0: ستجمع المغرب بالمنتخب الأمريكي الذي حجز بدوره بطاقة العبور بعد تغلبه على نظيره السعودي بنتيجة 11 إصابة مقابل 5.5. في نهائي يعد بالكثير من الندية والإثارة بين مدرستين عريقتين.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية، تم في رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي ألوان البرازيل للفنان والمخرج المغربي عمر العوين. هذا الحدث الثقافي الذي نظم بشراكة مع سفارة البرازيل يأخذ الزوار في رحلة بصرية ساحرة إلى مدينة سلفادور دي باهيا، مسلطا الضوء على غنى وتنوع الثقافة البرازيلية من خلال نظرة مغربية مرهفة تلتقط يوميات وتناقضات هذه المنطقة. سعيد بتقديم عملي هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. هذا المعرض لا يتعلق بمجرد سلسلة من الصور الفوتوغرافية، بل بلقاء بين ثقافتين تبدوان متباعدتين لكنهما تتقاسمان جذورا وحساسيات عميقة. ولا يقتصر المعرض الذي يندرج ضمن مشروع وثائقي على البعد الجمالي فقط، بل يغوص في التقاطعات الثقافية العميقة بين المغرب والبرازيل. ومن أبرز هذه التقاطعات يسلط الفنان الضوء على المقاربة الدقيقة بين تقاليد غناوة المغربية والكابويرا البرازيلية. إنه معرض جميل جدا في هذا الفضاء الرائع هنا بالجامعة. لقد نجح الفنان ببراعة في أن يفهم وأن يجسد في صوره الروح البرازيلية، لذلك هذا المعرض يمثل بالنسبة لي لحظة فرحة كبيرة، وأعتقد أنها كذلك بالنسبة للبرازيل وبالنسبة لعلاقاتنا مع المغرب. وأشاد الحاضرون في هذا الافتتاح بأهمية مثل هذه المبادرات في الانفتاح الأكاديمي للطلبة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، مؤكدين أن الفن والتصوير الفوتوغرافي يمثلان رافعة قوية لبناء جسور التفاهم والتقارب بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات، نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو،
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
4: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات، لا يمكننا إلا أن نبتهج، لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى، والشعر هو الحارس المواظب للكلمة، لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
5: أيها
0: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
3: تأتي هذه الدورة لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة طاربد على المستوى التعمير، هذا المهرجان أيضا ليعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
0: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مكونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مكونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي، وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
2: غيم راديو،
5: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: مشاركون في ندوة نظمت ضمن فعالية الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يسلطون الضوء على الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التشريع. المشاركون في هذه الندوة التي احتضنها رواق الأمانة العامة للحكومة استعرضوا حصيلة الجهود المبذولة من قبل الأطراف المشاركة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لا سيما فيما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي، فضلا عن إبراز التحديات القانونية واللسانية المرتبطة بالتشريع باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
9: الإدماج ديال اللغة الأمازيغية هو ورش كبير جدا، يعني بدات الدولة شحال هذه، يعني هذه سنوات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كيساهم بكثير في هذا الورش هذا، سواء في معيارات اللغة وأيضا مواكبة المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والهيئات والقطاعات الوزارية في هذه الورشة الكبيرة، اللي هي أنه تفعيل أولا القانون التنظيمي 26/16 والدستور ديال 2011 على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، وخصها تكون يعني لازم تكون في الإدارة، حاضرة بقوة في الإدارة.
7: وحسب المشاركين فإن إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع يشكل ورشا استراتيجيا كبيرا انخرطت فيه الدولة منذ سنوات.
5: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا، أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: شكل موضوع التراث العربي المخطوط في خزائن الغرب محور ندوة نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بحضور خبراء وباحثين. المتدخلون أبرزوا أن العناية بالمخطوطات العربية التي انتهى بها المطاف بالمكتبات الغربية ساهمت في صون هذا التراث العربي وحفظ الذاكرة الإنسانية والثقافية ونقل المعرفة. هذا وأوضح الباحث الباحثون الأهمية التاريخية والحضارية التي يكتسيها التراث العربي المخطوط المحفوظ في مختلف الخزائن والمكتبات الغربية، معتبرين أنه يمثل كنزا معرفيا نادرا ورصيدا وثائقيا ضخما يوثق لإسهامات العقل العربي. وقد تخلل الندوة الحديث عن المسارات التاريخية التي أدت إلى انتقال هذه المخطوطات العربية من الشرق والمغرب إلى المكتبات والخزائن بالغرب، كما تم إبراز أن الشروط العلمية والتقنية الصارمة التي توفرها المكتبات الغربية لصيانة هذا التراث العربي هي شروط مناسبة تضمن بقاءه لأطول فترة ممكنة. وشدد المتدخلون على أن تحقيق التراث المحفوظ لهذه المخطوطات بشكل علمي يستوجب ضرورة عودة الباحثين والمحققين إلى المخطوطات الأصلية والمقابلة بين النسخ المتعددة المحفوظة في المكتبات العالمية لضمان الأمانة العلمية وتقديم نصوص محققة ترقى إلى مستوى هذا التراث الإنساني العربي.
5: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: قراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني إلا ما كنقراوش ولا ما كنعطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، اللي يكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. وأنا لا يمكن أدرو للطفل سي تان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية، كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: التنوع اللغوي في الممارسة الشعرية بالمغرب محور ندوة عقدت في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 31، لقاء لمساءلة التنوع اللغوي في المجال الشعري المغربي.
6: تعبير الشعري بلغات أجنبية وموضوع يعني في غاية الأهمية، هو ما موقع اللغة الأم في عملية الإبداع هاته، هل هي تكون مغيبة أم يكون لها حضور عبر هذه اللغات.
5: هذا اللقاء توخى مساءلة التنوع من بوابة اختلاف الرؤى الفنية والجمالية باختلاف الألسن والتعبيرات، كل لغة من ذاكرة خاصة في علاقتها بالحداثة وبالمسارات التي شقها نهر الشعر المغربي عبر الأجيال، منتقلا من حساسية شعرية إلى أخرى في ضوء رهانات التحديث التي شهدها منذ فجر الاستقلال.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الباحثين عن الأصالة والتجارب الاستثنائية، فالمدينة تشهد خلال هذا الموسم انتعاشا سياحيا تترجمه الأرقام.
4: هذه الانتعاشة وهذه الدينامية الإيجابية اللي عرفها القطاع في 2026 جات نتيجة مجموعة من المشاريع ومجموعة من الإجراءات اللي اتخذت من طرف وزارة السياحة، حيث عرف واحد زيادة تقريبا ديال 30% بالنسبة لعدد الوافدين اللي توافدوا على الإقليم ديال ورزازات، وواحد نسبة ديال الارتفاع ديال 27% بالنسبة لليالي المبيت في الإقليم هنا في نفس الفترة بارابور الفترة ديال نفس الفترة اللي في 2026.
3: فمن قصبة تورير التاريخية إلى قصر إيت بن حدو المصنف عالميا، مرورا باستوديوهات السينما التي احتضنت تصوير أضخم الإنتاجات العالمية، تقدم المدينة لزوارها رحلة تمزج بين عوالم السرد السينمائي وجمالية العمارة الطينية الأصيلة.
5: أول مرة غادي نجي لهاد المنطقة، لقاش دائما كيدولوا الناس على المنطقة، ورزازات مزيانة ويتعدوا مزيانة، وهاد الساعة ملي جيت فيها لقيت عجائب تبارك الله على بلادنا.
3: وبهذا تؤكد المدينة يوما بعد يوم مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من قبل الزوار المغاربة والأجانب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
6: المغرب ضيف شرف دورة 2026 من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي فالنسيا فوتو، مهرجان افتتحت فعالياته بقصر بالاو دي سيرفيو بحضور مسؤولين مؤسساتيين ومهنيين من عالم الفن.
7: افتتحنا معرض بعنوان لو ميديتيراني لو ميروار ديزيل، هو معرض من خلاله غادي نحاولوا نعكسوا صورة الفن الفوتوغرافي المغربي وكذلك بعض جوانب الحياة داخل المغرب من خلال هذه الصور. تنظيم هذا المعرض يأتي بعد حفل افتتاح الدورة 26 لسنة 2026 للمهرجان الدولي للفن الفوتوغرافي.
6: المنظمون أبرزوا البعد متعدد التخصصات لهذه الدورة، دورة تقترح انغماسا في مختلف التعبيرات البصرية والفنية لحوض البحر الأبيض المتوسط بين التراث والحداثة.
8: عندي هنا 4 ديال التصاور كيعبروا على البحر المتوسط، على علاقتنا مع إسبانيا، وعلى كذلك الذاكرة المشتركة بين المغرب وإسبانيا. فرحانة أنني نكون في فالنسيا لأنها مدينة قديمة، بما أنني كنخدم على الذكرى وعلى كل ما هو تاريخي.
6: هذه الدورة تسلط الضوء على مغرب مبدع ومنفتح مدفوع بتنوع تعبيراته الثقافية، كما تتيح للجمهور الأوروبي فرصة اكتشاف غنى وتعددية التصوير الفوتوغرافي المغربي المعاصر.
2: ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير استقبلت وفدا يضم حوالي 30 من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي منظمات دولية.
10: يسعدني دائما أن أكون هنا، لقد زرت هذا المكان من قبل، وكان أول ما لفت انتباهي حينها هو الهندسة المعمارية للجامعة وبنياتها التحتية ذات المستوى العالي وجودة البحث العلمي الذي تحتضنه وانفتاحها على إفريقيا.
3: هذه المؤسسة تشكل إطارا ملائما للاستجابة ليس فقط لبعض التحديات التي تواجه المغرب، بل أيضا للرهانات التي تواجهها إفريقيا وباقي دول العالم، لا سيما في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة والابتكار.
10: هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على البنيات التحتية للبحث بالجامعة واستكشاف إمكانيات إبرام شراكات مع مؤسسات التعليم العالي النرويجية.
3: هذه الزيارة مكنت الوفد من الاطلاع عن كثب على جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تعتبر مؤسسة جامعية من الجيل الجديد ترتكز على نموذج للتعليم والبحث موجه بالكامل نحو الابتكار.
11: هذه الجامعة هي ثمرة العناية المولوية السامية التي ما فات جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي تعكس رؤية ملكية متبصرة جعلت من الرأسمال البشري وتنميته أساس للتنمية المستدامة في جميع ومختلف الأوجه ديالها.
3: هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوطيد التعاون بشكل أكبر مع الجامعات والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين عبر العالم، وللترويج لنموذج الجامعة على الصعيد الدولي ومواصلة مساهمتنا في تنمية القارة الإفريقية من خلال البحث العلمي. هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى إبراز الدور الرائد الذي تطلع به هذه الجامعة المرموقة باعتبارها مؤسسة مواطنة ومسؤولة وحاضرة للمواهب الشابة ووجهة لاستقطاب الطلبة المتميزين من المغرب والخارج.
2: غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحتضن اليوم العلمي في مبادرة تروم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في توطيد الثقة في الإدارة العمومية.
12: المغرب هو كيحتضن القطب الرقمي ديال الذكاء الاصطناعي وديال الرقمنة اللي عطانا يعني بسند من برنامج الـ UNDP، برنامج الأمم المتحدة للتنمية. احنا كنعتمدوا الرقمنه والذكاء الاصطناعي باش نوصلوا لواحد المجموعه ديال الحلول اللي كيمكن باش تخول المواطن باش يقدم ويتطور في واحد المجموعه ديال المجالات.
13: خسرنا هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، لاننا من من من مهام المدرسه تكوين اطر عليا قادره على تبني التطور التكنولوجي.
6: هذا اليوم العلمي المنظم بشراكة مع المعهد الوطني للإدارة بالبرتغال تحت شعار الذكاء الاصطناعي المسؤول مناسبة لإطلاق نقاشات مثمرة وتفكير جماعي حول آليات تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مواجهة التحديات الرقمية. هذا الموضوع يتيح فرصة لتبادل الرؤى ومقارنة المقاربات والمساهمة في بلورة مرجعيات مشتركة وممارسات فضلة من أجل انتقال رقمي للإدارات العمومية. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يساهم في تعزيز التعاون بين البرتغال والمغرب، فالتكنولوجيا والمعالجة السليمة للبيانات أمران أساسيان لتطوير سياسات عمومية. هذا اللقاء يسعى إلى توطيد شراكة مستدامة بين المغرب والبرتغال قائمة على تبادل الخبرات والبناء المشترك للمرجعيات وتطوير حلول تتلائم مع الرهانات المعاصرة.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: جدد الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تأكيد عزم المغرب على مواصلة تثمين المكتسبات المحققة حتى تظل مناورات الأسد الإفريقي إطارا متجددا يهدف إلى ترسيخ الجاهزية وتعميق الشراكات وتطوير روح العمل الجماعي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل في الفضاء الإفريقي والمتوسطي والأطلسي، كما ذكر خلال حفل أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأكادير على شرف الدول المشاركة في الدورة 22 من مناورات الأسد الإفريقي بأن هذه السنة ستتزامن مع تخليد الذكرى 250 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن نسخة 2027 من هذه المناورات ستكتسي بذلك بعدا رمزيا عميقا ودلالة خاصة تجسد متانة روابط الصداقة التي تجمع البلدين. من جانبه أكد الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الأسد الإفريقي يعد التمرين العسكري المشترك ومتعدد المجالات والجنسيات الأبرز في إفريقيا، ويوجه رسالة واضحة لا لبس فيها مفادها أن الالتزام المشترك من أجل إفريقيا آمنة ومزدهرة ليس مجرد وعد بل قوة موحدة وجاهزة وعازمة على تحويله إلى واقع ملموس. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيتا في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي إن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. وأضاف الوزير الأمريكي أن الأسد الإفريقي يساهم في تعزيز الجاهزية القتالية وتحسين قابلية التشغيل البيني وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك مع القضاء على الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية. لكننا، يضيف المسؤول الأمريكي، ندرك أن هذه المعركة ليست ثابتة، فالتهديدات التي نواجهها تتطور بسرعة، وعلينا أن نسبق خصومنا من خلال جهودنا الابتكارية. وزير الحرب الأمريكي أكد على أن رسالة الأسد الإفريقي 2026 واضحة إلى كل من يسعى إلى زعزعة استقرار هذه القارة، قائلا إن عزيمتنا المشتركة لا تنكسر وقدراتنا في تطور مستمر ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا المشتركة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: انطلاقا من فلسفتها العملية والتزامها الراسخ بتعزيز القطاعات الاجتماعية، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم السزاق جهودها الحثيثة وانخراطها الفاعل من أجل النهوض بصحة الأم والطفل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. تتجسد هذه العناية بصحة الأم والطفل من خلال عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي وطبي تهم النهوض بالصحة الإنجابية عبر تجهيز مراكز صحية، وكذا بناء دور الأمومة كما هو الحال بالنسبة لدار الأمومة بأسا المحدثة في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
3: الحمد لله بفضل مجهودات وزارة الصحة تم مؤخرا افتتاح مركز دار الأمومة اللي كعرف اليوم استقبال أول حالة لسيدة حامل في الشهر التاسع ديالها. تم استقبال ديالها وإن شاء الله غادي نجريو جميع الفحوصات اللازمة حتى تتم عملية الوضع في أحسن الظروف إن شاء الله.
2: هذه البنية المندمجة تندرج في إطار الجيل الجديد من المبادرات والمشاريع التي برمجتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي ترم ضمان تتبع أفضل لصحة الأم والمواليد الجدد إلى جانب تتبع الحمل في ظروف آمنة تحت مراقبة طبية صارمة.
4: بالنسبة للخدمات التي تقدمها دار الأمومة، استقبال وإيواء الحوامل من جميع الجماعات اللي تابعة لإقليم السزاق، جماعة العوينة، جماعة تركز، جماعة عوينة إغمان، المحبس، البيرات، ويزقي. يعني أول حالة استقبلناها مؤخرا يعني اليوم هذا الثامن اليوم، وبإشراف من الطبيب النساء والتوليد.
5: هو مشروع محوري داخل المشاريع التي يعني مولتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والإقليم، وهو يعني الآن يعني يعرف يعني استقباله يعني المستفيد الأولى منذ يعني 8 أيام، وهي القادمة من دوار ملعويسيات بجامعة عوينة لهنا. وهو مشروع يعني مهم جدا، حيث يعني يعمل على استقبال المستفيدات من جميع الجامعات الترابية القروية بالإقليم.
2: دار الأمومة تهدف إلى النهوض بالخدمات والعلاجات الصحية وتحسين الولوج إليها لفائدة الأم والطفل وتجنب مخاطر الحمل والولادة والتقليص من وفيات الأمهات الحوامل والمواليد الجدد والرفع من نسبة الولادات في الأوساط الصحية المراقبة، إلى جانب استقبال وإيواء الحوامل قبل وبعد عملية الوضع.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج اعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
8: حملة اللي كتتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشتغل، هي مؤسسة عالمية تشتغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
7: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين، مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية، فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
9: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض، وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
7: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا، من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة، إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الباحثين عن الأصالة والتجارب الاستثنائية، فالمدينة تشهد خلال هذا الموسم انتعاشا سياحيا تترجمه الأرقام.
10: هذا الانتعاش أو هذه الدينامية الإيجابية اللي عرفها القطاع في 2026 جات نتيجة مجموعة من المشاريع ومجموعة من الإجراءات اللي اتخذت من طرف وزارة السياحة، حيث عرف واحد زيادة تقريبا ديال 30% بالنسبة لعدد الوافدين اللي توافدوا على الإقليم ديال ورزازات، وواحد نسبة ديال الارتفاع ديال 27% بالنسبة لليالي المبيت في الإقليم هنا في نفس الفترة بارابور الفترة ديال نفس الفترة اللي في 2026.
7: فمن قصبة توريرت التاريخية إلى قصر إيت بن حدو المصنف عالميا، مرورا باستوديوهات السينما التي احتضنت تصوير أضخم الإنتاجات العالمية، تقدم المدينة لزوارها رحلة تمزج بين عوالم السرد السينمائي وجمالية العمارة الطينية الأصيلة.
11: أول مرة غادي نجي لهذه المنطقة، لقاش دائما كيدول الناس على المنطقة، ورزازات مزيانة وعتدوا مزيانة، وهذه الساعة اللي جيت فيها لقيت عجائب تبارك الله على بلادنا.
7: وبهذا تؤكد المدينة يوما بعد يوم مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من قبل الزوار المغاربة والأجانب.
0: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
6: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
7: بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية، تم في رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي ألوان البرازيل للفنان والمخرج المغربي عمر العوين. هذا الحدث الثقافي الذي نظم بشراكة مع سفارة البرازيل يأخذ الزوار في رحلة بصرية ساحرة إلى مدينة سلفادور دي باهيا، مسلطا الضوء على غنى وتنوع الثقافة البرازيلية من خلال نظرة مغربية مرهفة تلتقط يوميات وتناقضات هذه المنطقة.
13: Je suis très heureux aujourd'hui de présenter.
7: سعيد بتقديم عملي هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. هذا المعرض لا يتعلق بمجرد سلسلة من الصور الفوتوغرافية، بل بلقاء بين ثقافتين تبدوان متباعدتين لكنهما تتقاسمان جذورا وحساسيات عميقة. ولا يقتصر المعرض الذي يندرج ضمن مشروع وثائقي على البعد الجمالي فقط، بل يغوص في التقاطعات الثقافية العميقة بين المغرب والبرازيل. ومن أبرز هذه التقاطعات يسلط الفنان الضوء على المقاربة الدقيقة بين تقاليد غناوة المغربية والكابويرا البرازيلية. إنه معرض جميل جدا في هذا الفضاء الرائع هنا بالجامعة. لقد نجح الفنان ببراعة في أن يفهم وأن يجسد في صوره الروح البرازيلية، لذلك هذا المعرض يمثل بالنسبة لي لحظة فرحة كبيرة، وأعتقد أنها كذلك بالنسبة للبرازيل وبالنسبة لعلاقاتنا مع المغرب. وأشاد الحاضرون في هذا الافتتاح بأهمية مثل هذه المبادرات في الانفتاح الأكاديمي للطلبة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، مؤكدين أن الفن والتصوير الفوتوغرافي يمثلان رافعة قوية لبناء جسور التفاهم والتقارب بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
14: ريم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
16: صحة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو.
15: الأخبار على مدار الساعة.
17: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير استقبلت وفدا يضم حوالي 30 من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي منظمات دولية.
18: يسعدني دائما أن أكون هنا. لقد زرت هذا المكان من قبل، وكان أول ما لفت انتباهي حينها هو الهندسة المعمارية للجامعة وبنياتها التحتية ذات المستوى العالي وجودة البحث العلمي الذي تحتضنه وانفتاحها على إفريقيا.
17: هذه المؤسسة تشكل إطارا ملائما للاستجابة ليس فقط لبعض التحديات التي تواجه المغرب، بل أيضا للرهانات التي تواجهها إفريقيا وباقي دول العالم، لا سيما في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة والابتكار.
18: هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على البنيات التحتية للبحث بالجامعة واستكشاف إمكانيات إبرام شراكات مع مؤسسات التعليم العالي النرويجية.
17: هذه الزيارة مكنت الوفد من الاطلاع عن كثب على جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تعتبر مؤسسة جامعية من الجيل الجديد، ترتكز على نموذج للتعليم والبحث موجه بالكامل نحو الابتكار.
19: هذه الجامعة هي ثمرة العناية المولوية السامية التي ما فاتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي تعكس رؤية ملكية متبصرة جعلت من الرأسمال البشري وتنميته أساس للتنمية المستدامة في جميع ومختلف الأوجه ديالها.
17: هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوطيد التعاون بشكل أكبر مع الجامعات والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين عبر العالم، وللترويج لنموذج الجامعة على الصعيد الدولي ومواصلة مساهمتنا في تنمية القارة الإفريقية من خلال البحث العلمي. هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى إبراز الدور الرائد الذي تطلع به هذه الجامعة المرموقة باعتبارها مؤسسة مواطنة ومسؤولة وحاضرة للمواهب الشابة ووجهة لاستقطاب الطلبة المتميزين من المغرب والخارج.
15: إذاعة الأخبار المغربية
14: غيم راديو،
15: المصداقية والخبر اليقين.
14: غيم راديو.
15: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
14: غيم راديو.
15: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: غيم راديو.
15: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
14: غيم راديو.
2: انطلاقا من فلسفتها العملية والتزامها الراسخ بتعزيز القطاعات الاجتماعية، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم السزاق جهودها الحثيثة وانخراطها الفاعل من أجل النهوض بصحة الأم والطفل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. تتجسد هذه العناية بصحة الأم والطفل من خلال عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي وطبي تهم النهوض بالصحة الإنجابية عبر تجهيز مراكز صحية، وكذا بناء دور الأمومة كما هو الحال بالنسبة لدار الأمومة بأسا المحدثة في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
3: الحمد لله بفضل مجهودات وزارة الصحة تم مؤخرا افتتاح مركز دار الأمومة اللي كعرف اليوم استقبال أول حالة لسيدة حامل في الشهر التاسع ديالها. تم استقبال ديالها وإن شاء الله غادي نجريو جميع الفحوصات اللازمة حتى تتم عملية الوضع في أحسن الظروف إن شاء الله.
2: هذه البنية المندمجة تندرج في إطار الجيل الجديد من المبادرات والمشاريع التي برمجتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي ترم ضمان تتبع أفضل لصحة الأم والمواليد الجدد إلى جانب تتبع الحمل في ظروف آمنة تحت مراقبة طبية صارمة.
4: بالنسبة للخدمات التي تقدمها دار الأمومة، استقبال وإيواء الحوامل من جميع الجماعات اللي تابعة لإقليم السزاق، جماعة العوينة، جماعة تركز، جماعة عوينة إغمان، المحبس، البيرات، ويزقي. يعني أول حالة استقبلناها مؤخرا يعني اليوم هذا الثامن اليوم، وبإشراف من الطبيب النساء والتوليد.
20: هو مشروع محوري داخل المشاريع التي يعني مولتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالإقليم، وهو يعني الآن يعني يعرف يعني استقباله يعني المستفيد الأولى منذ يعني 8 أيام، وهي القادمة من دوار ملعويسيات بجامعة عوينة لهنا. وهو مشروع يعني مهم جدا، حيث يعني يعمل على استقبال المستفيدات من جميع الجامعات الترابية القروية بالإقليم.
2: دار الأمومة تهدف إلى النهوض بالخدمات والعلاجات الصحية وتحسين الولوج إليها لفائدة الأم والطفل وتجنب مخاطر الحمل والولادة والتقليص من وفيات الأمهات الحوامل والمواليد الجدد والرفع من نسبة الولادات في الأوساط الصحية المراقبة، إلى جانب استقبال وإيواء الحوامل قبل وبعد عملية الوضع.
14: غيم راديو.
21: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
22: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.

0: في عملية الإبداع هاته، هل هي تكون مغيبة أم يكون لها حضور عبر هذه اللغات؟
1: هذا اللقاء توخى مساءلة التنوع من بوابة اختلاف الرؤى الفنية والجمالية باختلاف الألسن والتعبيرات، كل لغة من ذاكرة خاصة في علاقتها بالحداثة وبالمسارات التي شقها نهر الشعر المغربي عبر الأجيال، منتقلا من حساسية شعرية إلى أخرى في ضوء رهانات التحديث التي شهدها منذ فجر الاستقلال.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: المغرب ضيف شرف دورة 2026 من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي فالنسيا فوتو، مهرجان افتتحت فعالياته بقصر بالاو دي سيرفيو بحضور مسؤولين مؤسساتيين ومهنيين من عالم الفن.
5: افتتحنا معرض بعنوان لو ميديتيراني لو ميروار دي زيل، هو معرض من خلاله غادي نحاولوا نعكسوا صورة الفن الفوتوغرافي المغربي وكذلك بعض جوانب الحياة داخل المغرب من خلال هذه الصور. تنظيم هذا المعرض يأتي بعد حفل افتتاح الدورة 26 لسنة 2026 للمهرجان الدولي للفن الفوتوغرافي.
1: المنظمون أبرزوا البعد متعدد التخصصات لهذه الدورة، دورة تقترح انغماسا في مختلف التعبيرات البصرية والفنية لحوض البحر الأبيض المتوسط بين التراث والحداثة.
6: عندي هنا 4 ديال التصاور كيعبروا على البحر المتوسط، على علاقتنا مع إسبانيا، وعلى كذلك الذاكرة المشتركة بين المغرب وإسبانيا. فرحانة أنني نكون في فالنسيا لأنها مدينة قديمة، بما أنني كنخدم على الذكرى وعلى كل ما هو تاريخي.
1: هذه الدورة تسلط الضوء على مغرب مبدع ومنفتح مدفوع بتنوع تعبيراته الثقافية، كما تتيح للجمهور الأوروبي فرصة اكتشاف غنى وتعددية التصوير الفوتوغرافي المغربي المعاصر.
2: غيم راديو،
4: الخبر من المصدر.
7: مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيدة الطالبي العالمية إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة لفخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا، أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة

0: فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: مشاركون في ندوة نظمت ضمن فعالية الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يسلطون الضوء على الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التشريع. المشاركون في هذه الندوة التي احتضنها رواق الأمانة العامة للحكومة استعرضوا حصيلة الجهود المبذولة من قبل الأطراف المشاركة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لا سيما فيما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي، فضلا عن إبراز التحديات القانونية واللسانية المرتبطة بالتشريع باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
4: الإدماج ديال اللغة الأمازيغية هو ورش كبير جدا، يعني بدات الدولة شحال هذه، يعني هذه سنوات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كيساهم بكثير في هذا الورش هذا، سواء في معيارات اللغة وأيضا مواكبة المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والهيئات والقطاعات الوزارية في هذه الورشة، الورشة الكبيرة اللي هي أنه تفعيل أولا القانون التنظيمي 26/16 والدستور ديال 2011 على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية وخصها تكون، يعني لازم تكون في الإدارة، حاضرة في الإدارة، حاضرة بقوة في الإدارة.
3: وحسب المشاركين فإن إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع يشكل ورشا استراتيجيا كبيرا انخرطت فيه الدولة منذ سنوات.
2: غيم راديو،

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: شكل موضوع التراث العربي المخطوط في خزائن الغرب محور ندوة نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بحضور خبراء وباحثين. المتدخلون أبرزوا أن العناية بالمخطوطات العربية التي انتهى بها المطاف بالمكتبات الغربية ساهمت في صون هذا التراث العربي وحفظ الذاكرة الإنسانية والثقافية ونقل المعرفة. هذا وأوضح الباحثون الأهمية التاريخية والحضارية التي يكتسيها التراث العربي المخطوط المحفوظ في مختلف الخزائن والمكتبات الغربية، معتبرين أنه يمثل كنزا معرفيا نادرا ورصيدا وثائقيا ضخما يوثق لإسهامات العقل العربي. وقد تخلل الندوة الحديث عن المسارات التاريخية التي أدت إلى انتقال هذه المخطوطات العربية من الشرق والمغرب إلى المكتبات والخزائن بالغرب، كما تم إبراز أن الشروط العلمية والتقنية الصارمة التي توفرها المكتبات الغربية لصيانة هذا التراث العربي هي شروط مناسبة تضمن بقاءه لأطول فترة ممكنة. وشدد المتدخلون على أن تحقيق التراث المحفوظ لهذه المخطوطات بشكل علمي يستوجب ضرورة عودة الباحثين والمحققين إلى المخطوطات الأصلية والمقابلة بين النسخ المتعددة المحفوظة في المكتبات العالمية لضمان الأمانة العلمية وتقديم نصوص محققة ترقى إلى مستوى هذا التراث الإنساني العربي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحتضن اليوم العلمي في مبادرة تروم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في توطيد الثقة في الإدارة العمومية.
5: المغرب هو كيحتضن القطب الرقمي ديال الذكاء الاصطناعي وديال الرقمنة اللي عطانا يعني بسند من برنامج UNDP، برنامج الأمم المتحدة للتنمية. احنا كان يعني كنعتمدوا الرقمنه والذكاء الاصطناعي باش نوصلوا لواحد المجموعه ديال الحلول اللي كيمكن باش تخول المواطن باش يقدم ويتطور في واحد المجموعه ديال المجالات.
6: اخترنا هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، لاننا من من من مهام المدرسه تكوين اطر عليا قادره على تبني التطور التكنولوجي.
4: هذا اليوم العلمي المنظم بشراكة مع المعهد الوطني للإدارة بالبرتغال تحت شعار الذكاء الاصطناعي المسؤول مناسبة لإطلاق نقاشات مثمرة وتفكير جماعي حول آليات تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مواجهة التحديات الرقمية. هذا الموضوع يتيح فرصة لتبادل الرؤى ومقارنة المقاربات والمساهمة في بلورة مرجعيات مشتركة وممارسات فضلة من أجل انتقال رقمي للإدارات العمومية. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يساهم في تعزيز التعاون بين البرتغال والمغرب، فالتكنولوجيا والمعالجة السليمة للبيانات أمران أساسيان لتطوير سياسات عمومية. هذا اللقاء يسعى إلى توطيد شراكة مستدامة بين المغرب والبرتغال قائمة على تبادل الخبرات والبناء المشترك للمرجعيات وتطوير حلول تتلائم مع الرهانات المعاصرة.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: احتضنت مدينة مراكش الدورة الثالثة للقاءات الجهوية للاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو حدث يرم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات في سياق يتسم بتنزيل ميثاق الاستثمار. هذا اللقاء يأتي في إطار الجولة الترويجية التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي وتستمر إلى غاية 25 من نوفمبر المقبل، وتشمل 9 محطات عبر مختلف جهات المملكة، بما يعكس إرادة قوية للقرب والتغطية الترابية لفائدة المقاولات على الصعيد الوطني.
8: كانت مناسبة كذلك باش أننا نقدموا ميثاق الاستثمار الجديد المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على أساس أن الشركات ديال الجهة ممكن تستفيد من هذا النظام ديال الدعم التحفيزي، كذلك بتكامل مع التمويلات البنكية اللي حضرة اليوم. كذلك الحضور ديالنا مع هذا اللقاء كان كذلك اعتراف بالمجهودات اللي كتقوم بها المجموعة ديال البنك الشعبي على المستوى الجهوي في المواكبة المالية والغير المالية، ومجموعة ديال المبادرات اللي قامت بها المجموعة من أجل تشجيع التمويلات على المستوى ديال الجهة وتكريس المشاريع في أقرب وقت.
9: احنا اليوم جد سعداء باش نستقبلوا المحطة الثالثة من جهويات الاستثمار في منطقة مراكش السافي. كما تتعرفوا هذه الجهة، جهة مراكش السافي، هي جهة تتمتع بمؤهلات مهمة في سواء في ميدان الاستثمار أو في ميدان الخدمات أو في ميدان الصناعات الغذائية، وبالتالي فإحنا اليوم مجتمعين باش يمكن نتكلموا جميع على إشكاليات الاستثمار، كيفاش ندعموها، كيفاش نطوروها، كيفاش نسهلوا الاستثمار داخل المنطقة ديالنا.
7: هذا اللقاء شهد أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي لجهة مراكش بني ملال. هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أوجه التعاون من أجل مواكبة أفضل للمقاولات في مشاريعها الاستثمارية والتحولية، وكذا دعم إحداث المقاولات ونموها وهيكلتها من أجل تعزيز الإدماج المالي وولوج المقاولات الصغيرة جدا للخدمات البنكية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
10: وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
11: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات، لا يمكننا إلا أن نبتهج، لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى، والشعر هو الحارس المواظب للكلمة، لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
12: أيها
10: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
12: تأتي هذه الدورة لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة طاربد على المستوى التعمير، هذا المهرجان أيضا يعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
10: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
4: جدد الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تأكيد عزم المغرب على مواصلة تثمين المكتسبات المحققة حتى تظل مناورات الأسد الإفريقي إطارا متجددا يهدف إلى ترسيخ الجاهزية وتعميق الشراكات وتطوير روح العمل الجماعي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل في الفضاء الإفريقي والمتوسطي والأطلسي، كما ذكر خلال حفل أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأكادير على شرف الدول المشاركة في الدورة 22 من مناورات الأسد الإفريقي بأن هذه السنة ستتزامن مع تخليد الذكرى 250 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن نسخة 2027 من هذه المناورات ستكتسي بذلك بعدا رمزيا عميقا ودلالة خاصة تجسد متانة روابط الصداقة التي تجمع البلدين. من جانبه أكد الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الأسد الإفريقي يعد التمرين العسكري المشترك ومتعدد المجالات والجنسيات الأبرز في إفريقيا، ويوجه رسالة واضحة لا لبس فيها، مفادها أن الالتزام المشترك من أجل إفريقيا آمنة ومزدهرة ليس مجرد وعد بل قوة موحدة وجاهزة وعازمة على تحويله إلى واقع ملموس. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيتا في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي إن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. وأضاف الوزير الأمريكي أن الأسد الإفريقي يساهم في تعزيز الجاهزية القتالية وتحسين قابلية التشغيل البيني وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك مع القضاء على الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية. لكننا، يضيف المسؤول الأمريكي، ندرك أن هذه المعركة ليست ثابتة، فالتهديدات التي نواجهها تتطور بسرعة، وعلينا أن نسبق خصومنا من خلال جهودنا الابتكارية. وزير الحرب الأمريكي أكد على أن رسالة الأسد الإفريقي 2026 واضحة إلى كل من يسعى إلى زعزعة استقرار هذه القارة، قائلا إن عزيمتنا المشتركة لا تنكسر وقدراتنا في تطور مستمر ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا المشتركة.
2: غيم راديو، غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: في عرض قوي ومقنع حجز المنتخب الوطني المغربي مقعده في المباراة النهائية للدورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للبولو. التأهل جاء بنادي النخيل بأصيلة عقب فوز مستحق على نظيره البرتغالي بنتيجة 9-4 في مباراة أظهر فيها الفرسان المغاربة تحكما كبيرا وفعالية هجومية حسمت اللقاء لصالحهم.
15: فرحان اليوم فوزنا ضد البرتغال اللي كانت واحد ليكيب عجيبه، كان عندهم ربعه ديال لي جوغ تري تري كومبيتون تري سوليد، دونك اون ا دو اون ا دي بيان ترانسبيري، ولكن الحمد لله فوزنا في هذا الكلوب بي جي اش ديال اسيلا.
14: كانت مباراتنا ضد المغرب صعبه، لقد لعبوا بشكل جيد جدا بحيث أن أداء المنتخب المغربي كان متقنا والخيول كانت جيدة كذلك، بالتالي المباراة مرت بإيقاع سريع. كنا نود الفوز بالطبع وكنا نأمل في الوصول إلى النهائي وحتى الفوز باللقب، لكن نتمنى للفريق المغربي الفوز باللقب. وبهذا الفوز يواصل المنتخب الوطني مساره الناجح في البطولة بعد تفوقه في المباراة الافتتاحية على منتخب المجر، وستكون الأنظار مشدودة نحو المباراة النهائية التي ستجمع المغرب بالمنتخب الأمريكي الذي حجز بدوره بطاقة العبور بعد تغلبه على نظيره السعودي بنتيجة 11 إصابة مقابل 5.5. في نهائي يعد بالكثير من الندية والإثارة بين مدرستين عريقتين.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
16: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على مؤشرات البحث العلمي والتطوير بالمغرب، وذلك خلال ندوة نشطها أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري. لقاء شكل مناسبة لإبراز الدور الاستراتيجي لمؤشرات البحث والتطوير في تقييم وتوجيه سياسات البحث وكذا تأثيرها على التنمية الاقتصادية والابتكار. وتتيح مؤشرات البحث والتطوير تقييم المجهود المخصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال عدة أبعاد تشمل النفقات والموارد البشرية والبنية التحتية والمنشورات العلمية وبراءات الاختراع، كما تشكل أداة أساسية لقياس القدرة الابتكارية لبلد أو مؤسسة ما ومقارنة الأداء العلمي وتوجيه السياسات العمومية لصالح التقدم العلمي والتنافسية والتنمية الاقتصادية. برنامج أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالمعرض يتضمن عدة ندوات تغطي مواضيع متنوعة، من بينها الهيدروجين كمصدر للطاقة والرياضيات وكذا التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدها المغرب.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
16: في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات. نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذي هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذا وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. وكنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، حالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قاري ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقول محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد باغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطي الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت وناخذ المثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل وتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لا ما تصبر عليا واحد شوية، واحد يومين ولا واحد ثلاث أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى، والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقه الماضيه انه واحد الزميله اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحاله اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشى تراخى واحد شويه، من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات، باش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم،
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظة، وقعت الوفاة قبل التقييد بالرسم العقاري، بطولة الهبة.
0: عجيب، واخا موقع الأطراف ما دخلش العقد للمحافظة،
1: بطولة الهبة.
0: نعم،
1: والطرف اللي عنده مصلحة شكون اللي يكون عنده مصلحة؟
0: هما الورثة،
1: لأنه هناك احتمال إضرار بحقوقهم.
0: نعم،
1: وعندهم الصفة بأنهم يجيوا يطلبوا بالبطلان بالتواريخ. العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب الموهوب له وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبة باطلة مع أن على أن الإرادة ديالو كانت إرادة على أنه يوهب ذاك العقار؟
1: يعتد يعني النص صريح، ولكن هنا باش نهضروا على تحديد المسؤوليات.
0: نعم،
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانة أسبوع مثلا. نعم، لأنه الوقت، لأنه الإجراءات تطلب كذا، وهذا وقعت الوفاة تحت ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المسألة هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك، لك العقار ماشي ديالك
0: خاصة ديال انها ديال اذا بدون عوض
1: بدون عوض ديك الساعه الا كانوا هاد الورثه ديال ديال ديال ديال الواهب بغاو يتبرعوا لهاد الشخص هذا الا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له
0: تمام
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال ديال
0: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هذا المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه ما عقدتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بيجعله القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا ما زمجمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه
1: نفس الحكم اللي قلناه في الاول بالنسبه للواهب
0: سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانهم ماشي هما من الخلف ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندهمش هذه الصفه
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه
0: واضح الاستاذ توفيق الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه عمل للعقود في مجال ديال المحل
0: نعم
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي نقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى
0: نعم حنا الان خدمنا ديال العقار دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار
1: إذا كان نهضروا على العقار خص يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في مذهب المالكي هي هذه
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود ديالو من بعد نفس الشيء مشات المدونه ديال المدونه الكبرى ديال المذهب الامام مالك اللي كتقول بانه ممكن في فتاوى ممكن انه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داكشي يمكن انه كيقول كنوهب النصيب ديالي بلا ما نحدد
0: نعم
1: والسدس ولا الربع ودايز الهبه هادو المسائل العامه وغادي نذكر بالماده الاولى عاوتاني
0: نعم
1: ديال مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: مابقيناش نعم. الان مقيدين بمدونة الحقوق العينية نعم
1: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينية
1: نعم والا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب المالكي
1: نعم الحل النص اللي تحدثتيو عليه موجود يعني ما يمكنناش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرت عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال ديال ديال الواهب
0: نعم
1: وغادي الى هضرنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا.
1: طبيعة الحال.
0: نعم.
1: في انظمه اخرى باش نضروا على النظام المقارن مثلا في, في في المانيا مثلا الهبه اغلب في الحالات اللي كانت وعد بالهبه.
0: نعم.
1: اللي كتولي التزام على عاتق الواهب. حنا يقع باطلا يعني هذا التصرف يقع باطلا. إذن هذا الوعد بالهبه كما تقد ذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشيو بعد الحالات العمليه.
0: نعم.
1: حنا كنعرفوا انه في اطار تشجيع السكن كنجي واحد مثلا واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقة ماشي هي هذيك.
0: نعم. عشوائية
1: كتشوائية كتدخل الدولة عن طريق المؤسسات ديالها بأن أنها تعاود تشوف الاستفادة ديال الشخص
0: كتلوم إعادة الإيواء
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفادة.
0: نعم.
1: وفي حين أن العقار راه ماشي في سميتهم كاين هذاك اللي استفاد كيبدأ يبيع لواحد آخر.
0: تمام.
1: بغي عقود عرفية. احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظه او كي شنو كيدير كيقول له انه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهبه الولدي وراه يدير ديك الساعات اتمام اجراءات الهبه مثلا
0: من وهذه حالات كتوقع كثيره جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق. الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا ما تنعطيو مثال ديال دور الصفيح سكن في دور كيكونوا ساكنين في دور الصفيح كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني في الترابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من بقع اما من شقق يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكانوا كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبه والصدقه كيقول لك اودي انا هات الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبه لولدي ولا غادي نوهبه لواحد الطرف معين. كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل هذا هو المقصود الاستاذ توفيق
1: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه بطلان مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما كان بحال ما كاين والو.
0: نعم.
1: اذا راه يعني باطل يعني
0: مازال ماشي في الملك ديالو هو
1: ماشي في الملك.
0: اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه الاطار القانوني والتعاقدي. شكرا لكم.
1: شكرا لكم استاذ هشام وشكرا للمشاهدين الكرام.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المغرب ضيف شرف دورة 2026 من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي فالنسيا فوتو، مهرجان افتتحت فعالياته بقصر بالاو دي سيرفيو بحضور مسؤولين مؤسساتيين ومهنيين من عالم الفن.
3: افتتحنا معرض بعنوان لو ميديتيراني لو ميروار ديزيل، هو معرض من خلاله غادي نحاولوا نعكسوا صوره الفن الفوتوغرافي المغربي وكذلك بعض جوانب الحياه داخل المغرب من خلال هذه الصور. تنظيم هذا المعرض ياتي بعد حفل افتتاح الدوره 26 لسنه 2026 للمهرجان الدولي للفن الفوتوغرافي.
2: المنظمون أبرزوا البعد متعدد التخصصات لهذه الدورة، دورة تقترح انغماسا في مختلف التعبيرات البصرية والفنية لحوض البحر الأبيض المتوسط بين التراث والحداثة.
4: عندي هنا 4 ديال التصاور كيعبروا على البحر المتوسط، على علاقتنا مع إسبانيا، وعلى كذلك الذاكرة المشتركة بين المغرب وإسبانيا. فرحانة أنني نكون في فالنسيا لأنها مدينة قديمة، بما أنني كنخدم على الذكرى وعلى كل ما هو تاريخي.
2: هذه الدورة تسلط الضوء على مغرب مبدع ومنفتح مدفوع بتنوع تعبيراته الثقافية، كما تتيح للجمهور الأوروبي فرصة اكتشاف غنى وتعددية التصوير الفوتوغرافي المغربي المعاصر.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
7: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات لا يمكننا إلا أن نبتهج، لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى، والشعر هو الحارس المواظب للكلمة، لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
6: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
7: تأتي هذه الدورة لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة الطاربد على المستوى التعمير. هذا المهرجان أيضا يعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
6: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيدة الطالبي العالمية إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
3: ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: احتضنت مدينة مراكش الدورة الثالثة للقاءات الجهوية للاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو حدث يرم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات في سياق يتسم بتنزيل ميثاق الاستثمار. هذا اللقاء يأتي في إطار الجولة الترويجية التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي وتستمر إلى غاية 25 من نوفمبر المقبل، وتشمل 9 محطات عبر مختلف جهات المملكة، بما يعكس إرادة قوية للقرب والتغطية الترابية لفائدة المقاولات على الصعيد الوطني.
5: كانت مناسبة كذلك باش أننا نقدم ميثاق الاستثمار الجديد المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على أساس أن الشركات ديال الجهة ممكن تستفيد من هذا النظام ديال الدعم التحفيزي، كذلك بتكامل مع التمويلات البنكية اللي حضرة اليوم. كذلك الحضور ديالنا مع هذا اللقاء كان كذلك اعتراف بالمجهودات اللي كتقوم بها المجموعة ديال البنك الشعبي على المستوى الجهوي في المواكبة المالية والغير المالية، ومجموعة ديال المبادرات اللي قامت بها المجموعة من أجل تشجيع التمويلات على المستوى ديال الجهة وتكريس المشاريع في أقرب وقت.
6: احنا اليوم جد سعداء باش نستقبلوا المحطة الثالثة من جهويات الاستثمار في منطقة مراكش سافي. كما تتعرفوا هذه الجهة جهة مراكش سافي هي جهة تتمتع بمؤهلات مهمة في سواء في ميدان الاستثمار أو في ميدان الخدمات أو في ميدان الصناعات الغذائية. وبالتالي فحنا اليوم مجتمعين باش يمكن نتكلموا جميع على إشكاليات الاستثمار، كيفاش ندعموها، كيفاش نطوروها، كيفاش نسهلوا الاستثمار داخل المنطقة دينا.
4: هذا اللقاء شهد أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي لجهة مراكش بني ملال. هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أوجه التعاون من أجل مواكبة أفضل للمقاولات في مشاريعها الاستثمارية والتحولية، وكذا دعم إحداث المقاولات ونموها وهيكلتها من أجل تعزيز الإدماج المالي وولوج المقاولات الصغيرة جدا للخدمات البنكية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج اعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
5: حملة اللي كتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشتغل هي مؤسسة عالمية تشتغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
4: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
6: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
4: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
7: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبداللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
8: مشاركون في ندوة نظمت ضمن فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يسلطون الضوء على الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التشريع. المشاركون في هذه الندوة التي احتضنها رواق الأمانة العامة للحكومة استعرضوا حصيلة الجهود المبذولة من قبل الأطراف المشاركة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لا سيما فيما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي، فضلا عن إبراز التحديات القانونية واللسانية المرتبطة بالتشريع باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
9: الإدماج ديال اللغة الأمازيغية هو ورش كبير جدا، يعني بدات الدولة شحال هذه، يعني هذه سنوات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كيساهم بكثير في هذا الورش هذا، سواء في معيارات اللغة وأيضا مواكبة المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والهيئات والقطاعات الوزارية في هذه الورشة الكبيرة اللي هي أنه تفعيل أولا القانون التنظيمي 26/16 والدستور ديال 2011 على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية وخصها تكون، يعني لازم تكون في الإدارة، حاضرة في الإدارة، حاضرة بقوة في الإدارة.
8: وحسب المشاركين فإن إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع يشكل ورشا استراتيجيا كبيرا انخرطت فيه الدولة منذ سنوات.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: انطلاقا من فلسفتها العملية والتزامها الراسخ بتعزيز القطاعات الاجتماعية، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم السزاق جهودها الحثيثة وانخراطها الفاعل من أجل النهوض بصحة الأم والطفل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. تتجسد هذه العناية بصحة الأم والطفل من خلال عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي وطبي تهم النهوض بالصحة الإنجابية عبر تجهيز مراكز صحية، وكذا بناء دور الأمومة كما هو الحال بالنسبة لدار الأمومة بأسا، المحدثة في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

0: الوضع في أحسن الظروف إن شاء الله.
1: هذه البنية المندمجة تندرج في إطار الجيل الجديد من المبادرات والمشاريع التي برمجتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي ترم ضمان تتبع أفضل لصحة الأم والمواليد الجدد، إلى جانب تتبع الحمل في ظروف آمنة تحت مراقبة طبية صارمة.
2: بالنسبة للخدمات التي تقدمها دار الأمومة، استقبال وإيواء الحوامل من جميع الجماعات اللي تابعة لإقليم عصا الزاك، جماعة العوينة، جماعة تركز، جماعة عوينة إغمان، المحبس، البيرات، ويزقي. يعني أول حالة استقبلناها مؤخرا يعني اليوم هذا الثامن اليوم، وبإشراف من الطبيب النساء والتوليد.
3: هو مشروع محوري داخل المشاريع التي يعني مولسها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والإقليم، وهو يعني الآن يعني يعرف يعني استقباله يعني المستفيدة الأولى منذ يعني 8 أيام، وهي القادمة من دوار العويسيات بجامعة عوينة لهنا. وهو مشروع يعني مهم جدا، حيث يعني يعمل على استقبال المستفيدات من جميع الجامعات الترابية القروية بالإقليم.
1: دار الأمومة تهدف إلى النهوض بالخدمات والعلاجات الصحية وتحسين الولوج إليها لفائدة الأم والطفل، وتجنب مخاطر الحمل والولادة، والتقليص من وفيات الأمهات الحوامل والمواليد الجدد، والرفع من نسبة الولادات في الأوساط الصحية المراقبة، إلى جانب استقبال وإيواء الحوامل قبل وبعد عملية الوضع.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات، نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف، نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: في عرض قوي ومقنع، حجز المنتخب الوطني المغربي مقعده في المباراة النهائية للدورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للبولو. التأهل جاء بنادي النخيل بأصيلة عقب فوز مستحق على نظيره البرتغالي بنتيجة 9-4 في مباراة أظهر فيها الفرسان المغاربة تحكما كبيرا وفعالية هجومية حسمت اللقاء لصالحهم.
7: فرحان اليوم فوزنا ضد البرتغال اللي كانت واحد ليكيب عجيبه، كان عندهم 4 ديال لي جوغ تري تري كومبيتون تري سوليد، دونك اون ا دي بيان ترانسبيري، ولكن الحمد لله فوزنا في هذا الكلوب بي جي اش ديال اسيلا.
8: تاف جيم اغينست موروكو توداي.
6: كانت مباراتنا ضد المغرب صعبه، لقد لعبوا بشكل جيد جدا، بحيث أن أداء المنتخب المغربي كان متقنا والخيول كانت جيدة كذلك، بالتالي المباراة مرت بإيقاع سريع. كنا نود الفوز بالطبع، وكنا نأمل في الوصول إلى النهائي وحتى الفوز باللقب، لكن نتمنى للفريق المغربي الفوز باللقب. وبهذا الفوز يواصل المنتخب الوطني مساره الناجح في البطولة بعد تفوقه في المباراة الافتتاحية على منتخب المجر، وستكون الأنظار مشدودة نحو المباراة النهائية التي ستجمع المغرب بالمنتخب الأمريكي الذي حجز بدوره بطاقة العبور بعد تغلبه على نظيره السعودي بنتيجة 11 إصابة مقابل 5.5. في نهائي يعد بالكثير من الندية والإثارة بين مدرستين عريقتين.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الأفاضل إلى نشرتكم الجهوية، وتتابعون في العناوين: بمصب وادي درعا بطنطان اختتام تمرين الأسد الإفريقي 2026. السيد المنصوري تبرز بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن. السيد البواري يطلع على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري بقلعة مجونة. إلى التفاصيل. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطان التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملكة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصورية الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. ياسين زكراوي.
2: في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى، سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه هي الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
1: قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها، وكد على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد والتفاصيل.
3: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم، بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
1: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية عرضنا الإخباري الجهوي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
7: في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الباحثين عن الأصالة والتجارب الاستثنائية، فالمدينة تشهد خلال هذا الموسم انتعاشا سياحيا تترجمه الأرقام.
8: هذا الانتعاش أو هذا الدينامية الإيجابية اللي عرفها القطاع في 2026 جات نتيجة مجموعة من المشاريع ومجموعة من الإجراءات اللي اتخذت من طرف وزارة السياحة، حيث عرف واحد زيادة تقريبا ديال 30% بالنسبة لعدد الوافدين اللي توافدوا على الإقليم ديال ورزازات، وواحد نسبة ديال الارتفاع ديال 27% بالنسبة لليالي المبيت في الإقليم هنا في نفس الفترة بارابور الفترة ديال نفس الفترة اللي في 2026.
7: فمن قصبة توريرت التاريخية إلى قصر إيت بن حدو المصنف عالميا، مرورا باستوديوهات السينما التي احتضنت تصوير أضخم الإنتاجات العالمية، تقدم المدينة لزوارها رحلة تمزج بين عوالم السرد السينمائي وجمالية العمارة الطينية الأصيلة.
9: أول مرة غادي نجي لهذه المنطقة، لقاش دائما كيدولوا الناس على المنطقة، ورزازات مزيانة ويتعدوا مزيانة، وهذه الساعة اللي جيت فيها لقيت عجائب تبارك الله على بلادنا.
7: وبهذا تؤكد المدينة يوما بعد يوم مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من قبل الزوار المغاربة والأجانب.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ومن أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
10: المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحتضن اليوم العلمي في مبادرة تروم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في توطيد الثقة في الإدارة العمومية.
11: المغرب هو كيحتضن القطب الرقمي ديال الذكاء الاصطناعي وديال الرقمنة اللي عطاه لنا يعني بسند من برنامج الـ UNDP برنامج الأمم المتحدة للتنمية. احنا كنعتمدوا الرقمنة والذكاء الاصطناعي باش نوصلوا لواحد المجموعة ديال الحلول اللي كيمكن باش تخول المواطن باش يقدم ويتطور في واحد المجموعة ديال المجالات.
12: اخترنا هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، لأننا من من من مهام المدرسة تكوين أطر عليا قادرة على تبني التطور التكنولوجي.
10: هذا اليوم العلمي المنظم بشراكة مع المعهد الوطني للإدارة بالبرتغال تحت شعار الذكاء الاصطناعي المسؤول مناسبة لإطلاق نقاشات مثمرة وتفكير جماعي حول آليات تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مواجهة التحديات الرقمية. هذا الموضوع يتيح فرصة لتبادل الرؤى ومقارنة المقاربات والمساهمة في بلورة مرجعيات مشتركة وممارسات فضلة من أجل انتقال رقمي للإدارات العمومية. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يساهم في تعزيز التعاون بين البرتغال والمغرب، فالتكنولوجيا والمعالجة السليمة للبيانات أمران أساسيان لتطوير سياسات عمومية. هذا اللقاء يسعى إلى توطيد شراكة مستدامة بين المغرب والبرتغال قائمة على تبادل الخبرات والبناء المشترك للمرجعيات وتطوير حلول تتلائم مع الرهانات المعاصرة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
4: ريم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غيم راديو.
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم.
10: جدد الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تأكيد عزم المغرب على مواصلة تثمين المكتسبات المحققة حتى تظل مناورات الأسد الإفريقي إطارا متجددا يهدف إلى ترسيخ الجاهزية وتعميق الشراكات وتطوير روح العمل الجماعي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل في الفضاء الإفريقي والمتوسطي والأطلسي. كما ذكر خلال حفل أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأكادير على شرف الدول المشاركة في الدورة 22 من مناورات الأسد الإفريقي بأن هذه السنة ستتزامن مع تخليد الذكرى 250 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن نسخة 2027 من هذه المناورات ستكتسي بذلك بعدا رمزيا عميقا ودلالة خاصة تجسد متانة روابط الصداقة التي تجمع البلدين. من جانبه أكد الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الأسد الإفريقي يعد التمرين العسكري المشترك ومتعدد المجالات والجنسيات الأبرز في إفريقيا ويوجه رسالة واضحة لا لبس فيها، مفادها أن الالتزام المشترك من أجل إفريقيا آمنة ومزدهرة ليس مجرد وعد، بل قوة موحدة وجاهزة وعازمة على تحويله إلى واقع ملموس. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيتا في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي إن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. وأضاف الوزير الأمريكي أن الأسد الإفريقي يساهم في تعزيز الجاهزية القتالية وتحسين قابلية التشغيل البيني وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك مع القضاء على الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية. لكننا، يضيف المسؤول الأمريكي، ندرك أن هذه المعركة ليست ثابتة، فالتهديدات التي نواجهها تتطور بسرعة، وعلينا أن نسبق خصومنا من خلال جهودنا الابتكارية. وزير الحرب الأمريكي أكد على أن رسالة الأسد الإفريقي 2026 واضحة إلى كل من يسعى إلى زعزعة استقرار هذه القارة، قائلا إن عزيمتنا المشتركة لا تنكسر وقدراتنا في تطور مستمر، ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا المشتركة.
4: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
13: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير استقبلت وفدا يضم حوالي 30 من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي منظمات دولية.
14: يسعدني دائما أن أكون هنا، لقد زرت هذا المكان من قبل، وكان أول ما لفت انتباهي حينها هو الهندسة المعمارية للجامعة وبنياتها التحتية ذات المستوى العالي وجودة البحث العلمي الذي تحتضنه وانفتاحها على إفريقيا.
13: هذه المؤسسة تشكل إطارا ملائما للاستجابة ليس فقط لبعض التحديات التي تواجه المغرب، بل أيضا للرهانات التي تواجهها إفريقيا وباقي دول العالم، لا سيما في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة والابتكار.
14: هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على البنيات التحتية للبحث بالجامعة واستكشاف إمكانيات إبرام شراكات مع مؤسسات التعليم العالي النرويجية.
13: هذه الزيارة مكنت الوفد من الاطلاع عن كثب على جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تعتبر مؤسسة جامعية من الجيل الجديد ترتكز على نموذج للتعليم والبحث موجه بالكامل نحو الابتكار.
15: هذه الجامعة هي ثمرة العناية المولوية السامية التي مافت جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي تعكس رؤية ملكية متبصرة جعلت من الرأسمال البشري وتنميته أساس للتنمية المستدامة في جميع ومختلف الأوجه ديالها.
13: هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوطيد التعاون بشكل أكبر مع الجامعات والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين عبر العالم، وللترويج لنموذج الجامعة على الصعيد الدولي ومواصلة مساهمتنا في تنمية القارة الإفريقية من خلال البحث العلمي. هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى إبراز الدور الرائد الذي تطلع به هذه الجامعة المرموقة باعتبارها مؤسسة مواطنة ومسؤولة وحاضرة للمواهب الشابة ووجهة لاستقطاب الطلبة المتميزين من المغرب والخارج.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: شكل موضوع التراث العربي المخطوط في خزائن الغرب محور ندوة نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بحضور خبراء وباحثين. المتدخلون أبرزوا أن العناية بالمخطوطات العربية التي انتهى بها المطاف بالمكتبات الغربية ساهمت في صون هذا التراث العربي وحفظ الذاكرة الإنسانية والثقافية ونقل المعرفة. هذا وأوضح الباحث يثون الأهمية التاريخية والحضارية التي يكتسيها التراث العربي المخطوط المحفوظ في مختلف الخزائن والمكتبات الغربية، معتبرين أنه يمثل كنزا معرفيا نادرا ورصيدا وثائقيا ضخما يوثق لإسهامات العقل العربي. وقد تخلل الندوة الحديث عن المسارات التاريخية التي أدت إلى انتقال هذه المخطوطات العربية من الشرق والمغرب إلى المكتبات والخزائن بالغرب، كما تم إبراز أن الشروط العلمية والتقنية الصارمة التي توفرها المكتبات الغربية لصيانة هذا التراث العربي هي شروط مناسبة تضمن بقاءه لأطول فترة ممكنة. وشدد المتدخلون على أن تحقيق التراث المحفوظ لهذه المخطوطات بشكل علمي يستوجب ضرورة عودة الباحثين والمحققين إلى المخطوطات الأصلية والمقابلة بين النسخ المتعددة المحفوظة في المكتبات العالمية ضمان الأمانة العلمية وتقديم نصوص محققة ترقى إلى مستوى هذا التراث الإنساني العربي.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
16: بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية، تم في رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي ألوان البرازيل للفنان والمخرج المغربي عمر العوين. هذا الحدث الثقافي الذي نظم بشراكة مع سفارة البرازيل يأخذ الزوار في رحلة بصرية ساحرة إلى مدينة سلفادور دي باهيا، مسلطا الضوء على غنى وتنوع الثقافة البرازيلية من خلال نظرة مغربية مرهفة تلتقط يوميات وتناقضات هذه المنطقة. سعيد بتقديم عملي هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. هذا المعرض لا يتعلق بمجرد سلسلة من الصور الفوتوغرافية، بل بلقاء بين ثقافتين تبدوان متباعدتين لكنهما تتقاسمان جذورا وحساسيات عميقة. ولا يقتصر المعرض الذي يندرج ضمن مشروع وثائقي على البعد الجمالي فقط، بل يغوص في التقاطعات الثقافية العميقة بين المغرب والبرازيل. ومن أبرز هذه التقاطعات يسلط الفنان الضوء على المقاربة الدقيقة بين تقاليد غناوة المغربية والكابويرا البرازيلية.
17: إنه معرض جميل جدا في هذا الفضاء الرائع هنا بالجامعة. لقد نجح الفنان ببراعة في أن يفهم وأن يجسد في صوره الروح البرازيلية، لذلك هذا المعرض يمثل بالنسبة لي لحظة فرحة كبيرة، وأعتقد أنها كذلك بالنسبة للبرازيل وبالنسبة لعلاقاتنا مع المغرب. وأشاد الحاضرون في هذا الافتتاح بأهمية مثل هذه المبادرات في الانفتاح الأكاديمي للطلبة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، مؤكدين أن الفن والتصوير الفوتوغرافي يمثلان رافعة قوية لبناء جسور التفاهم والتقارب بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: التنوع اللغوي في الممارسة الشعرية بالمغرب محور ندوة عقدت في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 31، لقاء لمساءلة التنوع اللغوي في المجال الشعري المغربي.
5: التعبير الشعري بلغات أجنبية وموضوع يعني في غاية الأهمية، هو ما موقع اللغة الأم في عملية الإبداع هاته، هل هي تكون مغيبة أم يكون لها حضور عبر هذه اللغات.
4: هذا اللقاء توخى مساءلة التنوع من بوابة اختلاف الرؤى الفنية والجمالية باختلاف الألسن والتعبيرات، كل لغة من ذاكرة خاصة في علاقتها بالحداثة وبالمسارات التي شقها نهر الشعر المغربي عبر الأجيال، منتقلا من حساسية شعرية إلى أخرى في ضوء رهانات التحديث التي شهدها منذ فجر الاستقلال.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
7: مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الباحثين عن الأصالة والتجارب الاستثنائية، فالمدينة تشهد خلال هذا الموسم انتعاشا سياحيا تترجمه الأرقام.
8: هذا الانتعاش أو هذه الدينامية الإيجابية اللي عرفها القطاع في 2026 جات نتيجة مجموعة من المشاريع ومجموعة من الإجراءات اللي اتخذت من طرف وزارة السياحة، حيث عرف واحد زيادة تقريبا ديال 30% بالنسبة لعدد الوافدين اللي توافدوا على الإقليم ديال ورزازات، وواحد نسبة ديال الارتفاع ديال 27% بالنسبة لليالي المبيت في الإقليم هنا في نفس الفترة بارابور الفترة ديال نفس الفترة اللي في 2026.
1: فمن قصبة توريرت التاريخية إلى قصر إيت بن حدو المصنف عالميا، مرورا باستوديوهات السينما التي احتضنت تصوير أضخم الإنتاجات العالمية، تقدم المدينة لزوارها رحلة تمزج بين عوالم السرد السينمائي وجمالية العمارة الطينية الأصيلة.
9: أول مرة غادي نجي لهذه المنطقة، لقاش دائما كيدول الناس على هذه المنطقة، ورزازات مزيانة ويتعدوا مزيانة، وهذه الساعة اللي جيت فيها لقيت عجائب تبارك الله على بلادنا.
1: وبهذا تؤكد المدينة يوما بعد يوم مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من قبل الزوار المغاربة والأجانب.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين،
11: ريم راديو.
6: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير استقبلت وفدا يضم حوالي 30 من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي منظمات دولية.
12: يسعدني دائما أن أكون هنا، لقد زرت هذا المكان من قبل، وكان أول ما لفت انتباهي حينها هو الهندسة المعمارية للجامعة وبنياتها التحتية ذات المستوى العالي وجودة البحث العلمي الذي تحتضنه وانفتاحها على إفريقيا.
6: هذه المؤسسة تشكل إطارا ملائما للاستجابة ليس فقط لبعض التحديات التي تواجه المغرب، بل أيضا للرهانات التي تواجهها إفريقيا وباقي دول العالم، لا سيما في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة والابتكار.
12: هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على البنيات التحتية للبحث بالجامعة واستكشاف إمكانيات إبرام شراكات مع مؤسسات التعليم العالي النرويجية.
6: هذه الزيارة مكنت الوفد من الاطلاع عن كثب على جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تعتبر مؤسسة جامعية من الجيل الجديد، ترتكز على نموذج للتعليم والبحث موجه بالكامل نحو الابتكار.
13: هذه الجامعة هي ثمرة العناية المولوية السامية التي مافت جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي تعكس رؤية ملكية متبصرة جعلت من الرأسمال البشري وتنميته أساس للتنمية المستدامة
11: في جميع ومختلف الأوجه ديالها.
14: هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوطيد التعاون بشكل أكبر مع الجامعات والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين عبر العالم، وللترويج لنموذج الجامعة على الصعيد الدولي ومواصلة مساهمتنا في تنمية القارة الإفريقية من خلال البحث العلمي. هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى إبراز الدور الرائد الذي تطلع به هذه الجامعة المرموقة باعتبارها مؤسسة مواطنة ومسؤولة وحاضرة للمواهب الشابة ووجهة لاستقطاب الطلبة المتميزين من المغرب والخارج.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
14: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج اعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
15: حملة اللي كتتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشتغل، هي مؤسسة عالمية تشتغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
14: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين، مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية، فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
16: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض، وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
14: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا، من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة، إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
17: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات، لا يمكننا إلا أن نبتهج، لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى، والشعر هو الحارس المواضب للكلمة، لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
14: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن، التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري، يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
18: تأتي هذه الدورة لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة طاربد على المستوى التعمير. هذا المهرجان أيضا يعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
14: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
19: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: في عرض قوي ومقنع حجز المنتخب الوطني المغربي مقعده في المباراة النهائية للدورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للبولو. التأهل جاء بنادي النخيل بأصيلة عقب فوز مستحق على نظيره البرتغالي بنتيجة 9-4 في مباراة أظهر فيها الفرسان المغاربة تحكما كبيرا وفعالية هجومية حسمت اللقاء لصالحهم.
4: فرحان اليوم فوزنا ضد البرتغال اللي كانت واحد ليكيب عجيبه، كان عندهم اربعه ديال لي جوور تري تري كومبيتون تري سوليد، دونك اون ا دي بيان ترانسبيري، ولكن الحمد لله فوزنا في هذا الكلوب بي جي اش ديال اسيلا.
5: تاف جيم اغينست موروكو توداي.
3: كانت مباراتنا ضد المغرب صعبه، لقد لعبوا بشكل جيد جدا بحيث أن أداء المنتخب المغربي كان متقنا والخيول كانت جيدة كذلك، بالتالي المباراة مرت بإيقاع سريع. كنا نود الفوز بالطبع وكنا نأمل في الوصول إلى النهائي وحتى الفوز باللقب، لكن نتمنى للفريق المغربي الفوز باللقب. وبهذا الفوز يواصل المنتخب الوطني مساره الناجح في البطولة بعد تفوقه في المباراة الافتتاحية على منتخب المجر، وستكون الأنظار مشدودة نحو المباراة النهائية التي ستجمع المغرب بالمنتخب الأمريكي الذي حجز بدوره بطاقة العبور بعد تغلبه على نظيره السعودي بنتيجة 11 إصابة مقابل 5.5. في نهائي يعد بالكثير من الندية والإثارة بين مدرستين عريقتين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5,000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 طن في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مكونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3,700 طن تهم حوالي 6,000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مكونة ودادس. السيد عبداللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: مشاركون في ندوة نظمت ضمن فعالية الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يسلطون الضوء على الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التشريع. المشاركون في هذه الندوة التي احتضنها رواق الأمانة العامة للحكومة استعرضوا حصيلة الجهود المبذولة من قبل الأطراف المشاركة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لا سيما فيما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي، فضلا عن إبراز التحديات القانونية واللسانية المرتبطة بالتشريع باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
8: الإدماج ديال اللغة الأمازيغية هو ورش كبير جدا، يعني بدات الدولة شحال هذه، يعني هذه سنوات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كيساهم بكثير في هذا الورش هذا، سواء في معيارات اللغة وأيضا مواكبة المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والهيئات والقطاعات الوزارية في هذه الورشة الكبيرة اللي هي أنه تفعيل أولا القانون التنظيمي 26/16 والدستور ديال 2011 على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية وخصها تكون، يعني لازم تكون في الإدارة، حاضرة في الإدارة، حاضرة بقوة في الإدارة.
7: وحسب المشاركين فإن إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع يشكل ورشا استراتيجيا كبيرا انخرطت فيه الدولة منذ سنوات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات، نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب تم تسليط الضوء على مؤشرات البحث العلمي والتطوير بالمغرب، وذلك خلال ندوة نشطها أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري، لقاء شكل مناسبة لإبراز الدور الاستراتيجي لمؤشرات البحث والتطوير في تقييم وتوجيه سياسات البحث وكذا تأثيرها على التنمية الاقتصادية والابتكار. وتتيح مؤشرات البحث والتطوير تقييم المجهود المخصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال عدة أبعاد تشمل النفقات والموارد البشرية والبنية التحتية والمنشورات العلمية وبراءات الاختراع، كما تشكل أداة أساسية لقياس القدرة الابتكارية لبلد أو مؤسسة ما ومقارنة الأداء العلمي وتوجيه السياسات العمومية لصالح التقدم العلمي والتنافسية والتنمية الاقتصادية. برنامج أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالمعرض يتضمن عدة ندوات تغطي مواضيع متنوعة، من بينها الهيدروجين كمصدر للطاقة والرياضيات وكذا التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدها المغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
10: جدد الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تأكيد عزم المغرب على مواصلة تثمين المكتسبات المحققة حتى تظل مناورات الأسد الإفريقي إطارا متجددا يهدف إلى ترسيخ الجاهزية وتعميق الشراكات وتطوير روح العمل الجماعي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل في الفضاء الإفريقي والمتوسطي والأطلسي. كما ذكر خلال حفل أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأكادير على شرف الدول المشاركة في الدورة 22 من مناورات الأسد الإفريقي بأن هذه السنة ستتزامن مع تخليد الذكرى 250 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن النسخة 2027 من هذه المناورات ستكتسي بذلك بعدا رمزيا عميقا ودلالة خاصة تجسد متانة روابط الصداقة التي تجمع البلدين. من جانبه أكد الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الأسد الإفريقي يعد التمرين العسكري المشترك ومتعدد المجالات والجنسيات الأبرز في إفريقيا، ويوجه رسالة واضحة لا لبس فيها، مفادها أن الالتزام المشترك من أجل إفريقيا آمنة ومزدهرة ليس مجرد وعد بل قوة موحدة وجاهزة وعازمة على تحويله إلى واقع ملموس. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيتا في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي إن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. وأضاف الوزير الأمريكي أن الأسد الإفريقي يساهم في تعزيز الجاهزية القتالية وتحسين قابلية التشغيل البيني وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك مع القضاء على الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية. لكننا، يضيف المسؤول الأمريكي، ندرك أن هذه المعركة ليست ثابتة، فالتهديدات التي نواجهها تتطور بسرعة، وعلينا أن نسبق خصومنا من خلال جهودنا الابتكارية. وزير الحرب الأمريكي أكد على أن رسالة الأسد الإفريقي 2026 واضحة إلى كل من يسعى إلى زعزعة استقرار هذه القارة، قائلا إن عزيمتنا المشتركة لا تنكسر وقدراتنا في تطور مستمر ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا المشتركة.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: التنوع اللغوي في الممارسة الشعرية بالمغرب محور ندوة عقدت في إطار فعاليات المعرض الدولي.

0: هل هي تكون مغيبة أم يكون لها حضور عبر هذه اللغات؟
1: هذا اللقاء توخى مساءلة التنوع من بوابة اختلاف الرؤى الفنية والجمالية باختلاف الألسن والتعبيرات، كل لغة من ذاكرة خاصة في علاقتها بالحداثة وبالمسارات التي شقها نهر الشعر المغربي عبر الأجيال، منتقلا من حساسية شعرية إلى أخرى في ضوء رهانات التحديث التي شهدها منذ فجر الاستقلال.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية، تم في رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي ألوان البرازيل للفنان والمخرج المغربي عمر العوين. هذا الحدث الثقافي الذي نظم بشراكة مع سفارة البرازيل يأخذ الزوار في رحلة بصرية ساحرة إلى مدينة سلفادور دي باهيا، مسلطا الضوء على غنى وتنوع الثقافة البرازيلية من خلال نظرة مغربية مرهفة تلتقط يوميات وتناقضات هذه المنطقة. سعيد بتقديم عملي هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. هذا المعرض لا يتعلق بمجرد سلسلة من الصور الفوتوغرافية، بل بلقاء بين ثقافتين تبدوان متباعدتين لكنهما تتقاسمان جذورا وحساسيات عميقة. ولا يقتصر المعرض الذي يندرج ضمن مشروع وثائقي على البعد الجمالي فقط، بل يغوص في التقاطعات الثقافية العميقة بين المغرب والبرازيل. ومن أبرز هذه التقاطعات يسلط الفنان الضوء على المقاربة الدقيقة بين تقاليد غناوة المغربية والكابويرا البرازيلية. إنه معرض جميل جدا في هذا الفضاء الرائع هنا بالجامعة. لقد نجح الفنان ببراعة في أن يفهم وأن يجسد في صوره الروح البرازيلية، لذلك هذا المعرض يمثل بالنسبة لي لحظة فرحة كبيرة، وأعتقد أنها كذلك بالنسبة للبرازيل وبالنسبة لعلاقاتنا مع المغرب. وأشاد الحاضرون في هذا الافتتاح بأهمية مثل هذه المبادرات في الانفتاح الأكاديمي للطلبة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، مؤكدين أن الفن والتصوير الفوتوغرافي يمثلان رافعة قوية لبناء جسور التفاهم والتقارب بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: احتضنت مدينة مراكش الدورة الثالثة للقاءات الجهوية للاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو حدث يرم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات في سياق يتسم بتنزيل ميثاق الاستثمار. هذا اللقاء يأتي في إطار الجولة الترويجية التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي وتستمر إلى غاية 25 من نوفمبر المقبل، وتشمل 9 محطات عبر مختلف جهات المملكة، بما يعكس إرادة قوية للقرب والتغطية الترابية لفائدة المقاولات على الصعيد الوطني.
6: كانت مناسبة كذلك باش أننا نقدمه ميثاق الاستثمار الجديد المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على أساس أن الشركة ديال الجهة ممكن تستفيد من هذا النظام ديال الدعم التحفيزي كذلك بتكامل مع التمويلات البنكية اللي حضرة اليوم. كذلك الحضور ديالنا مع هذا اللقاء كان كذلك

0: اعتراف بالمجهودات اللي كتقوم بها المجموعه ديال البنك الشعبي على المستوى الجهوي في المواكبه الماليه والغير الماليه، ومجموعه ديال المبادرات اللي قامت بها المجموعه من اجل تشجيع التمويلات على المستوى ديال الجهه وتكريس المشاريع في اقرب وقت.
1: احنا اليوم جيت سعداء باش نستقبلوا المحطه الثالثه من جهويات الاستثمار في منطقه مراكش سافي. كما تتعرفوا هذه الجهه، جهه مراكش سافي، هي جهه تتمتع بمؤهلات مهمه سواء في ميدان الاستثمار او في ميدان الخدمات او في ميدان الصناعات الغذائيه، وبالتالي فاحنا اليوم مجتمعين باش يمكن نتكلموا جميع على اشكاليات الاستثمار، كيفاش ندعموها، كيفاش نطوروها، كيفاش نسهلوا الاستثمار داخل المنطقه ديالنا.
2: هذا اللقاء شهد أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي لجهة مراكش بني ملال. هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أوجه التعاون من أجل مواكبة أفضل للمقاولات في مشاريعها الاستثمارية والتحولية، وكذا دعم إحداث المقاولات ونموها وهيكلتها من أجل تعزيز الإدماج المالي وولوج المقاولات الصغيرة جدا للخدمات البنكية.
3: دريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. دريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو، ريم راديو.
5: قرأ عنده واحد طور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
6: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لغولف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
7: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو على الطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: شكل موضوع التراث العربي المخطوط في خزائن الغرب محور ندوة نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بحضور خبراء وباحثين. المتدخلون أبرزوا أن العناية بالمخطوطات العربية التي انتهى بها المطاف بالمكتبات الغربية ساهمت في صون هذا التراث العربي وحفظ الذاكرة الإنسانية والثقافية ونقل المعرفة. هذا وأوضح الباحث يثون الأهمية التاريخية والحضارية التي يكتسيها التراث العربي المخطوط المحفوظ في مختلف الخزائن والمكتبات الغربية، معتبرين أنه يمثل كنزا معرفيا نادرا ورصيدا وثائقيا ضخما يوثق لإسهامات العقل العربي. وقد تخلل الندوة الحديث عن المسارات التاريخية التي أدت إلى انتقال هذه المخطوطات العربية من الشرق والمغرب إلى المكتبات والخزائن بالغرب، كما تم إبراز أن الشروط العلمية والتقنية الصارمة التي توفرها المكتبات الغربية لصيانة هذا التراث العربي هي شروط مناسبة تضمن بقاءه لأطول فترة ممكنة. وشدد المتدخلون على أن تحقيق التراث المحفوظ لهذه المخطوطات بشكل علمي يستوجب ضرورة عودة الباحثين والمحققين إلى المخطوطات الأصلية والمقابلة بين النسخ المتعددة المحفوظة في المكتبات العالمية ضمان الأمانة العلمية وتقديم نصوص محققة ترقى إلى مستوى هذا التراث الإنساني العربي.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: انطلاقا من فلسفتها العملية والتزامها الراسخ بتعزيز القطاعات الاجتماعية، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم السزاق جهودها الحثيثة وانخراطها الفاعل من أجل النهوض بصحة الأم والطفل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. تتجسد هذه العناية بصحة الأم والطفل من خلال عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي وطبي تهم النهوض بالصحة الإنجابية عبر تجهيز مراكز صحية، وكذا بناء دور الأمومة كما هو الحال بالنسبة لدار الأمومة بأسا. المحدثة في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
11: الحمد لله بفضل مجهودات وزارة الصحة تم مؤخرا افتتاح مركز دار الأمومة اللي كعرف اليوم استقبال أول حالة لسيدة حامل في الشهر 9 ديالها. تم استقبال ديالها وإن شاء الله غادي نجريو جميع الفحوصات اللازمة حتى تتم عملية الوضع في أحسن الظروف إن شاء الله.
10: هذه البنية المندمجة تندرج في إطار الجيل الجديد من المبادرات والمشاريع التي برمجتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي ترم ضمان تتبع أفضل لصحة الأم والمواليد الجدد إلى جانب تتبع الحمل في ظروف آمنة تحت مراقبة طبية صارمة.
12: بالنسبة
6: الخدمات اللي كتقدمها دار الأمومة استقبال وإيواء الحوامل من جميع الجماعات اللي تابعة لإقليم عصا الزاك، جماعة العوينة، جماعة تركز، جماعة عوينة إغمان، المحبس، البيرات، ويزقي. يعني أول حالة استقبلناها مؤخرا يعني اليوم هذا الثامن اليوم، وبإشراف من الطبيب النساء والتوليد.
12: هو مشروع محوري داخل المشاريع التي يعني مولتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والإقليم، وهو يعني الآن يعني يعرف يعني استقباله يعني المستفيدة الأولى منذ يعني 8 أيام، وهي القادمة من دوار ملعويسقات بجامعة عوينة لهنا. وهو مشروع يعني مهم جدا، حيث يعني يعمل على استقبال المستفيدات من جميع الجامعات الترابية القروية بالإقليم.
2: دار الأمومة تهدف إلى النهوض بالخدمات والعلاجات الصحية وتحسين الولوج إليها لفائدة الأم والطفل وتجنب مخاطر الحمل والولادة والتقليص من وفيات الأمهات الحوامل والمواليد الجدد والرفع من نسبة الولادات في الأوساط الصحية المراقبة، إلى جانب استقبال وإيواء الحوامل قبل وبعد عملية الوضع.
9: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: شكل موضوع التراث العربي المخطوط في خزائن الغرب محور ندوة نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بحضور خبراء وباحثين المتدخلون، أبرزوا أن العناية بالمخطوطات العربية التي انتهى بها المطاف بالمكتبات الغربية ساهمت في صون هذا التراث العربي وحفظ الذاكرة الإنسانية والثقافية ونقل المعرفة. هذا وأوضح الباحثون الأهمية التاريخية والحضارية التي يكتسيها التراث العربي المخطوط المحفوظ في مختلف الخزائن والمكتبات الغربية، معتبرين أنه يمثل كنزا معرفيا نادرا ورصيدا وثائقيا ضخما يوثق لإسهامات العقل العربي. وقد تخلل الندوة الحديث عن المسارات التاريخية التي أدت إلى انتقال هذه المخطوطات العربية من الشرق والمغرب إلى المكتبات والخزائن بالغرب، كما تم إبراز أن الشروط العلمية والتقنية الصارمة التي توفرها المكتبات الغربية لصيانة هذا التراث العربي هي شروط مناسبة تضمن بقاءه لأطول فترة ممكنة. وشدد المتدخلون على أن تحقيق التراث المحفوظ لهذه المخطوطات بشكل علمي يستوجب ضرورة عودة الباحثين والمحققين إلى المخطوطات الأصلية والمقابلة بين النسخ المتعددة المحفوظة في المكتبات العالمية لضمان الأمانة العلمية وتقديم نصوص محققة ترقى إلى مستوى هذا التراث الإنساني العربي.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
14: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على مؤشرات البحث العلمي والتطوير بالمغرب، وذلك خلال ندوة نشطها أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري. لقاء شكل مناسبة لإبراز الدور الاستراتيجي لمؤشرات البحث والتطوير في تقييم وتوجيه سياسات البحث وكذا تأثيرها على التنمية الاقتصادية والابتكار. وتتيح مؤشرات البحث والتطوير تقييم المجهود المخصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال عدة أبعاد تشمل النفقات والموارد البشرية والبنية التحتية والمنشورات العلمية وبراءات الاختراع، كما تشكل أداة أساسية لقياس القدرة الابتكارية لبلد أو مؤسسة ما ومقارنة الأداء العلمي وتوجيه السياسات العمومية لصالح التقدم العلمي والتنافسية والتنمية الاقتصادية. برنامج أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالمعرض يتضمن عدة ندوات تغطي مواضيع متنوعة من بينها الهيدروجين كمصدر للطاقة والرياضيات وكذا التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدها المغرب.
4: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: احتضنت مدينة مراكش الدورة الثالثة للقاءات الجهوية للاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو حدث يرم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات في سياق يتسم بتنزيل ميثاق الاستثمار. هذا اللقاء يأتي في إطار الجولة الترويجية التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي وتستمر إلى غاية 25 من نوفمبر المقبل، وتشمل 9 محطات عبر مختلف جهات المملكة، بما يعكس إرادة قوية للقرب والتغطية الترابية لفائدة المقاولات على الصعيد الوطني.
0: كانت مناسبة كذلك باش أننا نقدم ميثاق الاستثمار الجديد المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على أساس أن الشركة ديال الجهة ممكن تستفيد من هذا النظام ديال الدعم التحفيزي كذلك بتكامل مع التمويلات البنكية اللي حضرة اليوم. كذلك الحضور ديالنا مع هذا اللقاء كان كذلك اعتراف بالمجهودات اللي كتقوم بها المجموعة ديال البنك الشعبي على المستوى الجهوي في المواكبة المالية والغير المالية، ومجموعة ديال المبادرات اللي قامت بها المجموعة من أجل تشجيع التمويلات على المستوى ديال الجهة وتكريس المشاريع في أقرب وقت.
1: احنا اليوم جد سعداء باش نستقبلوا المحطة الثالثة من جهويات الاستثمار في منطقة مراكش سافي. كما تتعرفوا هذه الجهة، جهة مراكش سافي، هي جهة تتمتع بمؤهلات مهمة في سواء في الميدان الاستثمار أو في ميدان الخدمات أو في ميدان الصناعات الغذائية، وبالتالي فإحنا اليوم مجتمعين باش يمكن نتكلموا جميع على إشكاليات الاستثمار، كيفاش ندعموها، كيفاش نطوروها، كيفاش نسهلوا الاستثمار داخل المنطقة دينا.
10: هذا اللقاء شهد أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي لجهة مراكش بني ملال. هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أوجه التعاون من أجل مواكبة أفضل للمقاولات في مشاريعها الاستثمارية والتحولية، وكذا دعم إحداث المقاولات ونموها وهيكلتها من أجل تعزيز الإدماج المالي وولوج المقاولات الصغيرة جدا للخدمات البنكية.
4: ريم راديو.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية
15: كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.
10: انطلاقا من فلسفتها العملية والتزامها الراسخ بتعزيز القطاعات الاجتماعية، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم السزاق جهودها الحثيثة وانخراطها الفاعل من أجل النهوض بصحة الأم والطفل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. تتجسد هذه العناية بصحة الأم والطفل من خلال عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي وطبي تهم النهوض بالصحة الإنجابية عبر تجهيز مراكز صحية، وكذا بناء دور الأمومة كما هو الحال بالنسبة لدار الأمومة بأسا، المحدثة في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
11: الحمد لله بفضل مجهودات وزارة الصحة تم مؤخرا افتتاح مركز دار الأمومة اللي كعرف اليوم استقبال أول حالة لسيدة حامل في الشهر التاسع ديالها، تم استقبال ديالها وإن شاء الله غادي نجريو جميع الفحوصات اللازمة حتى تتم عملية الوضع في أحسن الظروف إن شاء الله.
10: هذه البنية المندمجة تندرج في إطار الجيل الجديد من المبادرات والمشاريع التي برمجتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي ترم ضمان تتبع أفضل لصحة الأم والمواليد الجدد إلى جانب تتبع الحمل في ظروف آمنة تحت مراقبة طبية صارمة.
12: بالنسبة للخدمات التي تقدمها دار الأمومة، استقبال وإيواء الحوامل من جميع الجماعات اللي تابعة لإقليم السزاق، جماعة العوينة، جماعة تركز، جماعة عوينة إغمان، المحبس، البويرات، ويزقي، يعني أول حالة استقبلناها مؤخرا يعني ليومها الثامن اليوم، وبإشراف من الطبيب النساء والتوليد. هو مشروع محوري داخل المشاريع التي يعني مولتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والإقليم، وهو يعني الآن يعني يعرف يعني استقباله يعني المستفيدة الأولى منذ يعني 8 أيام، وهي القادمة من دوار العويسقات بجامعة عوينة لهنا. وهو مشروع يعني مهم جدا، حيث يعني يعمل على استقبال المستفيدات من جميع الجامعات الترابية القروية بالإقليم.
10: دار الأمومة تهدف إلى النهوض بالخدمات والعلاجات الصحية وتحسين الولوج إليها لفائدة الأم والطفل وتجنب مخاطر الحمل والولادة والتقليص من وفيات الأمهات الحوامل والمواليد الجدد والرفع من نسبة الولادات في الأوساط الصحية المراقبة، إلى جانب استقبال وإيواء الحوامل قبل وبعد عملية الوضع.
4: ريم راديو،
9: ريم راديو، الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو، غيم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
16: في عرض قوي ومقنع حجز المنتخب الوطني المغربي مقعده في المباراة النهائية للدورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للبولو. التأهل جاء بنادي النخيل بأصيلة عقب فوز مستحق على نظيره البرتغالي بنتيجة 9-4 في مباراة أظهر فيها الفرسان المغاربة تحكما كبيرا وفعالية هجومية حسمت اللقاء لصالحهم.
17: فرحان اليوم فوزنا ضد البرتغال اللي كانت واحد ليكيب عجيبه، كان عندهم 4 ديال لي جوغ تري كومبيتون تري سوليد، دونك اون ا دي اون ا دي بيان ترانسبيري ولكن الحمد لله فوزنا في هذا الكلوب بي جي اش ديال اسيلا
18: تاف جيم اغينست موروكو توداي.
16: كانت مباراتنا ضد المغرب صعبه، لقد لعبوا بشكل جيد جدا بحيث أن أداء المنتخب المغربي كان متقنا والخيول كانت جيدة كذلك، بالتالي المباراة مرت بإيقاع سريع. كنا نود الفوز بالطبع وكنا نأمل في الوصول إلى النهائي وحتى الفوز باللقب، لكن نتمنى للفريق المغربي الفوز باللقب. وبهذا الفوز يواصل المنتخب الوطني مساره الناجح في البطولة بعد تفوقه في المباراة الافتتاحية على منتخب المجر، وستكون الأنظار مشدودة نحو المباراة النهائية التي ستجمع المغرب بالمنتخب الأمريكي الذي حجز بدوره بطاقة العبور بعد تغلبه على نظيره السعودي بنتيجة 11 إصابة مقابل 5.5. في نهائي يعد بالكثير من الندية والإثارة بين مدرستين عريقتين.
4: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذي هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. كنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، حالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قاري ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان، وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد بغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطيها الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت ونأخذ المثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل والتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لا ما تصبر عليا واحد شوية، واحد يومين ولا واحد ثلاث أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقة الماضية انه واحد الزميلة اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحالة اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشى ترخى واحد شوية، من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات ونبغيش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم.
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظة، وقعت الوفاة قبل التقييد بالرسم العقاري، بطولة الهبة.
0: عجيب، وخا موقع الأطراف ما دخلش العقد للمحافظة،
1: بطولة الهبة.
0: نعم.
1: والطرف اللي عنده مصلحة، شكون اللي غيكون عنده مصلحة؟
0: هما الورثة،
1: لأنه هناك احتمال إضرار بحقوقهم.
0: نعم.
1: وعندهم الصفة بأنهم يجيو يطلبوا بالبطلان باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا هذا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب، الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبه باطله مع ان على ان الاراده ديالو كانت اراده على انه يوهب داك العقار؟
1: يعتد لان النص صريح، ولكن هنا باش نهضروا على تحديد المسؤوليات.
0: نعم.
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانه اسبوع مثلا. نعم. لانه الوقت، لانه الاجراءات تطلب كذا، وهذا وقعت الوفاه تحت ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المساله هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك، داك راه داك العقار ماشي ديالك
0: خاصها ديال انها اذا بدون عوض
1: يعني. بدون عوض داك الساعات الا كانوا هاد الورثه ديال ديال ديال ديال الواهب بغاو يتبرعوا لهذا الشخص هذا الا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له
0: تمام
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال ديال
0: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هذا المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه ما عقدتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بيجي عليه القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا ما زمجمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه
1: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
0: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانهم ماشي هما من الخلف ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندهمش هذه الصفه
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه
0: واضح الاستاذ توفيق الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه عامه للعقود في مجال ديال المحل
0: نعم
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي نقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى
0: نعم احنا الان
1: المثال ديال العقار
0: دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس منين بدينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار
1: إذن كنهضروا على العقار خصو يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في مذهب المالكي هي هذه
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود ديالو من بعد نفس الشيء مشات المدونه ديال المدونه الكبرى ديال مذهب الامام مالك اللي كتقول بانه ممكن في فتاوى ممكن انه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داكشي يمكن انه كيقول كنوهب النصيب ديالي بلا ما نحدد
0: نعم
1: والسدس ولا الربع ودايز الهبه هادو المسائل العامه وغادي نذكر بالماده الاولى عاوتاني
0: نعم
1: ديال مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: مابقيناش نعم. الان مقيدين بمدونة الحقوق العينية نعم
1: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينية
1: نعم والا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب المالكي
1: نعم الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود يعني ما يمكنناش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرتي عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال ديال ديال الواهب
0: نعم
1: وغادي الى هضرنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا.
1: طبيعة الحال.
0: نعم.
1: في انظمه اخرى باش نهضروا على النظام المقارن مثلا في, في في المانيا مثلا الهبه اغلب في الحالات اللي كتوعد بالهبه.
0: نعم.
1: اللي كتولي التزام في على عاتق الواهب. احنا يقع باطلا يعني هذا التصرف يقع باطلا. اذا هذا الوعد بالهبه كما تذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشيو بعد الحالات العمليه.
0: نعم.
1: حنا كنعرفوا انه في اطار التشجيع للسكن كنجي واحد مثلا واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقه ماشي هي هذيك.
0: نعم. عشوائيه
1: عشوائيه كتدخل الدوله عن طريق المؤسسات ديالها بان انها تعاود تشوف الاستفاده ديال الشخص
0: كدير لهم اعاده الايواء
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفاده.
0: نعم.
1: وفي حين ان العقار راه ماشي في سميتهم كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبدا يبيع لواحد اخر.
0: تمام.
1: بغي عقود عرفيه احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من هذه المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظه او كي شنو كيدير كيقول له انه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهبه لولدي وراه يدير ديك الساعات اتمام اجراءات الهبه مثلا
0: من وهذه حالات كتوقع كثيره جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا ما تنعطيو مثال ديال دور الصفيح سكنوا في دور كيكونوا ساكنين في دور الصفيح كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني الافتراض من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من البقع اما من شقق يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكانوا كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبه والصدقه كيقول لك اودي انا هذا الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبه لولدي ولا غادي نوهبه لواحد الطرف معين كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل هذا هو المقصود الاستاذ توفيق
1: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه بطلان. نعم. مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما بحال ما كاين والو.
0: نعم.
1: اذا راه يعني باطل يعني
0: مازال ماشي في الملك ديالو هو
1: ماشي في الملك.
0: اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه الاطار القانوني والتعاقدي شكرا لكم.
1: شكرا لكم استاذ هشام شكرا للمشاهدين الكرام.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: التنوع اللغوي في الممارسة الشعرية بالمغرب محور ندوة عقدت في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 31، لقاء لمساءلة التنوع اللغوي في المجال الشعري المغربي.
3: التعبير الشعري بلغات أجنبية وموضوع يعني في غاية الأهمية، هو ما موقع اللغة الأم في عملية الإبداع هاته، هل هي تكون مغيبة أم يكون لها حضور عبر هذه اللغات.
2: هذا اللقاء توخى مساءلة التنوع من بوابة اختلاف الرؤى الفنية والجمالية باختلاف الألسن والتعبيرات، كل لغة من ذاكرة خاصة في علاقتها بالحداثة وبالمسارات التي شقها نهر الشعر المغربي عبر الأجيال، منتقلا من حساسية شعرية إلى أخرى في ضوء رهانات التحديث التي شهدها منذ فجر الاستقلال.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المغرب ضيف شرف دورة 2026 من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي فالنسيا فوتو، مهرجان افتتحت فعالياته بقصر بالاو دي سيرفيو بحضور مسؤولين مؤسساتيين ومهنيين من عالم الفن.
5: افتتحنا معرض بعنوان لو ميديتيراني لو ميروار ديزيل، هو معرض من خلاله غادي نحاولوا نعكسوا صوره الفن الفوتوغرافي المغربي وكذلك بعض جوانب الحياه داخل المغرب من خلال هذه الصور. تنظيم هذا المعرض يأتي بعد حفل افتتاح الدورة 26 لسنة 2026 للمهرجان الدولي للفن الفوتوغرافي.
4: المنظمون أبرزوا البعد متعدد التخصصات لهذه الدورة، دورة تقترح انغماسا في مختلف التعبيرات البصرية والفنية لحوض البحر الأبيض المتوسط بين التراث والحداثة.
6: عندي هنا 4 ديال التصاور كيعبروا على البحر المتوسط، على علاقتنا مع إسبانيا، وعلى كذلك الذاكرة المشتركة بين المغرب وإسبانيا. فرحانة أنني نكون في فالنسيا لأنها مدينة قديمة، بما أنني كنخدم على الذكرى وعلى كل ما هو تاريخي.
4: هذه الدورة تسلط الضوء على مغرب مبدع ومنفتح مدفوع بتنوع تعبيراته الثقافية، كما تتيح للجمهور الأوروبي فرصة اكتشاف غنى وتعددية التصوير الفوتوغرافي المغربي المعاصر.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية، تم في رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي ألوان البرازيل للفنان والمخرج المغربي عمر العوين. هذا الحدث الثقافي الذي نظم بشراكة مع سفارة البرازيل يأخذ الزوار في رحلة بصرية ساحرة إلى مدينة سلفادور دي باهيا، مسلطا الضوء على غنى وتنوع الثقافة البرازيلية من خلال نظرة مغربية مرهفة تلتقط يوميات وتناقضات هذه المنطقة. سعيد بتقديم عملي هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. هذا المعرض لا يتعلق بمجرد سلسلة من الصور الفوتوغرافية، بل بلقاء بين ثقافتين تبدوان متباعدتين لكنهما تتقاسمان جذورا وحساسيات عميقة. ولا يقتصر المعرض الذي يندرج ضمن مشروع وثائقي على البعد الجمالي فقط، بل يغوص في التقاطعات الثقافية العميقة بين المغرب والبرازيل. ومن أبرز هذه التقاطعات يسلط الفنان الضوء على المقاربة الدقيقة بين تقاليد غناوة المغربية والكابويرا البرازيلية.
3: إنه معرض جميل جدا في هذا الفضاء الرائع هنا بالجامعة. لقد نجح الفنان ببراعة في أن يفهم وأن يجسد في صوره الروح البرازيلية، لذلك هذا المعرض يمثل بالنسبة لي لحظة فرحة كبيرة، وأعتقد أنها كذلك بالنسبة للبرازيل وبالنسبة لعلاقاتنا مع المغرب. وأشاد الحاضرون في هذا الافتتاح بأهمية مثل هذه المبادرات في الانفتاح الأكاديمي للطلبة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، مؤكدين أن الفن والتصوير الفوتوغرافي يمثلان رافعة قوية لبناء جسور التفاهم والتقارب بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مكونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مكونة ودادس. السيد عبداللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين هل الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج اعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
5: حملة اللي كتتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشتغل، هي مؤسسة عالمية تشتغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
4: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين، مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية، فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
6: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض، وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
4: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا، من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة، إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا gimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: مشاركون في ندوة نظمت ضمن فعالية الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يسلطون الضوء على الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التشريع. المشاركون في هذه الندوة التي احتضنها رواق الأمانة العامة للحكومة استعرضوا حصيلة الجهود المبذولة من قبل الأطراف المشاركة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لا سيما فيما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي، فضلا عن إبراز التحديات القانونية واللسانية المرتبطة بالتشريع باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
8: الإدماج ديال اللغة الأمازيغية هو ورش كبير جدا، يعني بدات الدولة شحال هذه، يعني هذه سنوات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كيساهم بكثير في هذا الورش هذا، سواء في معيارات اللغة وأيضا مواكبة المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والهيئات والقطاعات الوزارية في هذه الورشة الكبيرة اللي هي أنه تفعيل أولا القانون التنظيمي 26/16 والدستور ديال 2011 على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية وخصها تكون، يعني لازم تكون في الإدارة، حاضرة في الإدارة، حاضرة بقوة في الإدارة.
2: وحسب المشاركين فإن إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع يشكل ورشا استراتيجيا كبيرا انخرطت فيه الدولة منذ سنوات.
7: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
10: جدد الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تأكيد عزم المغرب على مواصلة تثمين المكتسبات المحققة حتى تظل مناورات الأسد الإفريقي إطارا متجددا يهدف إلى ترسيخ الجاهزية وتعميق الشراكات وتطوير روح العمل الجماعي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل في الفضاء الإفريقي والمتوسطي والأطلسي. كما ذكر خلال حفل أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأكادير على شرف الدول المشاركة في الدورة 22 من مناورات الأسد الإفريقي بأن هذه السنة ستتزامن مع تخليد الذكرى 250 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن النسخة 2027 من هذه المناورات ستكتسي بذلك بعدا رمزيا عميقا ودلالة خاصة تجسد متانة روابط الصداقة التي تجمع البلدين. من جانبه أكد الجنرال داغفي أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الأسد الإفريقي يعد التمرين العسكري

0: متعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. وأضاف الوزير الأمريكي أن الأسد الإفريقي يساهم في تعزيز الجاهزية القتالية وتحسين قابلية التشغيل البيني وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك مع القضاء على الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية. لكننا، يضيف المسؤول الأمريكي، ندرك أن هذه المعركة ليست ثابتة، فالتهديدات التي نواجهها تتطور بسرعة، وعلينا أن نسبق خصومنا من خلال جهودنا الابتكارية. وزير الحرب الأمريكي أكد على أن رسالة الأسد الإفريقي 2026 واضحة إلى كل من يسعى إلى زعزعة استقرار هذه القارة، قائلا: إن عزيمتنا المشتركة لا تنكسر وقدراتنا في تطور مستمر، ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا المشتركة.
1: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
0: المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحتضن اليوم العلمي في مبادرة تروم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في توطيد الثقة في الإدارة العمومية.
3: المغرب هو كيحتضن القطب الرقمي ديال الذكاء الاصطناعي وديال الرقمنة اللي عطاه لنا يعني بسند من برنامج UNDP، برنامج الأمم المتحدة للتنمية. احنا كنعتمدوا الرقمنه والذكاء الاصطناعي باش نوصلوا لواحد المجموعه ديال الحلول اللي كيمكن باش تخول المواطن باش يقدم ويتطور في واحد المجموعه ديال المجالات.
4: اخترنا هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، لاننا من من من مهام المدرسه تكوين اطر عليا قادره على تبني التطور التكنولوجي.
0: هذا اليوم العلمي المنظم بشراكة مع المعهد الوطني للإدارة بالبرتغال تحت شعار الذكاء الاصطناعي المسؤول، مناسبة لإطلاق نقاشات مثمرة وتفكير جماعي حول آليات تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مواجهة التحديات الرقمية. هذا الموضوع يتيح فرصة لتبادل الرؤى ومقارنة المقاربات والمساهمة في بلورة مرجعيات مشتركة وممارسات فضلة من أجل انتقال رقمي للإدارات العمومية. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يساهم في تعزيز التعاون بين البرتغال والمغرب، فالتكنولوجيا والمعالجة السليمة للبيانات أمران أساسيان لتطوير سياسات عمومية. هذا اللقاء يسعى إلى توطيد شراكة مستدامة بين المغرب والبرتغال قائمة على تبادل الخبرات والبناء المشترك للمرجعيات وتطوير حلول تتلائم مع الرهانات المعاصرة.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشعر

0: الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
1: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات لا يمكننا إلا أن نبتهج، لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى، والشعر هو الحارس المواظب للكلمة، لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
0: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن، التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري، يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
2: تأتي هذه الدورة لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة طاربد على المستوى التعمير. هذا المهرجان أيضا يعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
0: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
3: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الباحثين عن الأصالة والتجارب الاستثنائية. فالمدينة تشهد خلال هذا الموسم انتعاشا سياحيا تترجمه الأرقام.
7: هذا الانتعاش أو هذا الدينامية الإيجابية اللي عرفها القطاع في 2026 جات نتيجة مجموعة من المشاريع ومجموعة من الإجراءات اللي اتخذت من طرف وزارة السياحة، حيث عرف واحد زيادة تقريبا ديال 30% بالنسبة لعدد الوافدين اللي توافدوا على الإقليم ديال ورزازات، وواحد نسبة ديال الارتفاع ديال 27% بالنسبة لليالي المبيت في الإقليم هنا في نفس الفترة بارابور الفترة ديال نفس الفترة اللي في 2026.
6: فمن قصبة توريرت التاريخية إلى قصر إيت بن حدو المصنف عالميا، مرورا باستوديوهات السينما التي احتضنت تصوير أضخم الإنتاجات العالمية، تقدم المدينة لزوارها رحلة تمزج بين عوالم السرد السينمائي وجمالية العمارة الطينية الأصيلة.
8: أول مرة غادي نجي لهذه المنطقة، لقاش دائما كيدولوا الناس على هذه المنطقة، ورزازات مزيانة ويتعدوا مزيانة، وهذه الساعة اللي جيت فيها لقيت عجائب تبارك الله على بلادنا.
6: وبهذا تؤكد المدينة يوما بعد يوم مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من قبل الزوار المغاربة والأجانب.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيدة الطالبي العالمية إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا، أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير استقبلت وفدا يضم حوالي 30 من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي منظمات دولية.
11: يسعدني دائما أن أكون هنا، لقد زرت هذا المكان من قبل، وكان أول ما لفت انتباهي حينها هو الهندسة المعمارية للجامعة وبنياتها التحتية ذات المستوى العالي وجودة البحث العلمي الذي تحتضنه وانفتاحها على إفريقيا.
0: هذه المؤسسة تشكل إطارا ملائما للاستجابة ليس فقط لبعض التحديات التي تواجه المغرب، بل أيضا للرهانات التي تواجهها إفريقيا وباقي دول العالم، لا سيما في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة والابتكار.
11: هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على البنيات التحتية للبحث بالجامعة واستكشاف إمكانيات إبرام شراكات مع مؤسسات التعليم العالي النرويجية.
0: هذه الزيارة مكنت الوفد من الاطلاع عن كثب على جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تعتبر مؤسسة جامعية من الجيل الجديد ترتكز على نموذج للتعليم والبحث موجه بالكامل نحو الابتكار.
12: هذه الجامعة هي ثمرة العناية المولوية السامية التي مافت جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي تعكس رؤية ملكية متبصرة جعلت من الرأسمال البشري وتنميته أساس للتنمية المستدامة في جميع ومختلف الأوجه ديالها.
0: هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوطيد التعاون بشكل أكبر مع الجامعات والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين عبر العالم، وللترويج لنموذج الجامعة على الصعيد الدولي ومواصلة مساهمتنا في تنمية القارة الإفريقية من خلال البحث العلمي. هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى إبراز الدور الرائد الذي تطلع به هذه الجامعة المرموقة باعتبارها مؤسسة مواطنة ومسؤولة وحاضرة للمواهب الشابة ووجهة لاستقطاب الطلبة المتميزين من المغرب والخارج.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: التنوع اللغوي في الممارسة الشعرية بالمغرب محور ندوة عقدت في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 31، لقاء لمساءلة التنوع اللغوي في المجال الشعري المغربي.
15: تعبير الشعري بلغات أجنبية وموضوع يعني في غاية الأهمية، هو ما موقع اللغات اللغة الأم في عملية الإبداع هاته، هل هي تكون مغيبة أم يكون لها حضور عبر هذه اللغات.
14: هذا اللقاء توخى مساءلة التنوع من بوابة اختلاف الرؤى الفنية والجمالية باختلاف الألسن والتعبيرات، كل لغة من ذاكرة خاصة في علاقتها بالحداثة وبالمسارات التي شقها نهر الشعر المغربي عبر الأجيال، منتقلا من حساسية شعرية إلى أخرى في ضوء رهانات التحديث التي شهدها منذ فجر الاستقلال.
13: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
0: وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
1: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات، لا يمكننا إلا أن نبتهج، لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى، والشعر هو الحارس المواضب للكلمة، لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
0: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن، التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري، يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
2: تأتي هذه الدورة لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة طاربد على المستوى التعمير. هذا المهرجان أيضا يعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
0: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
3: غيم راديو،
13: الخبر من المصدر.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
14: المغرب ضيف شرف دورة 2026 من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي فالنسيا فوتو، مهرجان افتتحت فعالياته بقصر بالاو دي سيرفيو بحضور مسؤولين مؤسساتيين ومهنيين من عالم الفن.
16: افتتحنا معرض بعنوان لو ميديتيراني لو ميروار ديزيل، هو معرض من خلاله غادي نحاولوا نعكسوا صوره الفن الفوتوغرافي المغربي وكذلك بعض جوانب الحياه داخل المغرب من خلال هذه الصور. تنظيم هذا المعرض ياتي بعد حفل افتتاح الدوره 26 لسنه 2026 للمهرجان الدولي للفن الفوتوغرافي.
14: المنظمون ابرزوا البعد متعدد التخصصات لهذه الدوره، دوره تقترح انغماسا في مختلف التعبيرات البصريه والفنيه لحوض البحر الابيض المتوسط بين التراث والحداثة.
17: عندي هنا 4 ديال التصاور كيعبروا على البحر المتوسط، على علاقتنا مع إسبانيا، وعلى كذلك الذاكرة المشتركة بين المغرب وإسبانيا. فرحانة أنني نكون في فالنسيا لأنها مدينة قديمة، بما أنني كنخدم على الذكرى وعلى كل ما هو تاريخي.
14: هذه الدورة تسلط الضوء على مغرب مبدع ومنفتح مدفوع بتنوع تعبيراته الثقافية، كما تتيح للجمهور الأوروبي فرصة اكتشاف غنى وتعددية التصوير الفوتوغرافي المغربي المعاصر.
3: غيم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات، نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
19: شكل موضوع التراث العربي المخطوط في خزائن الغرب محور ندوة نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بحضور خبراء وباحثين. المتدخلون أبرزوا أن العناية بالمخطوطات العربية التي انتهى بها المطاف بالمكتبات الغربية ساهمت في صون هذا التراث العربي وحفظ الذاكرة الإنسانية والثقافية ونقل المعرفة. هذا وأوضح الباحث يبحثون الأهمية التاريخية والحضارية التي يكتسيها التراث العربي المخطوط المحفوظ في مختلف الخزائن والمكتبات الغربية، معتبرين أنه يمثل كنزا معرفيا نادرا ورصيدا وثائقيا ضخما يوثق لإسهامات العقل العربي. وقد تخلل الندوة الحديث عن المسارات التاريخية التي أدت إلى انتقال هذه المخطوطات العربية من الشرق والمغرب إلى المكتبات والخزائن بالغرب، كما تم تم إبراز أن الشروط العلمية والتقنية الصارمة التي توفرها المكتبات الغربية لصيانة هذا التراث العربي هي شروط مناسبة تضمن بقاءه لأطول فترة ممكنة. وشدد المتدخلون على أن تحقيق التراث المحفوظ لهذه المخطوطات بشكل علمي يستوجب ضرورة عودة الباحثين والمحققين إلى المخطوطات الأصلية والمقابلة بين النسخ المتعددة المحفوظة في المكتبات العالمية لضمان الأمانة العلمية وتقديم نصوص محققة ترقى إلى مستوى هذا التراث الإنساني العربي.
13: إذاعة الأخبار المغربية،
20: غيم راديو،
13: الأخبار على مدار الساعة.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: في عرض قوي ومقنع حجز المنتخب الوطني المغربي مقعده في المباراة النهائية للدورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للبولو. التأهل جاء بنادي النخيل بأصيلة عقب فوز مستحق على نظيره البرتغالي بنتيجة 9-4 في مباراة أظهر فيها الفرسان المغاربة تحكما كبيرا وفعالية هجومية حسمت اللقاء لصالحهم.
3: فرحان اليوم فوزنا ضد البرتغال اللي كانت واحد ليكيب عجيبه، كان عندهم ربعه ديال لي جوور تري تري كومبيتون تري سوليد، دونك اون ا دي بيان ترانسبيري، ولكن الحمد لله فوزنا في هذا الكلوب بي جي اش ديال اسيلا.
4: تاف جيم اغينست موروكو توداي.
2: كانت مباراتنا ضد المغرب صعبه، لقد لعبوا بشكل جيد جدا بحيث أن أداء المنتخب المغربي كان متقنا والخيول كانت جيدة كذلك، بالتالي المباراة مرت بإيقاع سريع. كنا نود الفوز بالطبع وكنا نأمل في الوصول إلى النهائي وحتى الفوز باللقب، لكن نتمنى للفريق المغربي الفوز باللقب. وبهذا الفوز يواصل المنتخب الوطني مساره الناجح في البطولة بعد تفوقه في المباراة الافتتاحية على منتخب المجر، وستكون الأنظار مشدودة نحو المباراة النهائية التي ستجمع المغرب بالمنتخب الأمريكي الذي حجز بدوره بطاقة العبور بعد تغلبه على نظيره السعودي بنتيجة 11 إصابة مقابل 5.5. في نهائي يعد بالكثير من الندية والإثارة بين مدرستين عريقتين.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية، تم في رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي ألوان البرازيل للفنان والمخرج المغربي عمر العوين. هذا الحدث الثقافي الذي نظم بشراكة مع سفارة البرازيل يأخذ الزوار في رحلة بصرية ساحرة إلى مدينة سلفادور دي باهيا، مسلطا الضوء على غنى وتنوع الثقافة البرازيلية من خلال نظرة مغربية مرهفة تلتقط يوميات وتناقضات هذه المنطقة. سعيد بتقديم عملي هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. هذا المعرض لا يتعلق بمجرد سلسلة من الصور الفوتوغرافية، بل بلقاء بين ثقافتين تبدوان متباعدتين لكنهما تتقاسمان جذورا وحساسيات عميقة. ولا يقتصر المعرض الذي يندرج ضمن مشروع وثائقي على البعد الجمالي فقط، بل يغوص في التقاطعات الثقافية العميقة بين المغرب والبرازيل. ومن أبرز هذه التقاطعات يسلط الفنان الضوء على المقاربة الدقيقة بين تقاليد غناوة المغربية والكابويرا البرازيلية. إنه معرض جميل جدا في هذا الفضاء الرائع هنا بالجامعة. لقد نجح الفنان ببراعة في أن يفهم وأن يجسد في صوره الروح البرازيلية، لذلك هذا المعرض يمثل بالنسبة لي لحظة فرحة كبيرة، وأعتقد أنها كذلك بالنسبة للبرازيل وبالنسبة لعلاقاتنا مع المغرب. وأشاد الحاضرون في هذا الافتتاح بأهمية مثل هذه المبادرات في الانفتاح الأكاديمي للطلبة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، مؤكدين أن الفن والتصوير الفوتوغرافي يمثلان رافعة قوية لبناء جسور التفاهم والتقارب بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
2: في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الباحثين عن الأصالة والتجارب الاستثنائية، فالمدينة تشهد خلال هذا الموسم انتعاشا سياحيا تترجمه الأرقام.
7: هذه الانتعاش وهذه الدينامية الإيجابية اللي عرفها القطاع في 2026 جات نتيجة مجموعة من المشاريع ومجموعة من الإجراءات اللي اتخذت من طرف وزارة السياحة، حيث عرف واحد زيادة تقريبا ديال 30% بالنسبة لعدد الوافدين اللي توافدوا على الإقليم ديال ورزازات، وواحد نسبة ديال الارتفاع ديال 27% بالنسبة لليالي المبيت في الإقليم هنا في نفس الفترة بارابور الفترة ديال نفس الفترة اللي في 2026.
2: فمن قصبة توريرت التاريخية إلى قصر إيت بن حدو المصنف عالميا، مرورا باستوديوهات السينما التي احتضنت تصوير أضخم الإنتاجات العالمية، تقدم المدينة لزوارها رحلة تمزج بين عوالم السرد السينمائي وجمالية العمارة الطينية الأصيلة.
8: اول مره غادي نجي لهذه المنطقه، لقاش دائما كيدولوا الناس على المنطقه، ورزازات مزيانه وتعدوا مزيانه، وهذه الساعه ملي جيت فيها لقيت عجائب تبارك الله على بلادنا.
2: وبهذا تؤكد المدينة يوما بعد يوم مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من قبل الزوار المغاربة والأجانب.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو.
6: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير استقبلت وفدا يضم حوالي 30 من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي منظمات دولية.
9: يسعدني دائما أن أكون هنا، لقد زرت هذا المكان من قبل، وكان أول ما لفت انتباهي حينها هو الهندسة المعمارية للجامعة وبنياتها التحتية ذات المستوى العالي وجودة البحث العلمي الذي تحتضنه وانفتاحها على إفريقيا.
6: هذه المؤسسة تشكل إطارا ملائما للاستجابة ليس فقط لبعض التحديات التي تواجه المغرب، بل أيضا للرهانات التي تواجهها إفريقيا وباقي دول العالم، لا سيما في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة والابتكار.
9: هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على البنيات التحتية للبحث بالجامعة واستكشاف إمكانيات إبرام شراكات مع مؤسسات التعليم العالي النرويجية.
6: هذه الزيارة مكنت الوفد من الاطلاع عن كثب على جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تعتبر مؤسسة جامعية من الجيل الجديد، ترتكز على نموذج للتعليم والبحث موجه بالكامل نحو الابتكار.
10: هذه الجامعة هي ثمرة العناية المولوية السامية التي ما فات جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي تعكس رؤية ملكية متبصرة جعلت من الرأسمال البشري وتنميته أساس للتنمية المستدامة في جميع ومختلف الأوجه ديالها.
11: هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوطيد التعاون بشكل أكبر مع الجامعات والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين عبر العالم، وللترويج لنموذج الجامعة على الصعيد الدولي ومواصلة مساهمتنا في تنمية القارة الإفريقية من خلال البحث العلمي. هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى إبراز الدور الرائد الذي تطلع به هذه الجامعة المرموقة باعتبارها مؤسسة مواطنة ومسؤولة وحاضرة للمواهب الشابة ووجهة لاستقطاب الطلبة المتميزين من المغرب والخارج.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
13: جدد الفريق أول محمد بريز المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تأكيد عزم المغرب على مواصلة تثمين المكتسبات المحققة حتى تظل مناورات الأسد الإفريقي إطارا متجددا يهدف إلى ترسيخ الجاهزية وتعميق الشراكات وتطوير روح العمل الجماعي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل في الفضاء الإفريقي والمتوسطي والأطلسي. كما ذكر خلال حفل أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأكادير على شرف الدول المشاركة في الدورة 22 من مناورات الأسد الإفريقي بأن هذه السنة ستتزامن مع تخليد الذكرى 250 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن النسخة 2027 من هذه المناورات ستكتسي بذلك بعدا رمزيا عميقا ودلالة خاصة تجسد متانة روابط الصداقة التي تجمع البلدين. من جانبه أكد الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الأسد الإفريقي يعد التمرين العسكري المشترك ومتعدد المجالات والجنسيات الأبرز في إفريقيا، ويوجه رسالة واضحة لا لبس فيها، مفادها أن الالتزام المشترك من أجل إفريقيا آمنة ومزدهرة ليس مجرد وعد بل قوة موحدة وجاهزة وعازمة على تحويله إلى واقع ملموس. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي إن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. وأضاف الوزير الأمريكي أن الأسد الإفريقي يساهم في تعزيز الجاهزية القتالية وتحسين قابلية التشغيل البيني وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك مع القضاء على الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية. لكننا، يضيف المسؤول الأمريكي، ندرك أن هذه المعركة ليست ثابتة، فالتهديدات التي نواجهها تتطور بسرعة، وعلينا أن نسبق خصومنا من خلال جهودنا الابتكارية. وزير الحرب الأمريكي أكد على أن رسالة الأسد الإفريقي 2026 واضحة إلى كل من يسعى إلى زعزعة استقرار هذه القارة، قائلا إن عزيمتنا المشتركة لا تنكسر وقدراتنا في تطور مستمر ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا المشتركة.
0: غيم راديو.
5: الخبر من المصدر.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبدالله عبدلاوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبداللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين هل الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
3: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: مشاركون في ندوة نظمت ضمن فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يسلطون الضوء على الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التشريع. المشاركون في هذه الندوة التي احتضنها رواق الأمانة العامة للحكومة استعرضوا حصيلة الجهود المبذولة من قبل الأطراف المشاركة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لا سيما فيما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي، فضلا عن إبراز التحديات القانونية واللسانية المرتبطة بالتشريع باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
4: الإدماج ديال اللغة الأمازيغية هو ورش كبير جدا، يعني بدات الدولة شحال هذه، يعني هذه سنوات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كيساهم بكثير في هذا الورش هذا، سواء في معيارة اللغة وأيضا مواكبة المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والهيئات والقطاعات الوزارية في هذه الورشة، الورشة الكبيرة اللي هي أنه تفعيل أولا القانون التنظيمي 26/16 والدستور ديال 2011 على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية وخصها تكون، يعني لازم تكون في الإدارة، حاضرة في الإدارة، حاضرة بقوة في الإدارة.
2: وحسب المشاركين فإن إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع يشكل ورشا استراتيجيا كبيرا انخرطت فيه الدولة منذ سنوات.
3: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: غيم راديو.
2: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على مؤشرات البحث العلمي والتطوير بالمغرب، وذلك خلال ندوة نشطها أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري. لقاء شكل مناسبة لإبراز الدور الاستراتيجي لمؤشرات البحث والتطوير في تقييم وتوجيه سياسات البحث وكذا تأثيرها على التنمية الاقتصادية والابتكار. وتتيح مؤشرات البحث والتطوير تقييم المجهود المخصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال عدة أبعاد تشمل النفقات والموارد البشرية والبنية التحتية والمنشورات العلمية وبراءات الاختراع، كما تشكل أداة أساسية لقياس القدرة الابتكارية لبلد أو مؤسسة ما ومقارنة الأداء العلمي وتوجيه السياسات العمومية لصالح التقدم العلمي والتنافسية والتنمية الاقتصادية. برنامج أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالمعرض يتضمن عدة ندوات تغطي مواضيع متنوعة، من بينها الهيدروجين كمصدر للطاقة والرياضيات وكذا التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدها المغرب.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات، نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
6: انطلاقاً من فلسفتها العملية والتزامها الراسخ بتعزيز القطاعات الاجتماعية، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم السزاق جهودها الحثيثة وانخراطها الفاعل من أجل النهوض بصحة الأم والطفل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. تتجسد هذه العناية بصحة الأم والطفل من خلال عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي وطبي تهم النهوض بالصحة الإنجابية عبر تجهيز مراكز صحية وكذا بناء دور الأمومة، كما هو الحال بالنسبة لدار الأمومة بأسا المحدثة في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
7: الحمد لله بفضل مجهودات وزارة الصحة تم مؤخرا افتتاح مركز دار الأمومة اللي كعرف اليوم استقبال أول حالة لسيدة حامل في الشهر التاسع ديالها، تم استقبال ديالها وإن شاء الله غادي نجريو جميع الفحوصات اللازمة حتى تتم عملية الوضع في أحسن الظروف إن شاء الله.
6: هذه البنية المندمجة تندرج في إطار الجيل الجديد من المبادرات والمشاريع التي برمجتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي ترم ضمان تتبع أفضل لصحة الأم والمواليد الجدد إلى جانب تتبع الحمل في ظروف آمنة تحت مراقبة طبية صارمة.
8: بالنسبة للخدمات التي تقدمها دار الأمومة، استقبال وإيواء الحوامل من جميع الجماعات اللي تابعة لإقليم السزاق، جماعة العوينة، جماعة تركز، جماعة عوينة إغمان، المحبس، البيرات، ويزقي، يعني أول حالة استقبلناها مؤخرا يعني ليومها الثامن اليوم، وبإشراف من الطبيب النساء والتوليد.
9: هو مشروع محوري داخل المشاريع التي يعني مولتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالإقليم، وهو يعني الآن يعني يعرف يعني استقباله يعني المستفيد الأولى منذ يعني 8 أيام، وهي القادمة منذ ورم العويسقات بجامعة عوينة لهنا، وهو مشروع يعني مهم مهم جدا، حيث يعني يعمل على استقبال المستفيدات من جميع الجامعات الترابية القروية بالإقليم.
6: دار الأمومة تهدف إلى النهوض بالخدمات والعلاجات الصحية وتحسين الولوج إليها لفائدة الأم والطفل وتجنب مخاطر الحمل والولادة والتقليص من وفيات الأمهات الحوامل والمواليد الجدد والرفع من نسبة الولادات في الأوساط الصحية المراقبة، إلى جانب استقبال وإيواء الحوامل قبل وبعد عملية الوضع.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج إعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
11: حملة اللي كتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشتغل، هي مؤسسة عالمية تشتغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
10: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين، مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية، فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
12: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض، وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
10: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا، من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة، إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
13: مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيدة الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
14: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو
15: إذاعة الأخبار المغربية.
16: المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحتضن اليوم العلمي في مبادرة تروم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في توطيد الثقة في الإدارة العمومية.
17: المغرب هو كيحتضن القطب الرقمي ديال الذكاء الاصطناعي وديال الرقمنة اللي عطانا يعني بسند من برنامج UNDP برنامج الأمم المتحدة للتنمية. احنا كان يعني كنعتمدوا الرقمنة والذكاء الاصطناعي باش نوصلوا لواحد المجموعة ديال الحلول اللي كيمكن باش تخول المواطن باش يقدم ويتطور في واحد المجموعة ديال المجالات.
18: خسرنا هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، لأننا من مهام المدرسة تكوين أطر عليا قادرة على تبني التطور التكنولوجي.
16: هذا اليوم العلمي المنظم بشراكة مع المعهد الوطني للإدارة بالبرتغال تحت شعار الذكاء الاصطناعي المسؤول مناسبة لإطلاق نقاشات مثمرة وتفكير جماعي حول آليات تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مواجهة التحديات الرقمية. هذا الموضوع يتيح فرصة لتبادل الرؤى ومقارنة المقاربات والمساهمة في بلورة مرجعيات مشتركة وممارسات فضلة من أجل انتقال رقمي للإدارات العمومية. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يساهم في تعزيز التعاون بين البرتغال والمغرب، فالتكنولوجيا والمعالجة السليمة للبيانات أمران أساسيان لتطوير سياسات عمومية. هذا اللقاء يسعى إلى توطيد شراكة مستدامة بين المغرب والبرتغال قائمة على تبادل الخبرات والبناء المشترك للمرجعيات وتطوير حلول تتلائم مع الرهانات المعاصرة.
3: ريم راديو
15: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
15: إذاعة الأخبار المغربية.
6: احتضنت مدينة مراكش الدورة الثالثة للقاءات الجهوية للاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو حدث يرم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات في سياق يتسم بتنزيل ميثاق الاستثمار. هذا اللقاء يأتي في إطار الجولة الترويجية التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي وتستمر إلى غاية 25 من نوفمبر المقبل، وتشمل 9 محطات عبر مختلف جهات المملكة، بما يعكس إرادة قوية للقرب والتغطية الترابية لفائدة المقاولات على الصعيد الوطني.
19: كانت مناسبة كذلك باش أننا نقدمه ميثاق الاستثمار الجديد المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على أساس أن الشركة ديال الجهة ممكن تستفيد من هذا النظام ديال الدعم التحفيزي، كذلك بتكامل مع التمويلات البنكية اللي حضرة اليوم. كذلك الحضور ديالنا مع هذا اللقاء كان كذلك اعتراف بالمجهودات اللي كتقوم بها المجموعة ديال البنك الشعبي على المستوى الجهوي في المواكبة المالية والغير المالية، ومجموعة ديال المبادرات اللي قامت بها المجموعة من أجل تشجيع التمويلات على المستوى ديال الجهة وتكريس المشاريع في أقرب وقت.
20: احنا اليوم جد سعداء باش نستقبلوا المحطة الثالثة من جهويات الاستثمار في منطقة مراكش سافي. كما تتعرفوا هذه الجهة، جهة مراكش سافي، هي جهة تتمتع بمؤهلات مهمة في سواء في الميدان

0: شهد أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي لجهة مراكش بني ملال. هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أوجه التعاون من أجل مواكبة أفضل للمقاولات في مشاريعها الاستثمارية والتحولية، وكذا دعم إحداث المقاولات ونموها وهيكلتها من أجل تعزيز الإدماج المالي وولوج المقاولات الصغيرة جدا للخدمات البنكية.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على مؤشرات البحث العلمي والتطوير بالمغرب، وذلك خلال ندوة نشطها أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري. لقاء شكل مناسبة لإبراز الدور الاستراتيجي لمؤشرات البحث والتطوير في تقييم وتوجيه سياسات البحث وكذا تأثيرها على التنمية الاقتصادية والابتكار. وتتيح مؤشرات البحث والتطوير تقييم المجهود المخصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال عدة أبعاد تشمل النفقات والموارد البشرية والبنية التحتية والمنشورات العلمية وبراءات الاختراع، كما تشكل أداة أساسية لقياس القدرة الابتكارية لبلد أو مؤسسة ما ومقارنة الأداء العلمي وتوجيه السياسات العمومية لصالح التقدم العلمي والتنافسية والتنمية الاقتصادية. برنامج أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالمعرض يتضمن عدة ندوات تغطي مواضيع متنوعة من بينها الهيدروجين كمصدر للطاقة والرياضيات وكذا التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدها المغرب.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
0: احتضنت مدينة مراكش الدورة الثالثة للقاءات الجهوية للاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو حدث يرم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات في سياق يتسم بتنزيل ميثاق الاستثمار. هذا اللقاء يأتي في إطار الجولة الترويجية التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي وتستمر إلى غاية 25 من نوفمبر المقبل، وتشمل 9 محطات عبر مختلف جهات المملكة، بما يعكس إرادة قوية للقرب والتغطية الترابية لفائدة المقاولات على الصعيد الوطني.
5: كانت مناسبة كذلك باش أننا نقدمه ميثاق الاستثمار الجديد المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على أساس أن الشركة ديال الجهة ممكن تستفيد من هذا النظام ديال الدعم التحفيزي، كذلك بتكامل مع التمويلات البنكية اللي حضرة اليوم. كذلك الحضور ديالنا مع هذا اللقاء كان كذلك اعتراف بالمجهودات اللي كتقوم بها المجموعة ديال البنك الشعبي على المستوى الجهوي في المواكبة المالية والغير المالية، ومجموعة ديال المبادرات اللي قامت بها المجموعة من أجل تشجيع التمويلات على المستوى ديال الجهة وتكريس المشاريع في أقرب وقت.
6: احنا اليوم جد سعداء باش نستقبلوا المحطة الثالثة من جهويات الاستثمار في منطقة مراكش سافي، كما تعرفوا هذه الجهة جهة مراكش السافي هي جهة تتمتع بمؤهلات مهمة في سواء في الميدان الاستثمار أو في ميدان الخدمات أو في ميدان الصناعات الغذائية، وبالتالي فحنا اليوم مجتمعين باش يمكن نتكلموا جميع على إشكاليات الاستثمار كيفاش

0: ندعموها، كيفاش نطوروها، كيفاش نسهلوا الاستثمار داخل المنطقة ديالنا.
1: هذا اللقاء شهد أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي لجهة مراكش بني ملال. هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أوجه التعاون من أجل مواكبة أفضل للمقاولات في مشاريعها الاستثمارية والتحولية، وكذا دعم إحداث المقاولات ونموها وهيكلتها من أجل تعزيز الإدماج المالي وولوج المقاولات الصغيرة جدا للخدمات البنكية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
3: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات، لا يمكننا إلا أن نبتهج، لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى، والشعر هو الحارس المواظب للكلمة، لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
2: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن، التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري، يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
4: تأتي هذه الدورة لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة الدار البيضاء على المستوى التعمير، وهذا المهرجان أيضا يعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
2: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
1: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قاده يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للاكل، طبيعه الحال ايضا الدماغ والذهن، يعني العمليات العقليه ايضا بحاجه لواحد النشاط. بالتالي كيخلي مجموعه من الوظائف المعرفيه، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكره، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: جدد الفريق أول محمد بريز المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تأكيد عزم المغرب على مواصلة تثمين المكتسبات المحققة حتى تظل مناورات الأسد الإفريقي إطارا متجددا يهدف إلى ترسيخ الجاهزية وتعميق الشراكات وتطوير روح العمل الجماعي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل في الفضاء الإفريقي والمتوسطي والأطلسي. كما ذكر خلال حفل أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأكادير على شرف الدول المشاركة في الدورة 22 من مناورات الأسد الإفريقي، بأن هذه السنة ستتزامن مع تخليد الذكرى 250 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن النسخة 2027 من هذه المناورات ستكتسي بذلك بعدا رمزيا عميقا ودلالة خاصة تجسد متانة روابط الصداقة التي تجمع البلدين. من جانبه أكد الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الأسد الإفريقي يعد التمرين العسكري المشترك ومتعدد المجالات والجنسيات الأبرز في إفريقيا، ويوجه رسالة واضحة لا لبس فيها، مفادها أن الالتزام المشترك من أجل إفريقيا آمنة ومزدهرة ليس مجرد وعد، بل قوة موحدة وجاهزة وعازمة على تحويله إلى واقع ملموس. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيتا في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي إن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. وأضاف الوزير الأمريكي أن الأسد الإفريقي يساهم في تعزيز الجاهزية القتالية وتحسين قابلية التشغيل البيني وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك مع القضاء على الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية. لكننا، يضيف المسؤول الأمريكي، ندرك أن هذه المعركة ليست ثابتة، فالتهديدات التي نواجهها تتطور بسرعة، وعلينا أن نسبق خصومنا من خلال جهودنا الابتكارية. وزير الحرب الأمريكي أكد على أن رسالة الأسد الإفريقي 2026 واضحة إلى كل من يسعى إلى زعزعة استقرار هذه القارة، قائلا إن عزيمتنا المشتركة لا تنكسر وقدراتنا في تطور مستمر ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا المشتركة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
6: مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالب العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمكينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مكونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبدالله عبدلاوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مكونة ودادس. السيد عبداللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي، وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد، ومواضيع أخرى ذات الصلة.
5: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: مشاركون في ندوة نظمت ضمن فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يسلطون الضوء على الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التشريع. المشاركون في هذه الندوة التي احتضنها رواق الأمانة العامة للحكومة استعرضوا حصيلة الجهود المبذولة من قبل الأطراف المشاركة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لا سيما فيما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي، فضلا عن إبراز التحديات القانونية واللسانية المرتبطة بالتشريع باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
9: الإدماج ديال اللغة الأمازيغية هو ورش كبير جدا، يعني بدات الدولة شحال هذه، يعني هذه سنوات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كيساهم بكثير في هذا الورش هذا، سواء في معيارات اللغة وأيضا مواكبة المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والهيئات والقطاعات الوزارية في هذه الورشة الكبيرة، اللي هي أنه تفعيل أولا القانون التنظيمي 26/16 والدستور ديال 2011 على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، وخصها تكون يعني لازم تكون في الإدارة، حاضرة في الإدارة، حاضرة بقوة في الإدارة.
7: وحسب المشاركين فإن إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع يشكل ورشا استراتيجيا كبيرا انخرطت فيه الدولة منذ سنوات.
3: غيم راديو،
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: التنوع اللغوي في الممارسة الشعرية بالمغرب محور ندوة عقدت في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 31، لقاء لمساءلة التنوع اللغوي في المجال الشعري المغربي.
10: تعبير الشعري بلغات أجنبية وموضوع يعني في غاية الأهمية، هو ما موقع اللغة الأم في عملية الإبداع هاته، هل هي تكون مغيبة أم يكون لها حضور عبر هذه اللغات.
4: هذا اللقاء توخى مساءلة التنوع من بوابة اختلاف الرؤى الفنية والجمالية باختلاف الألسن والتعبيرات، كل لغة من ذاكرة خاصة في علاقتها بالحداثة وبالمسارات التي شقها نهر الشعر المغربي عبر الأجيال، منتقلا من حساسية شعرية إلى أخرى في ضوء رهانات التحديث التي شهدها منذ فجر الاستقلال.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحتضن اليوم العلمي في مبادرة تروم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في توطيد الثقة في الإدارة العمومية.
4: المغرب هو كيحتضن القطب الرقمي ديال الذكاء الاصطناعي وديال الرقمنة اللي عطاهنا يعني بسند من برنامج UNDP، برنامج الأمم المتحدة للتنمية. احنا كنعتمدوا الرقمنة والذكاء الاصطناعي باش نوصلوا لواحد المجموعة ديال الحلول اللي كيمكن باش تخول المواطن باش يقدم ويتطور في واحد المجموعة ديال المجالات.
5: اخترنا هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، لأننا من مهام المدرسة تكوين أطر عليا قادرة على تبني التطور التكنولوجي.
3: هذا اليوم العلمي المنظم بشراكة مع المعهد الوطني للإدارة بالبرتغال تحت شعار الذكاء الاصطناعي المسؤول مناسبة لإطلاق نقاشات مثمرة وتفكير جماعي حول آليات تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مواجهة التحديات الرقمية. هذا الموضوع يتيح فرصة لتبادل الرؤى ومقارنة المقاربات والمساهمة في بلورة مرجعيات مشتركة وممارسات فضلة من أجل انتقال رقمي للإدارات العمومية. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يساهم في تعزيز التعاون بين البرتغال والمغرب، فالتكنولوجيا والمعالجة السليمة للبيانات أمران أساسيان لتطوير سياسات عمومية. هذا اللقاء يسعى إلى توطيد شراكة مستدامة بين المغرب والبرتغال قائمة على تبادل الخبرات والبناء المشترك للمرجعيات وتطوير حلول تتلائم مع الرهانات المعاصرة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو،
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج إعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
7: حملة اللي كتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشتغل، هي مؤسسة عالمية تشتغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
6: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين، مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية، فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
8: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض، وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
6: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا، من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة، إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: المغرب ضيف شرف دورة 2026 من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي فالنسيا فوتو، مهرجان افتتحت فعالياته بقصر بالاو دي سيرفيو بحضور مسؤولين مؤسساتيين ومهنيين من عالم الفن.
9: افتتحنا معرض بعنوان لو ميديتيراني لو ميروار ديزيل، هو معرض من خلاله غادي نحاولوا نعكسوا صوره الفن الفوتوغرافي المغربي وكذلك بعض جوانب الحياه داخل المغرب من خلال هذه الصور. تنظيم هذا المعرض ياتي بعد حفل افتتاح الدوره 26 لسنه 2026 للمهرجان الدولي للفن الفوتوغرافي.
3: المنظمون ابرزوا البعد متعدد التخصصات لهذه الدوره، دوره تقترح انغماسا في مختلف التعبيرات البصريه والفنيه لحوض البحر الابيض المتوسط بين التراث والحداثة.
10: عندي هنا 4 ديال التصاور كيعبروا على البحر المتوسط، على علاقتنا مع إسبانيا، وعلى كذلك الذاكرة المشتركة بين المغرب وإسبانيا. فرحانة أنني نكون في فالنسيا لأنها مدينة قديمة، بما أنني كنخدم على الذكرى وعلى كل ما هو تاريخي.
3: هذه الدورة تسلط الضوء على مغرب مبدع ومنفتح مدفوع بتنوع تعبيراته الثقافية، كما تتيح للجمهور الأوروبي فرصة اكتشاف غنى وتعددية التصوير الفوتوغرافي المغربي المعاصر.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الباحثين عن الأصالة والتجارب الاستثنائية. فالمدينة تشهد خلال هذا الموسم انتعاشا سياحيا تترجمه الأرقام.
4: هذه الانتعاشة وهذه الدينامية الإيجابية اللي عرفها القطاع في 2026 جات نتيجة مجموعة من المشاريع ومجموعة من الإجراءات اللي اتخذت من طرف وزارة السياحة، حيث عرف واحد زيادة تقريبا ديال 30% بالنسبة لعدد الوافدين اللي توافدوا على الإقليم ديال ورزازات، وواحد نسبة ديال الارتفاع ديال 27% بالنسبة لليالي المبيت في الإقليم هنا في نفس الفترة بارابور الفترة ديال نفس الفترة اللي في 2026.
3: فمن قصبة تورير التاريخية إلى قصر إيت بن حدو المصنف عالميا، مرورا باستوديوهات السينما التي احتضنت تصوير أضخم الإنتاجات العالمية، تقدم المدينة لزوارها رحلة تمزج بين عوالم السرد السينمائي وجمالية العمارة الطينية الأصيلة.
5: أول مرة غادي نجي لهاد المنطقة، لقاش دائما كيدولوا الناس على المنطقة، ورزازات مزيانة وعتدوا مزيانة، وهاد الساعة ملي جيت فيها لقيت عجائب تبارك الله على بلادنا.
3: وبهذا تؤكد المدينة يوما بعد يوم مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من قبل الزوار المغاربة والأجانب.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية، تم في رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي ألوان البرازيل للفنان والمخرج المغربي عمر العوين. هذا الحدث الثقافي الذي نظم بشراكة مع سفارة البرازيل يأخذ الزوار في رحلة بصرية ساحرة إلى مدينة سلفادور دي باهيا، مسلطا الضوء على غنى وتنوع الثقافة البرازيلية من خلال نظرة مغربية مرهفة تلتقط يوميات وتناقضات هذه المنطقة. سعيد بتقديم عملي هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. هذا المعرض لا يتعلق بمجرد سلسلة من الصور الفوتوغرافية، بل بلقاء بين ثقافتين تبدوان متباعدتين لكنهما تتقاسمان جذورا وحساسيات عميقة. ولا يقتصر المعرض الذي يندرج ضمن مشروع وثائقي على البعد الجمالي فقط، بل يغوص في التقاطعات الثقافية العميقة بين المغرب والبرازيل. ومن أبرز هذه التقاطعات يسلط الفنان الضوء على المقاربة الدقيقة بين تقاليد غناوة المغربية والكابويرا البرازيلية. إنه معرض جميل جدا في هذا الفضاء الرائع هنا بالجامعة. لقد نجح الفنان ببراعة في أن يفهم وأن يجسد في صوره الروح البرازيلية، لذلك هذا المعرض يمثل بالنسبة لي لحظة فرحة كبيرة، وأعتقد أنها كذلك بالنسبة للبرازيل وبالنسبة لعلاقاتنا مع المغرب. وأشاد الحاضرون في هذا الافتتاح بأهمية مثل هذه المبادرات في الانفتاح الأكاديمي للطلبة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، مؤكدين أن الفن والتصوير الفوتوغرافي يمثلان رافعة قوية لبناء جسور التفاهم والتقارب بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
3: في عرض قوي ومقنع حجز المنتخب الوطني المغربي مقعده في المباراة النهائية للدورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للبولو. التأهل جاء بنادي النخيل بأصيلة عقب فوز مستحق على نظيره البرتغالي بنتيجة 9-4 في مباراة أظهر فيها الفرسان المغاربة تحكما كبيرا وفعالية هجومية حسمت اللقاء لصالحهم.
4: فرحان اليوم فوزنا ضد البرتغال اللي كانت واحد ليكيب عجيبة، كان عندهم ربعة ديال لي جوغ تري كومبيتون تري سوليد، دونك اون ا دي بيان ترانسبيري، ولكن الحمد لله فوزنا فهاد الكلوب بي جي اش ديال اصيلا.
3: كانت مباراتنا ضد المغرب صعبة، لقد لعبوا بشكل جيد جدا بحيث أن أداء المنتخب المغربي كان متقنا والخيول كانت جيدة كذلك، بالتالي المباراة مرت بإيقاع سريع. كنا نود الفوز بالطبع وكنا نأمل في الوصول إلى النهائي وحتى الفوز باللقب، لكن نتمنى للفريق المغربي الفوز باللقب. وبهذا الفوز يواصل المنتخب الوطني مساره الناجح في البطولة بعد تفوقه في المباراة الافتتاحية على منتخب المجر، وستكون الأنظار مشدودة نحو المباراة النهائية التي ستجمع المغرب بالمنتخب الأمريكي الذي حجز بدوره بطاقة العبور بعد تغلبه على نظيره السعودي بنتيجة 11 إصابة مقابل 5.5. في نهائي يعد بالكثير من الندية والإثارة بين مدرستين عريقتين.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: انطلاقا من فلسفتها العملية والتزامها الراسخ بتعزيز القطاعات الاجتماعية، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم السزاق جهودها الحثيثة وانخراطها الفاعل من أجل النهوض بصحة الأم والطفل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. تتجسد هذه العناية بصحة الأم والطفل من خلال عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي وطبي تهم النهوض بالصحة الإنجابية عبر تجهيز مراكز صحية، وكذا بناء دور الأمومة كما هو الحال بالنسبة لدار الأمومة بأسا المحدثة في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
6: الحمد لله بفضل مجهودات وزارة الصحة تم مؤخرا افتتاح مركز دار الأمومة اللي كعرف اليوم استقبال أول حالة لسيدة حامل في الشهر التاسع ديالها. تم استقبال ديالها وإن شاء الله غادي نجريو جميع الفحوصات اللازمة حتى تتم عملية الوضع في أحسن الظروف إن شاء الله.
5: هذه البنية المندمجة تندرج في إطار الجيل الجديد من المبادرات والمشاريع التي برمجتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي ترم ضمان تتبع أفضل لصحة الأم والمواليد الجدد إلى جانب تتبع الحمل في ظروف آمنة تحت مراقبة طبية صارمة.
7: بالنسبة للخدمات التي تقدمها دار الأمومة، استقبال وإيواء الحوامل من جميع الجماعات اللي تابعة لإقليم السزاق، جماعة العوينة، جماعة تركز، جماعة عوينة إغمان، المحبس، البيرات، ويزقي. يعني أول حالة استقبلناها مؤخرا يعني ليومها الثامن اليوم، وبإشراف من الطبيب النساء والتوليد.
8: هو مشروع محوري داخل المشاريع التي يعني مولتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالإقليم، وهو يعني الآن يعني يعرف يعني استقباله يعني المستفيد الأولى منذ يعني 8 أيام، وهي القادمة منذ ورم العويسقات بجامعة عوينة لهنا. وهو مشروع يعني مهم جدا، حيث يعني يعمل على استقبال المستفيدات من جميع الجامعات الترابية القروية بالإقليم.
5: دار الأمومة تهدف إلى النهوض بالخدمات والعلاجات الصحية وتحسين الولوج إليها لفائدة الأم والطفل وتجنب مخاطر الحمل والولادة والتقليص من وفيات الأمهات الحوامل والمواليد الجدد والرفع من نسبة الولادات في الأوساط الصحية المراقبة، إلى جانب استقبال وإيواء الحوامل قبل وبعد عملية الوضع.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير استقبلت وفدا يضم حوالي 30 من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي منظمات دولية.
9: يسعدني دائما أن أكون هنا. لقد زرت هذا المكان من قبل، وكان أول ما لفت انتباهي حينها هو الهندسة المعمارية للجامعة وبنياتها التحتية ذات المستوى العالي وجودة البحث العلمي الذي تحتضنه وانفتاحها على إفريقيا.
1: هذه المؤسسة تشكل إطارا ملائما للاستجابة ليس فقط لبعض التحديات التي تواجه المغرب، بل أيضا للرهانات التي تواجهها إفريقيا وباقي دول العالم، لا سيما في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة والابتكار.
9: هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على البنيات التحتية للبحث بالجامعة واستكشاف إمكانيات إبرام شراكات مع مؤسسات التعليم العالي النرويجية.
1: هذه الزيارة مكنت الوفد من الاطلاع عن كثب على جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تعتبر مؤسسة جامعية من الجيل الجديد ترتكز على نموذج للتعليم والبحث موجه بالكامل نحو الابتكار.
10: هذه الجامعة هي ثمرة العناية المولوية السامية التي ما فات جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي تعكس رؤية ملكية متبصرة جعلت من الرأسمال البشري وتنميته أساس للتنمية المستدامة في جميع ومختلف الأوجه ديالها.
1: هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوطيد التعاون بشكل أكبر مع الجامعات والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين عبر العالم، وللترويج لنموذج الجامعة على الصعيد الدولي ومواصلة مساهمتنا في تنمية القارة الإفريقية من خلال البحث العلمي. هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى إبراز الدور الرائد الذي تطلع به هذه الجامعة المرموقة باعتبارها مؤسسة مواطنة ومسؤولة وحاضرة للمواهب الشابة ووجهة لاستقطاب الطلبة المتميزين من المغرب والخارج.
0: غيم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
5: انطلاقا من فلسفتها العملية والتزامها الراسخ بتعزيز القطاعات الاجتماعية، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم السزاق جهودها الحثيثة وانخراطها الفاعل من أجل النهوض بصحة الأم والطفل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. تتجسد هذه العناية بصحة الأم والطفل من خلال عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي وطبي تهم النهوض بالصحة الإنجابية عبر تجهيز مراكز صحية، وكذا بناء دور الأمومة كما هو الحال بالنسبة لدار الأمومة بأسا، المحدثة في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
6: الحمد لله بفضل مجهودات وزارة الصحة تم مؤخرا افتتاح مركز دار الأمومة اللي كعرف اليوم استقبال أول حالة لسيدة حامل في الشهر التاسع ديالها. تم استقبال ديالها وإن شاء الله غادي نجري جميع الفحوصات اللازمة حتى تتم عملية الوضع في أحسن الظروف إن شاء الله.
5: هذه البنية المندمجة تندرج في إطار الجيل الجديد من المبادرات والمشاريع التي برمجتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي ترم ضمان تتبع أفضل لصحة الأم والمواليد الجدد إلى جانب تتبع الحمل في ظروف آمنة تحت مراقبة طبية صارمة.
7: بالنسبة للخدمات التي تقدمها دار الأمومة، استقبال وإيواء الحوامل من جميع الجماعات اللي تابعة لإقليم السزاق، جماعة العوينة، جماعة تركز، جماعة عوينة إغمان، المحبس، البيرات، ويزقي، يعني أول حالة استقبلناها مؤخرا يعني اليوم هذا الثامن اليوم وبإشراف من طبيب النساء والتوليد. هو مشروع محوري داخل المشاريع التي يعني مولتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والإقليم، وهو يعني الآن يعني يعرف يعني استقباله يعني المستفيدة الأولى منذ يعني 8 أيام وهي القادمة من دوار ملعويتقات بجامعة عوينة لهنا. وهو مشروع يعني مهم جدا، حيث يعني يعمل على استقبال المستفيدات من جميع الجامعات الترابية القروية بالإقليم.
5: دار الأمومة تهدف إلى النهوض بالخدمات والعلاجات الصحية وتحسين الولوج إليها لفائدة الأم والطفل وتجنب مخاطر الحمل والولادة والتقليص من وفيات الأمهات الحوامل والمواليد الجدد والرفع من نسبة الولادات في الأوساط الصحية المراقبة، إلى جانب استقبال وإيواء الحوامل قبل وبعد عملية الوضع. ريم راديو.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: شكل موضوع التراث العربي المخطوط في خزائن الغرب محور ندوة نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بحضور خبراء وباحثين. المتدخلون أبرزوا أن العناية بالمخطوطات العربية التي انتهى بها المطاف بالمكتبات الغربية ساهمت في صون هذا التراث العربي وحفظ الذاكرة الإنسانية والثقافية ونقل المعرفة. هذا وأوضح الباحث يثون الأهمية التاريخية والحضارية التي يكتسيها التراث العربي المخطوط المحفوظ في مختلف الخزائن والمكتبات الغربية، معتبرين أنه يمثل كنزا معرفيا نادرا ورصيدا وثائقيا ضخما يوثق لإسهامات العقل العربي. وقد تخلل الندوة الحديث عن المسارات التاريخية التي أدت إلى انتقال هذه المخطوطات العربية من الشرق والمغرب إلى المكتبات والخزائن بالغرب، كما تم إبراز أن الشروط العلمية والتقنية الصارمة التي توفرها المكتبات الغربية لصيانة هذا التراث العربي هي شروط مناسبة تضمن بقاءه لأطول فترة ممكنة. وشدد المتدخلون على أن تحقيق التراث المحفوظ لهذه المخطوطات بشكل علمي يستوجب ضرورة عودة الباحثين والمحققين إلى المخطوطات الأصلية والمقابلة بين النسخ المتعددة المحفوظة في المكتبات العالمية ضمان الأمانة العلمية وتقديم نصوص محققة ترقى إلى مستوى هذا التراث الإنساني العربي.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
15: جدد الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تأكيد عزم المغرب على مواصلة تثمين المكتسبات المحققة حتى تظل مناورات الأسد الإفريقي إطارا متجددا يهدف إلى ترسيخ الجاهزية وتعميق الشراكات وتطوير روح العمل الجماعي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل في الفضاء الإفريقي والمتوسطي والأطلسي. كما ذكر خلال حفل أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأكادير على شرف الدول المشاركة في الدورة 22 من مناورات الأسد الإفريقي بأن هذه السنة ستتزامن مع تخليد الذكرى 250 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن نسخة 2027 من هذه المناورات ستكتسي بذلك بعدا رمزيا عميقا ودلالة خاصة تجسد متانة روابط الصداقة التي تجمع البلدين. من جانبه أكد الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الأسد الإفريقي يعد التمرين العسكري المشترك ومتعدد المجالات والجنسيات الأبرز في إفريقيا، ويوجه رسالة واضحة لا لبس فيها، مفادها أن الالتزام المشترك من أجل إفريقيا آمنة ومزدهرة ليس مجرد وعد بل قوة موحدة وجاهزة وعازمة على تحويله إلى واقع ملموس. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي إن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. وأضاف الوزير الأمريكي أن الأسد الإفريقي يساهم في تعزيز الجاهزية القتالية وتحسين قابلية التشغيل البيني وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك مع القضاء على الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية. لكننا، يضيف المسؤول الأمريكي، ندرك أن هذه المعركة ليست ثابتة، فالتهديدات التي نواجهها تتطور بسرعة، وعلينا أن نسبق خصومنا من خلال جهودنا الابتكارية. وزير الحرب الأمريكي أكد على أن رسالة الأسد الإفريقي 2026 واضحة إلى كل من يسعى إلى زعزعة استقرار هذه القارة، قائلا إن عزيمتنا المشتركة لا تنكسر وقدراتنا في تطور مستمر ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا المشتركة. غيم راديو.
16: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات. نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو.
17: ريم راديو.
16: الخبر من المصدر.
18: مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيدة الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
1: في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الب...

0: المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الأفاضل إلى نشرتكم الجهوية وتتابعون في العناوين. بمصب وادي درعا بطنطان اختتام تمرين الأسد الإفريقي 2026. السيد المنصوري تبرز بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن. السيد البواري يطلع على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري بقلعة مجونة. التفاصيل. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطانة التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملكة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصورية الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. ياسين زكراوي.
2: في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى، سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه هي الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
1: قام وزير الفلاحة

0: والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها، وكد على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد والتفاصيل.
1: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم، بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
0: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية عرضنا الإخباري الجهوي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مشاركون في ندوة نظمت ضمن فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يسلطون الضوء على الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التشريع. المشاركون في هذه الندوة التي احتضنها رواق الأمانة العامة للحكومة استعرضوا حصيلة الجهود المبذولة من قبل الأطراف المشاركة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لا سيما فيما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي، فضلا عن إبراز التحديات القانونية واللسانية المرتبطة بالتشريع باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
5: الإدماج ديال اللغة الأمازيغية هو ورش كبير جدا، يعني بدات الدولة شحال هذه، يعني هذه سنوات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كيساهم بكثير في هذا الورش هذا، سواء في معيارات اللغة وأيضا مواكبة المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والهيئات والقطاعات الوزارية في هذه الورشة الكبيرة اللي هي أنه تفعيل أولا القانون التنظيمي 26/16 والدستور ديال 2011 على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، وخصها تكون يعني لازم تكون في الإدارة، حاضرة في الإدارة، حاضرة بقوة في الإدارة.
4: وحسب المشاركين فإن إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع يشكل ورشا استراتيجيا كبيرا انخرطت فيه الدولة منذ سنوات. في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب تم تسليط الضوء على مؤشرات البحث العلمي والتطوير بالمغرب، وذلك خلال ندوة نشطها أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري، لقاء شكل مناسبة لإبراز الدور الاستراتيجي لمؤشرات البحث والتطوير في تقييم وتوجيه سياسات البحث وكذا تأثيرها على التنمية الاقتصادية والابتكار. وتتيح مؤشرات البحث والتطوير تقييم المجهود المخصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال عدة أبعاد تشمل النفقات والموارد البشرية الحضارية والبنية التحتية والمنشورات العلمية وبراءات الاختراع، كما تشكل أداة أساسية لقياس القدرة الابتكارية لبلد أو مؤسسة ما ومقارنة الأداء العلمي وتوجيه السياسات العمومية لصالح التقدم العلمي والتنافسية والتنمية الاقتصادية. برنامج أكاديمية الحسنة الثاني للعلوم والتقنيات بالمعرض يتضمن عدة ندوات تغطي مواضيع متنوعة، من بينها الهيدروجين كمصدر للطاقة والرياضيات، وكذا التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدها المغرب.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية، تم في رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي ألوان البرازيل للفنان والمخرج المغربي عمر العوين. هذا الحدث الثقافي الذي نظم بشراكة مع سفارة البرازيل يأخذ الزوار في رحلة بصرية ساحرة إلى مدينة سلفادور دي باهيا، مسلطا الضوء على غنى وتنوع الثقافة البرازيلية من خلال نظرة مغربية مرهفة تلتقط يوميات وتناقضات هذه المنطقة. سعيد بتقديم عملي هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. هذا المعرض لا يتعلق بمجرد سلسلة من الصور الفوتوغرافية، بل بلقاء بين ثقافتين تبدوان متباعدتين لكنهما تتقاسمان جذورا وحساسيات عميقة. ولا يقتصر المعرض الذي يندرج ضمن مشروع وثائقي على البعد الجمالي فقط، بل يغوص في التقاطعات الثقافية العميقة بين المغرب والبرازيل. ومن أبرز هذه التقاطعات يسلط الفنان الضوء على المقاربة الدقيقة بين تقاليد غناوة المغربية والكابويرا البرازيلية. إنه معرض جميل جدا في هذا الفضاء الرائع هنا بالجامعة. لقد نجح الفنان ببراعة في أن يفهم وأن يجسد في صوره الروح البرازيلية، لذلك هذا المعرض يمثل بالنسبة لي لحظة فرحة كبيرة، وأعتقد أنها كذلك بالنسبة للبرازيل وبالنسبة لعلاقاتنا مع المغرب. وأشاد الحاضرون في هذا الافتتاح بأهمية مثل هذه المبادرات في الانفتاح الأكاديمي للطلبة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، مؤكدين أن الفن والتصوير الفوتوغرافي يمثلان رافعة قوية لبناء جسور التفاهم والتقارب بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
2: غيم راديو،
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
9: وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
10: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات، لا يمكننا إلا أن نبتهج، لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى، والشعر هو الحارس المواظب للكلمة، لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
9: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن، التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري، يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
11: تأتي هذه الدورة لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة الدار بدعا على المستوى التعمير، هذا المهرجان أيضا يعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
9: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
3: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
12: المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحتضن اليوم العلمي في مبادرة تروم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في توطيد الثقة في الإدارة العمومية.
13: المغرب هو كيحتضن القطب الرقمي ديال الذكاء الاصطناعي وديال الرقمنة اللي عطانا يعني بسند من برنامج UNDP، برنامج الأمم المتحدة للتنمية. احنا كنعتمدوا الرقمنة والذكاء الاصطناعي باش نوصلوا لواحد المجموعه ديال الحلول اللي كيمكن باش تخول المواطن باش يقدم ويتطور في واحد المجموعه ديال المجالات.
14: اخترنا هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، لاننا من من من مهام المدرسه تكوين اطر عليا قادره على تبني التطور التكنولوجي.
12: هذا اليوم العلمي المنظم بشراكة مع المعهد الوطني للإدارة بالبرتغال تحت شعار الذكاء الاصطناعي المسؤول، مناسبة لإطلاق نقاشات مثمرة وتفكير جماعي حول آليات تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مواجهة التحديات الرقمية. هذا الموضوع يتيح فرصة لتبادل الرؤى ومقارنة المقاربات والمساهمة في بلورة مرجعيات مشتركة وممارسات فضلة من أجل انتقال رقمي للإدارات العمومية. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يساهم في تعزيز التعاون بين البرتغال والمغرب، فالتكنولوجيا والمعالجة السليمة للبيانات أمران أساسيان لتطوير سياسات عمومية. هذا اللقاء يسعى إلى توطيد شراكة مستدامة بين المغرب والبرتغال قائمة على تبادل الخبرات والبناء المشترك للمرجعيات وتطوير حلول تتلائم مع الرهانات المعاصرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: في عرض قوي ومقنع حجز المنتخب الوطني المغربي مقعده في المباراة النهائية للدورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للبولو. التأهل جاء بنادي النخيل بأصيلة عقب فوز مستحق على نظيره البرتغالي بنتيجة 9-4 في مباراة أظهر فيها الفرسان المغاربة تحكما كبيرا وفعالية هجومية حسمت اللقاء لصالحهم.
15: فرحان اليوم فوزنا ضد البرتغال اللي كانت واحد ليكيب عجيبه، كان عندهم اربعه ديال لي جوغ تري كومبيتون تري سوليد، دونك اون ا دي بيان ترانسبيري، ولكن الحمد لله فوزنا في هذا الكلوب بي جي اش ديال اسيلا.
16: تاف جيم اغينست موروكو توداي،
9: كانت مباراتنا ضد المغرب صعبه، لقد لعبوا بشكل جيد جدا بحيث أن أداء المنتخب المغربي كان متقنا والخيول كانت جيدة كذلك، بالتالي المباراة مرت بإيقاع سريع. كنا نود الفوز بالطبع وكنا نأمل في الوصول إلى النهائي وحتى الفوز باللقب، لكن نتمنى للفريق المغربي الفوز باللقب. وبهذا الفوز يواصل المنتخب الوطني مساره الناجح
7: الصالح في البطولة بعد تفوقه في المباراة الافتتاحية على منتخب المجر، وستكون الأنظار مشدودة نحو المباراة النهائية التي ستجمع المغرب بالمنتخب الأمريكي الذي حجز بدوره بطاقة العبور بعد تغلبه على نظيره السعودي بنتيجة 11 إصابة مقابل 5.5. في نهائي يعد بالكثير من الندية والإثارة بين مدرستين عريقتين.
3: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
17: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
3: ريم راديو.
6: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة
6: الأخبار المغربية.
18: احتضنت مدينة مراكش الدورة الثالثة للقاءات الجهوية للاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو حدث يرم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات في سياق يتسم بتنزيل ميثاق الاستثمار. هذا اللقاء يأتي في إطار الجولة الترويجية التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي وتستمر إلى غاية 25 من نوفمبر المقبل، وتشمل 9 محطات عبر مختلف جهات المملكة، بما يعكس إرادة قوية للقرب والتغطية الترابية لفائدة المقاولات على الصعيد الوطني.
19: كانت مناسبة كذلك باش أننا نقدموا ميثاق الاستثمار الجديد المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على أساس أن الشركات ديال الجهة ممكن تستفيد من هذا النظام ديال الدعم التحفيزي، كذلك بتكامل مع التمويلات البنكية اللي حضرة اليوم. كذلك الحضور ديالنا مع هذا اللقاء كان كذلك اعتراف بالمجهودات اللي كتقوم بها المجموعة ديال البنك الشعبي على المستوى الجهوي في المواكبة المالية والغير المالية، ومجموعة ديال المبادرات اللي قامت بها المجموعة من أجل تشجيع التمويلات على المستوى ديال الجهة وتكريس المشاريع في أقرب وقت.
20: احنا اليوم جد سعداء باش نستقبلوا المحطة الثالثة من جهوية الاستثمار في منطقة مراكش سافي. كما تتعرفوا هذه الجهة، جهة مراكش سافي، هي جهة تتمتع بمؤهلات مهمة في سواء في ميدان الاستثمار أو في ميدان الخدمات أو في ميدان الصناعات الغذائية، وبالتالي فإحنا اليوم مجتمعين باش يمكن نتكلموا جميع على إشكاليات الاستثمار، كيفاش ندعموها، كيفاش نطوروها، كيفاش نسهلوا الاستثمار داخل المنطقة دينا.
18: هذا اللقاء شهد أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي لجهة مراكش بني ملال. هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أوجه التعاون من أجل مواكبة أفضل للمقاولات في مشاريعها الاستثمارية والتحولية، وكذا دعم إحداث المقاولات ونموها وهيكلتها من أجل تعزيز الإدماج المالي وولوج المقاولات الصغيرة جدا للخدمات البنكية.
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج إعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
1: حملة اللي كتتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشتغل، هي مؤسسة عالمية تشتغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
9: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين، مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية، فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
21: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض، وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
9: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا، من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة، إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
22: في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات، نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو.
3: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
9: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج إعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
1: حملة اللي كتتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشتغل، هي مؤسسة عالمية تشتغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
9: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين، مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية، فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
21: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض، وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
9: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا، من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة، إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
6: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
9: وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
10: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات لا يمكننا إلا أن نبتهج، لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى، والشعر هو الحارس المواظب للكلمة، لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
9: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
11: تأتي هذه الدورة لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة الدار بدعم المستوى التعمير. هذا المهرجان أيضا يعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
9: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
22: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
22: أخبار المغرب والعالم.
12: التنوع اللغوي في الممارسة الشعرية بالمغرب محور ندوة عقدت في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 31، لقاء لمساءلة التنوع اللغوي في المجال الشعري المغربي.
0: التعبير الشعري بلغات أجنبية وموضوع يعني في غاية الأهمية، هو ما موقع اللغة الأم في عملية الإبداع هاته، هل هي تكون مغيبة أم يكون لها حضور عبر هذه اللغات.
12: هذا اللقاء توخى مساءلة التنوع من بوابة اختلاف الرؤى الفنية والجمالية باختلاف الألسن والتعبيرات، كل لغة من ذاكرة خاصة في علاقتها بالحداثة وبالمسارات التي شقها نهر الشعر المغربي عبر الأجيال، منتقلا من حساسية شعرية إلى أخرى في ضوء رهانات التحديث التي شهدها منذ فجر الاستقلال.
22: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
6: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على مؤشرات البحث العلمي والتطوير بالمغرب،
4: وذلك خلال ندوة نشطها أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري. لقاء شكل مناسبة لإبراز الدور الاستراتيجي لمؤشرات البحث والتطوير في تقييم وتوجيه سياسات البحث وكذا تأثيرها على التنمية الاقتصادية والابتكار. وتتيح مؤشرات البحث والتطوير تقييم المجهود المخصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال عدة أبعاد تشمل النفقات والموارد البشرية والبنية التحتية والمنشورات العلمية وبراءات الاختراع، كما تشكل أداة أساسية لقياس القدرة الابتكارية لبلد أو مؤسسة ما ومقارنة الأداء العلمي وتوجيه السياسات العمومية لصالح التقدم العلمي والتنافسية والتنمية الاقتصادية. برنامج أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالمعرض يتضمن عدة ندوات تغطي مواضيع متنوعة من بينها الهيدروجين كمصدر للطاقة والرياضيات وكذا التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدها المغرب.
3: غيم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
22: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
8: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير استقبلت وفدا يضم حوالي 30 من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي منظمات دولية.
23: يسعدني دائما أن أكون هنا، لقد زرت هذا المكان من قبل، وكان أول ما لفت انتباهي حينها هو الهندسة المعمارية للجامعة وبنياتها التحتية ذات المستوى العالي وجودة البحث العلمي الذي تحتضنه وانفتاحها على إفريقيا.
8: هذه المؤسسة تشكل إطارا ملائما للاستجابة ليس فقط لبعض التحديات التي تواجه المغرب، بل أيضا للرهانات التي تواجهها إفريقيا وباقي دول العالم، لا سيما في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة والابتكار.
23: هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على البنيات التحتية للبحث بالجامعة واستكشاف إمكانيات إبرام شراكات مع مؤسسات التعليم العالي النرويجية.
8: هذه الزيارة مكنت الوفد من الاطلاع عن كثب على جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تعتبر مؤسسة جامعية من الجيل الجديد ترتكز على نموذج للتعليم والبحث موجه بالكامل نحو الابتكار.
24: هذه الجامعة هي ثمرة العناية المولوية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي تعكس رؤية ملكية متبصرة جعلت من الرأسمال البشري وتنميته أساس للتنمية المستدامة في جميع ومختلف الأوجه ديالها.
8: هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوطيد التعاون بشكل أكبر مع الجامعات والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين عبر العالم، وللترويج لنموذج الجامعة على الصعيد الدولي ومواصلة مساهمتنا في تنمية القارة الإفريقية من خلال البحث العلمي.
9: هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى إبراز الدور الرائد الذي تطلع به هذه الجامعة المرموقة باعتبارها مؤسسة مواطنة ومسؤولة وحاضرة للمواهب الشابة ووجهة لاستقطاب الطلبة المتميزين من المغرب والخارج.
5: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
13: المغرب ضيف شرف دورة 2026 من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي فالنسيا فوتو، مهرجان افتتحت فعالياته بقصر بالاو دي سيرفيو بحضور مسؤولين مؤسساتيين ومهنيين من عالم الفن.
14: افتتحنا معرض بعنوان لو ميديتيراني لو ميروار ديزيل، هو معرض من خلاله غادي نحاولوا نعكسوا صورة الفن الفوتوغرافي المغربي وكذلك بعض جوانب الحياة داخل المغرب من خلال هذه الصور. تنظيم هذا المعرض يأتي بعد حفل افتتاح الدورة 26 لسنة 2026 للمهرجان الدولي للفن الفوتوغرافي.
13: المنظمون أبرزوا البعد متعدد التخصصات لهذه الدورة، دورة تقترح انغماسا في مختلف التعبيرات البصرية والفنية لحوض البحر الأبيض المتوسط بين التراث والحداثة.
15: عندي هنا 4 ديال التصاور كيعبروا على البحر المتوسط، على علاقتنا مع إسبانيا، وعلى كذلك الذاكرة المشتركة بين المغرب وإسبانيا. فرحانة أنني نكون في فالنسيا لأنها مدينة قديمة، بما أنني كنخدم على الذكرى وعلى كل ما هو تاريخي.
13: هذه الدورة تسلط الضوء على مغرب مبدع ومنفتح مدفوع بتنوع تعبيراته الثقافية، كما تتيح للجمهور الأوروبي فرصة اكتشاف غنى وتعددية التصوير الفوتوغرافي المغربي المعاصر.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
16: مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب كوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين.
3: غريم راديو.
7: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
17: جدد الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تأكيد عزم المغرب على مواصلة تثمين المكتسبات المحققة حتى تظل مناورات الأسد الإفريقي إطارا متجددا يهدف إلى ترسيخ الجاهزية وتعميق الشراكات وتطوير روح العمل الجماعي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل في الفضاء الإفريقي والمتوسطي والأطلسي. كما ذكر خلال حفل أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأكادير على شرف الدول المشاركة في الدورة 22 من مناورات الأسد الإفريقي بأن هذه السنة ستتزامن مع تخليد الذكرى 250 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن النسخة 2027 من هذه المناورات ستكتسي بذلك بعدا رمزيا عميقا ودلالة خاصة تجسد متانة روابط الصداقة التي تجمع البلدين. من جانبه أكد الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الأسد الإفريقي يعد التمرين العسكري المشترك ومتعدد المجالات والجنسيات الأبرز في إفريقيا، ويوجه رسالة واضحة لا لبس فيها، مفادها أن الالتزام المشترك من أجل إفريقيا آمنة ومزدهرة ليس مجرد وعد بل قوة موحدة وجاهزة وعازمة على تحويله إلى واقع ملموس. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيتا في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي إن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. وأضاف الوزير الأمريكي أن الأسد الإفريقي يساهم في تعزيز الجاهزية القتالية وتحسين قابلية التشغيل البيني وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك مع القضاء على الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية. لكننا، يضيف المسؤول الأمريكي، ندرك أن هذه المعركة ليست ثابتة، فالتهديدات التي نواجهها تتطور بسرعة، وعلينا أن نسبق خصومنا من خلال جهودنا الابتكارية. وزير الحرب الأمريكي أكد على أن رسالة الأسد الإفريقي 2026 واضحة إلى كل من يسعى إلى زعزعة استقرار هذه القارة، قائلا إن عزيمتنا المشتركة لا تنكسر وقدراتنا في تطور مستمر ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا المشتركة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
22: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: احتضنت مدينة مراكش الدورة الثالثة للقاءات الجهوية للاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو حدث يرم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات في سياق يتسم بتنزيل ميثاق الاستثمار. هذا اللقاء يأتي في إطار الجولة الترويجية التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي وتستمر إلى غاية 25 من نوفمبر المقبل، وتشمل 9 محطات عبر مختلف جهات المملكة، بما يعكس إرادة قوية للقرب والتغطية الترابية لفائدة المقاولات على الصعيد الوطني.
10: كانت مناسبة كذلك باش أننا نقدموا ميثاق الاستثمار الجديد المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على أساس أن الشركات ديال الجهة ممكن تستفيد من هذا النظام ديال الدعم التحفيزي كذلك بتكامل مع التمويلات البنكية اللي حضرة اليوم. كذلك الحضور ديالنا مع هذا اللقاء كان كذلك اعتراف بالمجهودات اللي كتقوم بها المجموعة ديال البنك الشعبي على المستوى الجهوي في المواكبة المالية والغير المالية، ومجموعة ديال المبادرات اللي قامت بها المجموعة من أجل تشجيع التمويلات على المستوى ديال الجهة وتكريس المشاريع في أقرب وقت.
19: احنا اليوم جد سعداء باش نستقبلوا المحطة الثالثة من جهويات الاستثمار في منطقة مراكش سافي. كما تتعرفوا هذه الجهة، جهة مراكش سافي، هي جهة تتمتع بمؤهلات مهمة في سواء في ميدان الاستثمار أو في ميدان الخدمات أو في ميدان الصناعات الغذائية، وبالتالي فإحنا اليوم مجتمعين باش يمكن نتكلموا جميع على إشكاليات الاستثمار، كيفاش ندعموها، كيفاش نطوروها، كيفاش نسهلوا الاستثمار داخل المنطقة دينا.
1: هذا اللقاء شهد أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي لجهة مراكش بني ملال. هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أوجه التعاون من أجل مواكبة أفضل للمقاولات في مشاريعها الاستثمارية والتحولية، وكذا دعم إحداث المقاولات ونموها وهيكلتها من أجل تعزيز الإدماج المالي وولوج المقاولات الصغيرة جدا للخدمات البنكية.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو.
22: الخبر من المصدر.
20: بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية، تم في رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي ألوان البرازيل للفنان والمخرج المغربي عمر العوين. هذا الحدث الثقافي الذي نظم بشراكة مع سفارة البرازيل يأخذ الزوار في رحلة بصرية ساحرة إلى مدينة سلفادور دي باهيا، مسلطا الضوء على غنى وتنوع الثقافة البرازيلية من خلال نظرة مغربية مرهفة تلتقط يوميات وتناقضات هذه المنطقة. سعيد بتقديم عملي هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. هذا المعرض لا يتعلق بمجرد سلسلة من الصور الفوتوغرافية، بل بلقاء بين ثقافتين تبدوان متباعدتين لكنهما تتقاسمان جذورا وحساسيات عميقة. ولا يقتصر المعرض الذي يندرج ضمن مشروع وثائقي على البعد الجمالي فقط، بل يغوص في التقاطعات الثقافية العميقة بين المغرب والبرازيل. ومن أبرز هذه التقاطعات يسلط الفنان الضوء على المقاربة الدقيقة بين تقاليد غناوة المغربية والكابويرا البرازيلية. إنه معرض جميل جدا في هذا الفضاء الرائع هنا بالجامعة. لقد نجح الفنان ببراعة في أن يفهم وأن يجسد في صوره الروح البرازيلية، لذلك هذا المعرض يمثل بالنسبة لي لحظة فرحة كبيرة، وأعتقد أنها كذلك بالنسبة للبرازيل وبالنسبة لعلاقاتنا مع المغرب. وأشاد الحاضرون في هذا الافتتاح بأهمية مثل هذه المبادرات في الانفتاح الأكاديمي للطلبة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، مؤكدين أن الفن والتصوير الفوتوغرافي يمثلان رافعة قوية لبناء جسور التفاهم والتقارب بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
3: غيم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
22: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
22: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
0: شكل موضوع التراث العربي المخطوط في خزائن الغرب محور ندوة نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بحضور خبراء وباحثين. المتدخلون أبرزوا أن العناية بالمخطوطات العربية التي انتهى بها المطاف بالمكتبات الغربية ساهمت في صون هذا التراث العربي وحفظ الذاكرة الإنسانية والثقافية ونقل المعرفة. هذا وأوضح الباحث يحثون الأهمية التاريخية والحضارية التي يكتسيها التراث العربي المخطوط المحفوظ في مختلف الخزائن والمكتبات الغربية، معتبرين أنه يمثل كنزا معرفيا نادرا ورصيدا وثائقيا ضخما يوثق لإسهامات العقل العربي. وقد تخلل الندوة الحديث عن المسارات التاريخية التي أدت إلى انتقال هذه المخطوطات العربية من الشرق والمغرب إلى المكتبات والخزائن بالغرب، كما تم إبراز أن الشروط العلمية والتقنية الصارمة التي توفرها المكتبات الغربية لصيانة هذا التراث العربي هي شروط مناسبة تضمن بقاءه لأطول فترة ممكنة. وشدد المتدخلون على أن تحقيق التراث المحفوظ لهذه المخطوطات بشكل علمي يستوجب ضرورة عودة الباحثين والمحققين إلى المخطوطات الأصلية والمقابلة بين النسخ المتعددة المحفوظة في المكتبات العالمية ضمان الأمانة العلمية وتقديم نصوص محققة ترقى إلى مستوى هذا التراث الإنساني العربي.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
22: نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة وداديس. السيد عبداللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين منها الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي، و

0: من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: مشاركون في ندوة نظمت ضمن فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يسلطون الضوء على الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التشريع. المشاركون في هذه الندوة التي احتضنها رواق الأمانة العامة للحكومة استعرضوا حصيلة الجهود المبذولة من قبل الأطراف المشاركة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لا سيما فيما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي، فضلا عن إبراز التحديات القانونية واللسانية المرتبطة بالتشريع باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
2: الإدماج ديال اللغة الأمازيغية هو ورش كبير جدا، يعني بدات الدولة شحال هذه، يعني هذه سنوات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كيساهم بكثير في هذا الورش هذا، سواء في معيارات اللغة وأيضا مواكبة المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والهيئات والقطاعات الوزارية في هذه الورشة الكبيرة اللي هي أنه تفعيل أولا القانون التنظيمي 26/16 والدستور ديال 2011 على أن اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية وخصها تكون، يعني لازم تكون في الإدارة، حاضرة في الإدارة، حاضرة بقوة في الإدارة.
1: وحسب المشاركين فإن إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع يشكل ورشا استراتيجيا كبيرا انخرطت فيه الدولة منذ سنوات.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: في عرض قوي ومقنع حجز المنتخب الوطني المغربي مقعده في المباراة النهائية للدورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للبولو. التأهل جاء بنادي النخيل بأصيلة عقب فوز مستحق على نظيره البرتغالي بنتيجة 9-4 في مباراة أظهر فيها الفرسان المغاربة تحكما كبيرا وفعالية هجومية حسمت اللقاء لصالحهم.
5: فرحان اليوم فوزنا ضد البرتغال اللي كانت واحد ليكيب عجيبه، كان عندهم اربعه ديال لي جوغ تري كومبيتون تري سوليد، دونك اون ا دي بيان ترانسبيري، ولكن الحمد لله فوزنا في هذا الكلوب بي جي اش ديال اسيلا.
6: تاف جيم اغينست موروكو توداي.
4: كانت مباراتنا ضد المغرب صعبه، لقد لعبوا بشكل جيد جدا بحيث أن أداء المنتخب المغربي كان متقنا والخيول كانت جيدة كذلك، بالتالي المباراة مرت بإيقاع سريع. كنا نود الفوز بالطبع وكنا نأمل في الوصول إلى النهائي وحتى الفوز باللقب، لكن نتمنى للفريق المغربي الفوز باللقب. وبهذا الفوز يواصل المنتخب الوطني مساره الناجح في البطولة بعد تفوقه في المباراة الافتتاحية على منتخب المجر، وستكون الأنظار مشدودة نحو المباراة النهائية التي ستجمع المغرب بالمنتخب الأمريكي الذي حجز بدوره بطاقة العبور بعد تغلبه على نظيره السعودي بنتيجة 11 إصابة مقابل 5.5. في نهائي يعد بالكثير من الندية والإثارة بين مدرستين عريقتين.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم.

0: برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: انطلاقا من فلسفتها العملية والتزامها الراسخ بتعزيز القطاعات الاجتماعية، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم السزاق جهودها الحثيثة وانخراطها الفاعل من أجل النهوض بصحة الأم والطفل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. تتجسد هذه العناية بصحة الأم والطفل من خلال عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي وطبي تهم النهوض بالصحة الإنجابية عبر تجهيز مراكز صحية، وكذا بناء دور الأمومة كما هو الحال بالنسبة لدار الأمومة بأسا. المحدثة في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
3: الحمد لله بفضل مجهودات وزارة الصحة تم مؤخرا افتتاح مركز دار الأمومة اللي كعرف اليوم استقبال أول حالة لسيدة حامل في الشهر التاسع ديالها. تم استقبال ديالها وإن شاء الله غادي نجريو جميع الفحوصات اللازمة حتى تتم عملية الوضع في أحسن الظروف إن شاء الله.
2: هذه البنية المندمجة تندرج في إطار الجيل الجديد من المبادرات والمشاريع التي برمجتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي ترم ضمان تتبع أفضل لصحة الأم والمواليد الجدد إلى جانب تتبع الحمل في ظروف آمنة تحت مراقبة طبية صارمة.
4: بالنسبة للخدمات التي تقدمها دار الأمومة، استقبال وإيواء الحوامل من جميع الجماعات اللي تابعة لإقليم السزاق، جماعة العوينة، جماعة تركز، جماعة عوينة إغمان، المحبس، البيرات، ويزقي. يعني أول حالة استقبلناها مؤخرا يعني اليوم هذا الثامن اليوم، وبإشراف من الطبيب النساء والتوليد.
5: هو مشروع محوري داخل المشاريع التي يعني مولتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والإقليم، وهو يعني الآن يعني يعرف يعني استقباله يعني المستفيد الأولى منذ يعني 8 أيام، وهي القادمة من دوار ملعويتيات بجامعة عوينة لهنا. وهو مشروع يعني مهم جدا، حيث يعني يعمل على استقبال المستفيدات من جميع الجامعات الترابية القروية بالإقليم.
2: دار الأمومة تهدف إلى النهوض بالخدمات والعلاجات الصحية وتحسين الولوج إليها لفائدة الأم والطفل وتجنب مخاطر الحمل والولادة والتقليص من وفيات الأمهات الحوامل والمواليد الجدد والرفع من نسبة الولادات في الأوساط الصحية المراقبة، إلى جانب استقبال وإيواء الحوامل قبل وبعد عملية الوضع.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحتضن اليوم العلمي في مبادرة تروم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في توطيد الثقة في الإدارة العمومية.
8: المغرب هو كيحتضن القطب الرقمي ديال الذكاء الاصطناعي وديال الرقمنة اللي عطاه لنا يعني بسند من برنامج UNDP، برنامج الأمم المتحدة للتنمية. احنا كنعتمدوا الرقمنة والذكاء الاصطناعي باش نوصلوا لواحد المجموعة ديال الحلول اللي كيمكن باش تخول المواطن باش يقدم ويتطور في واحد المجموعه ديال المجالات.
9: اخترنا هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، لاننا من من من مهام المدرسه تكوين اطر عليا قادره على تبني التطور التكنولوجي.
7: هذا اليوم العلمي المنظم بشراكة مع المعهد الوطني للإدارة بالبرتغال تحت شعار الذكاء الاصطناعي المسؤول مناسبة لإطلاق نقاشات مثمرة وتفكير جماعي حول آليات تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مواجهة التحديات الرقمية. هذا الموضوع يتيح فرصة لتبادل الرؤى ومقارنة المقاربات والمساهمة في بلورة مرجعيات مشتركة وممارسات فضلة من أجل انتقال رقمي للإدارات العمومية. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يساهم في تعزيز التعاون بين البرتغال والمغرب، فالتكنولوجيا والمعالجة السليمة للبيانات أمران أساسيان لتطوير سياسات عمومية. هذا اللقاء يسعى إلى توطيد شراكة مستدامة بين المغرب والبرتغال قائمة على تبادل الخبرات والبناء المشترك للمرجعيات وتطوير حلول تتلائم مع الرهانات المعاصرة.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الباحثين عن الأصالة والتجارب الاستثنائية، فالمدينة تشهد خلال هذا الموسم انتعاشا سياحيا تترجمه الأرقام.
11: هذا الانتعاش أو هذا الدينامية الإيجابية اللي عرفها القطاع في 2026 جات نتيجة مجموعة من المشاريع ومجموعة من الإجراءات اللي اتخذت من طرف وزارة السياحة، حيث عرف واحد زيادة تقريبا ديال 30% بالنسبة لعدد الوافدين اللي توافدوا على الإقليم ديال ورزازات، وواحد نسبة ديال الارتفاع ديال 27% بالنسبة لليالي المبيت في الإقليم هنا في نفس الفترة بارابور الفترة ديال نفس الفترة اللي في 2026.
10: فمن قصبة توريرت التاريخية إلى قصر إيت بن حدو المصنف عالميا، مرورا باستوديوهات السينما التي احتضنت تصوير أضخم الإنتاجات العالمية، تقدم المدينة لزوارها رحلة تمزج بين عوالم السرد السينمائي وجمالية العمارة الطينية الأصيلة.
12: أول مرة غادي نجي لهاد المنطقة، لقاش دائما كيدولوا الناس على هاد المنطقة، ورزازات مزيانة وعتدوا مزيانة، وهاد الساعة ملي جيت فيها لقيت عجائب تبارك الله على بلادنا.
10: وبهذا تؤكد المدينة يوما بعد يوم مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من قبل الزوار المغاربة والأجانب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية تم في رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي ألوان البرازيل للفنان والمخرج المغربي عمر العوين. هذا الحدث الثقافي الذي نظم بشراكة مع سفارة البرازيل يأخذ الزوار في رحلة بصرية ساحرة إلى مدينة سلفادور دي باهيا، مسلطا الضوء على غنى وتنوع الثقافة البرازيلية من خلال نظرة مغربية مرهفة تلتقط يوميات وتناقضات هذه المنطقة. سعيد بتقديم عملي هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. هذا المعرض لا يتعلق بمجرد سلسلة من الصور الفوتوغرافية، بل بلقاء بين ثقافتين تبدوان متباعدتين لكنهما تتقاسمان جذورا وحساسيات عميقة. ولا يقتصر المعرض الذي يندرج ضمن مشروع وثائقي على البعد الجمالي فقط، بل يغوص في التقاطعات الثقافية العميقة بين المغرب والبرازيل. ومن أبرز هذه التقاطعات يسلط الفنان الضوء على المقاربة الدقيقة بين تقاليد غناوة المغربية والكابويرا البرازيلية. إنه معرض جميل جدا في هذا الفضاء الرائع هنا بالجامعة. لقد نجح الفنان ببراعة في أن يفهم وأن يجسد في صوره الروح البرازيلية، لذلك هذا المعرض يمثل بالنسبة لي لحظة فرحة كبيرة، وأعتقد أنها كذلك بالنسبة للبرازيل وبالنسبة لعلاقاتنا مع المغرب. وأشاد الحاضرون في هذا الافتتاح بأهمية مثل هذه المبادرات في الانفتاح الأكاديمي للطلبة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، مؤكدين أن الفن والتصوير الفوتوغرافي يمثلان رافعة قوية لبناء جسور التفاهم والتقارب بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
13: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: غيم راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج اعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
15: حملة اللي كتتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشتغل، هي مؤسسة عالمية تشتغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
14: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين، مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية، فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
16: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض، وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
14: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا، من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة، إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
13: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أولا القارئ، وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. أنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.

0: جدد الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تأكيد عزم المغرب على مواصلة تثمين المكتسبات المحققة حتى تظل مناورات الأسد الإفريقي إطارا متجددا يهدف إلى ترسيخ الجاهزية وتعميق الشراكات وتطوير روح العمل الجماعي لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل في الفضاء الإفريقي والمتوسطي والأطلسي، كما ذكر خلال حفل أقيم بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة الجنوبية بأكادير على شرف الدول المشاركة في الدورة 22 من مناورات الأسد الإفريقي بأن هذه السنة ستتزامن مع تخليد الذكرى 250 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن النسخة 2027 من هذه المناورات ستكتسي بذلك بعدا رمزيا عميقا ودلالة خاصة تجسد متانة روابط الصداقة التي تجمع البلدين. من جانبه أكد الجنرال داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الأسد الإفريقي يعد التمرين العسكري المشترك ومتعدد المجالات والجنسيات الأبرز في إفريقيا، ويوجه رسالة واضحة لا لبس فيها، مفادها أن الالتزام المشترك من أجل إفريقيا آمنة ومزدهرة ليس مجرد وعد بل قوة موحدة وجاهزة وعازمة على تحويله إلى واقع ملموس. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي إن مناورات الأسد الإفريقي باعتبارها أكبر تمرين عسكري مشترك ومتعدد الجنسيات في القارة الإفريقية تجدد التأكيد على الالتزام المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه لا يوجد شريك أفضل من المغرب لاحتضان هذه المناورات. وأضاف الوزير الأمريكي أن الأسد الإفريقي يساهم في تعزيز الجاهزية القتالية وتحسين قابلية التشغيل البيني وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك مع القضاء على الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية. لكننا، يضيف المسؤول الأمريكي، ندرك أن هذه المعركة ليست ثابتة، فالتهديدات التي نواجهها تتطور بسرعة، وعلينا أن نسبق خصومنا من خلال جهودنا الابتكارية. وزير الحرب الأمريكي أكد على أن رسالة الأسد الإفريقي 2026 واضحة إلى كل من يسعى إلى زعزعة استقرار هذه القارة، قائلا إن عزيمتنا المشتركة لا تنكسر وقدراتنا في تطور مستمر ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا المشتركة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Institut français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
2: ريم راديو.
1: في قلب الحرف وبين رفوف الكتب، حيث تولد الأفكار وتروى الحكايات، نافذة على المعرض، لقاءات يومية مع أدباء ونقاد وناشرين وضيوف. نافذة على المعرض، مساحة للثقافة والحوار ونبض الكلمة. طيلة أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
5: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات لا يمكننا إلا أن نبتهج، لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى، والشعر هو الحارس المواظب للكلمة، لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
4: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
6: تأتي هذه الدورة لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة طاربد على المستوى التعمير. هذا المهرجان أيضا يعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
4: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: في عرض قوي ومقنع حجز المنتخب الوطني المغربي مقعده في المباراة النهائية للدورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للبولو. التأهل جاء بنادي النخيل بأصيلة عقب فوز مستحق على نظيره البرتغالي بنتيجة 9-4 في مباراة أظهر فيها الفرسان المغاربة تحكما كبيرا وفعالية هجومية حسمت اللقاء لصالحهم.
9: فرحان اليوم فوزنا ضد البرتغال اللي كانت واحد ليكيب عجيبه، كان عندهم اربعه ديال لي جوور تري تري كومبيتون تري سوليد، دونك اون ا دي بيان ترانسبيري، ولكن الحمد لله فوزنا في هذا الكلوب بي جي اش ديال اسيلا.
10: تاف جيم اغينست موروكو توداي،
8: كانت مباراتنا ضد المغرب صعبه، لقد لعبوا بشكل جيد جدا بحيث أن أداء المنتخب المغربي كان متقنا والخيول كانت جيدة كذلك، بالتالي المباراة مرت بإيقاع سريع. كنا نود الفوز بالطبع وكنا نأمل في الوصول إلى النهائي وحتى الفوز باللقب، لكن نتمنى للفريق المغربي الفوز باللقب. وبهذا الفوز يواصل المنتخب الوطني مساره الناجح في البطولة بعد تفوقه في المباراة الافتتاحية على منتخب المجر، وستكون الأنظار مشدودة نحو المباراة النهائية التي ستجمع المغرب بالمنتخب الأمريكي الذي حجز بدوره بطاقة العبور بعد تغلبه على نظيره السعودي بنتيجة 11 إصابة مقابل 5.5. في نهائي يعد بالكثير من الندية والإثارة بين مدرستين عريقتين.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الباحثين عن الأصالة والتجارب الاستثنائية. فالمدينة تشهد خلال هذا الموسم انتعاشا سياحيا تترجمه الأرقام.
12: هذه الانتعاشة وهذه الدينامية الإيجابية اللي عرفها القطاع في 2026 جات نتيجة مجموعة من المشاريع ومجموعة من الإجراءات اللي اتخذت من طرف وزارة السياحة، حيث عرف واحد زيادة تقريبا ديال 30% بالنسبة لعدد الوافدين اللي توافدوا على الإقليم ديال ورزازات، وواحد نسبة ديال الارتفاع ديال 27% بالنسبة لليالي المبيت في الإقليم هنا في نفس الفترة بارابور الفترة ديال نفس الفترة اللي في 2026.
8: فمن قصبة توريرت التاريخية إلى قصر إيت بن حدو المصنف عالميا، مرورا باستوديوهات السينما التي احتضنت تصوير أضخم الإنتاجات العالمية، تقدم المدينة لزوارها رحلة تمزج بين عوالم السرد السينمائي وجمالية العمارة الطينية الأصيلة.
6: أول مرة غادي نجي لهذه المنطقة، لقاش دائما كيدولوا الناس على هذه المنطقة، ورزازات مزيانة وتعدوا مزيانة، وهذه الساعة اللي جيت فيها لقيت عجائب تبارك الله على بلادنا.
8: وبهذا تؤكد المدينة يوما بعد يوم مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من قبل الزوار المغاربة والأجانب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
13: شكل موضوع التراث العربي المخطوط في خزائن الغرب محور ندوة نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بحضور خبراء وباحثين. المتدخلون أبرزوا أن العناية بالمخطوطات العربية التي انتهى بها المطاف بالمكتبات الغربية ساهمت في صون هذا التراث العربي وحفظ الذاكرة الإنسانية والثقافية ونقل المعرفة. هذا وأوضح الباحث يثون الأهمية التاريخية والحضارية التي يكتسيها التراث العربي المخطوط المحفوظ في مختلف الخزائن والمكتبات الغربية، معتبرين أنه يمثل كنزا معرفيا نادرا ورصيدا وثائقيا ضخما يوثق لإسهامات العقل العربي. وقد تخلل الندوة الحديث عن المسارات التاريخية التي أدت إلى انتقال هذه المخطوطات العربية من الشرق والمغرب إلى المكتبات والخزائن بالغرب، كما تم إبراز أن الشروط العلمية والتقنية الصارمة التي توفرها المكتبات الغربية لصيانة هذا التراث العربي هي شروط مناسبة تضمن بقاءه لأطول فترة ممكنة. وشدد المتدخلون على أن تحقيق التراث المحفوظ لهذه المخطوطات بشكل علمي يستوجب ضرورة عودة الباحثين والمحققين إلى المخطوطات الأصلية والمقابلة بين النسخ المتعددة المحفوظة في المكتبات العالمية ضمان الأمانة العلمية وتقديم نصوص محققة ترقى إلى مستوى هذا التراث الإنساني العربي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
14: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مكونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبدالله عبداللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مكونة ودادس. السيد عبداللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي، وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
2: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
14: مشاركون في ندوة نظمت ضمن فعالية الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يسلطون الضوء على الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التشريع. المشاركون في هذه الندوة التي احتضنها رواق الأمانة العامة للحكومة استعرضوا حصيلة الجهود المبذولة من قبل الأطراف المشاركة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لا سيما فيما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي، فضلا عن إبراز التحديات القانونية واللسانية المرتبطة بالتشريع باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
15: الإدماج ديال اللغة الأمازيغية هو ورش كبير جدا، يعني بدات الدولة شحال هذه، يعني هذه سنوات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كيساهم بكثير في هذا الورش هذا، سواء في معيار اللغة وأيضا مواكبة المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والهيئات والقطاعات الوزارية في هذه الورشة الكبيرة اللي هي أنه تفعيل أولا القانون التنظيمي 26/16 والدستور ديال 2011 على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية وخصها تكون، يعني لازم تكون في الإدارة، حاضرة بقوة في الإدارة.
14: وحسب المشاركين فإن إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع يشكل ورشا استراتيجيا كبيرا انخرطت فيه الدولة منذ سنوات.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
16: ريم راديو.
11: الخبر من المصدر.
17: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
11: الخبر من المصدر.
14: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على مؤشرات البحث العلمي والتطوير بالمغرب، وذلك خلال ندوة نشطها أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري. لقاء شكل مناسبة لإبراز الدور الاستراتيجي لمؤشرات البحث والتطوير في تقييم وتوجيه سياسات البحث وكذا تأثيرها على التنمية الاقتصادية والابتكار. وتتيح مؤشرات البحث والتطوير تقييم المجهود المخصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال عدة أبعاد تشمل النفقات والموارد البشرية والبنية التحتية والمنشورات العلمية وبراءات الاختراع، كما تشكل أداة أساسية لقياس القدرة الابتكارية لبلد أو مؤسسة ما ومقارنة الأداء العلمي وتوجيه السياسات العمومية لصالح التقدم العلمي والتنافسية والتنمية الاقتصادية. برنامج أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالمعرض يتضمن عدة ندوات تغطي مواضيع متنوعة، من بينها الهيدروجين كمصدر للطاقة والرياضيات وكذا التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدها المغرب.
2: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم غاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
11: الأخبار على مدار الساعة.
18: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير استقبلت وفدا يضم حوالي 30 من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي منظمات دولية.
19: يسعدني دائما أن أكون هنا، لقد زرت هذا المكان من قبل، وكان أول ما لفت انتباهي حينها هو الهندسة المعمارية للجامعة وبنياتها التحتية ذات المستوى العالي وجودة البحث العلمي الذي تحتضنه وانفتاحها على إفريقيا.
18: هذه المؤسسة تشكل إطارا ملائما للاستجابة ليس فقط لبعض التحديات التي تواجه المغرب، بل أيضا للرهانات التي تواجهها إفريقيا وباقي دول العالم، لا سيما في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة والابتكار.
19: هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على البنيات التحتية للبحث بالجامعة واستكشاف إمكانيات إبرام شراكات مع مؤسسات التعليم العالي النرويجية.
18: هذه الزيارة مكنت الوفد من الاطلاع عن كثب على جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تعتبر مؤسسة جامعية من الجيل الجديد، ترتكز على نموذج للتعليم والبحث موجه بالكامل نحو الابتكار.
20: هذه الجامعة هي ثمرة العناية المولوية السامية التي ما فاتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي تعكس رؤية ملكية متبصرة جعلت من الرأسمال البشري وتنميته أساس للتنمية المستدامة في جميع ومختلف
16: الأوجه ديالها.
21: هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوطيد التعاون بشكل أكبر مع الجامعات والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين عبر العالم، وللترويج لنموذج الجامعة على الصعيد الدولي ومواصلة مساهمتنا في تنمية القارة الإفريقية من خلال البحث العلمي. هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى إبراز الدور الرائد الذي تطلع به هذه الجامعة المرموقة باعتبارها مؤسسة مواطنة ومسؤولة وحاضرة للمواهب الشابة ووجهة لاستقطاب الطلبة المتميزين من المغرب والخارج.
22: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غريم راديو.
23: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
24: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
0: المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحتضن اليوم العلمي في مبادرة تروم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في توطيد الثقة في الإدارة العمومية.
25: المغرب هو كيحتضن القطب الرقمي ديال الذكاء الاصطناعي وديال الرقمنه اللي عطاه لنا يعني بسند من برنامج لو ان دي بي، برنامج الامم المتحده للتنميه. حنايا كنعتمدوا الرقمنه والذكاء الاصطناعي باش نوصلوا لواحد المجموعه ديال الحلول اللي كيمكن باش تخول المواطن باش يقدم ويتطور في واحد المجموعه ديال المجالات.
26: اخترنا هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، لاننا من من من مهام المدرسه تكوين اطر عليا قادره على تبني التطور التكنولوجي.
0: هذا اليوم العلمي المنظم بشراكة مع المعهد الوطني للإدارة بالبرتغال تحت شعار الذكاء الاصطناعي المسؤول مناسبة لإطلاق نقاشات مثمرة وتفكير جماعي حول آليات تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مواجهة التحديات الرقمية. هذا الموضوع يتيح فرصة لتبادل الرؤى ومقارنة المقاربات والمساهمة في بلورة مرجعيات مشتركة وممارسات فضلة من أجل انتقال رقمي للإدارات العمومية. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يساهم في تعزيز التعاون بين البرتغال والمغرب، فالتكنولوجيا والمعالجة السليمة للبيانات أمران أساسيان لتطوير سياسات عمومية. هذا اللقاء يسعى إلى توطيد شراكة مستدامة بين المغرب والبرتغال قائمة على تبادل الخبرات والبناء المشترك للمرجعيات وتطوير حلول تتلائم مع الرهانات.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
23: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: التنوع اللغوي في الممارسة الشعرية بالمغرب محور ندوة عقدت في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 31، لقاء لمساءلة التنوع اللغوي في المجال الشعري المغربي.
27: تعبير الشعري بلغات أجنبية وموضوع يعني في غاية الأهمية، هو ما موقع اللغة الأم في عملية الإبداع هاته. هل هي تكون مغيبة أم يكون لها حضور عبر هذه اللغات.
0: هذا اللقاء توخى مساءلة التنوع من بوابة اختلاف الرؤى الفنية والجمالية باختلاف الألسن والتعبيرات، كل لغة من ذاكرة خاصة في علاقتها بالحداثة وبالمسارات التي شقها نهر الشعر المغربي عبر الأجيال، منتقلا من حساسية شعرية إلى أخرى في ضوء رهانات التحديث التي شهدها منذ فجر الاستقلال.
22: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
22: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: احتضنت مدينة مراكش الدورة الثالثة للقاءات الجهوية للاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو حدث يرم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات في سياق يتسم بتنزيل ميثاق الاستثمار. هذا اللقاء يأتي في إطار الجولة الترويجية التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي وتستمر إلى غاية 25 من نوفمبر المقبل، وتشمل 9 محطات عبر مختلف جهات المملكة، بما يعكس إرادة قوية للقرب والتغطية الترابية لفائدة المقاولات على الصعيد الوطني.
5: كانت مناسبة كذلك باش أننا نقدموا ميثاق الاستثمار الجديد المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على أساس أن الشركات ديال الجهة ممكن تستفيد من هذا النظام ديال الدعم التحفيزي، كذلك بتكامل مع التمويلات البنكية اللي حضرة اليوم. كذلك الحضور ديالنا مع هذا اللقاء كان كذلك اعتراف بالمجهودات اللي كتقوم بها المجموعة ديال البنك الشعبي على المستوى الجهوي في المواكبة المالية والغير المالية، ومجموعة ديال المبادرات اللي قامت بها المجموعة من أجل تشجيع التمويلات على المستوى ديال الجهة وتكريس المشاريع في أقرب وقت.
7: احنا اليوم جد سعداء باش نستقبلوا المحطة الثالثة من جهويات الاستثمار في منطقة مراكش سافي. كما تتعرفوا هذه الجهة، جهة مراكش سافي، هي جهة تتمتع بمؤهلات مهمة في سواء في الميدان الاستثمار أو في ميدان الخدمات أو في ميدان الصناعات الغذائية، وبالتالي فإحنا اليوم مجتمعين باش يمكن نتكلموا جميع على إشكاليات الاستثمار، كيفاش ندعموها، كيفاش نطوروها، كيفاش نسهلوا الاستثمار داخل المنطقة دينا.
4: هذا اللقاء شهد أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي لجهة مراكش بني ملال. هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أوجه التعاون من أجل مواكبة أفضل للمقاولات في مشاريعها الاستثمارية والتحولية، وكذا دعم إحداث المقاولات ونموها وهيكلتها من أجل تعزيز الإدماج المالي وولوج المقاولات الصغيرة جدا للخدمات.
22: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية.
0: المغرب ضيف شرف دورة 2026 من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي فالنسيا فوتو مهرجان افتتحت فعالياته بقصر بالاو دي سيرفيو بحضور مسؤولين مؤسساتيين ومهنيين من عالم الفن.
1: افتتحنا معرض بعنوان لو ميديتيراني لو ميروار دي زيل، هو معرض من خلاله غادي نحاولوا نعكسوا صورة الفن الفوتوغرافي المغربي وكذلك بعض جوانب الحياة داخل المغرب من خلال هذه الصور. تنظيم هذا المعرض يأتي بعد حفل افتتاح الدورة 26 لسنة 2026 للمهرجان الدولي للفن الفوتوغرافي.
0: المنظمون أبرزوا البعد متعدد التخصصات لهذه الدورة، دورة تقترح انغماسا في مختلف التعبيرات البصرية والفنية لحوض البحر الأبيض المتوسط بين التراث والحداثة.
6: عندي هنا 4 ديال التصاور كيعبروا على البحر المتوسط، على علاقتنا مع إسبانيا، وعلى كذلك الذاكرة المشتركة بين المغرب وإسبانيا. فرحانة أنني نكون في فالنسيا لأنها مدينة قديمة، بما أنني كنخدم على الذكرى وعلى كل ما هو تاريخي.
0: هذه الدورة تسلط الضوء على مغرب مبدع ومنفتح مدفوع بتنوع تعبيراته الثقافية، كما تتيح للجمهور الأوروبي فرصة اكتشاف غنى وتعددية التصوير الفوتوغرافي المغربي المعاصر.
24: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
24: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: انطلاقا من فلسفتها العملية والتزامها الراسخ بتعزيز القطاعات الاجتماعية، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم السزاق جهودها الحثيثة وانخراطها الفاعل من أجل النهوض بصحة الأم والطفل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. تتجسد هذه العناية بصحة الأم والطفل من خلال عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي وطبي تهم النهوض بالصحة الإنجابية عبر تجهيز مراكز صحية، وكذا بناء دور الأمومة كما هو الحال بالنسبة لدار الأمومة بأسا، المحدثة في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الدفع بالرأس مال البشري للأجيال الصاعدة.
10: الحمد لله بفضل مجهودات وزارة الصحة تم مؤخرا افتتاح مركز دار الأمومة اللي كعرف اليوم استقبال أول حالة لسيدة حامل في الشهر 9 ديالها، تم استقبال ديالها وإن شاء الله غادي نجريو جميع الفحوصات اللازمة حتى تتم عملية الوضع في أحسن الظروف إن شاء الله.
9: هذه البنية المندمجة تندرج في إطار الجيل الجديد من المبادرات والمشاريع التي برمجتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي ترم ضمان تتبع أفضل لصحة الأم والمواليد الجدد إلى جانب تتبع الحمل في ظروف آمنة تحت مراقبة طبية صارمة.
12: بالنسبة للخدمات التي تقدمها دار الأمومة، استقبال وإيواء الحوامل من جميع الجماعات اللي تابعة لإقليم السزاق، جماعة العوينة، جماعة تركز، جماعة عوينة إغمان، المحبس، البويرات، ويزقي، يعني أول حالة استقبلناها مؤخرا يعني اليوم هذا الثامن اليوم، وبإشراف من الطبيب النساء والتوليد.

0: هو مشروع يعني مهم جدا، حيث يعني يعمل على استقبال المستفيدات من جميع الجامعات الترابية القروية بالإقليم.
1: دار الأمومة تهدف إلى النهوض بالخدمات والعلاجات الصحية وتحسين الولوج إليها لفائدة الأم والطفل وتجنب مخاطر الحمل والولادة والتقليص من وفيات الأمهات الحوامل والمواليد الجدد والرفع من نسبة الولادات في الأوساط الصحية المراقبة، إلى جانب استقبال وإيواء الحوامل قبل وبعد عملية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على مؤشرات البحث العلمي والتطوير بالمغرب، وذلك خلال ندوة نشطها أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري. لقاء شكل مناسبة لإبراز الدور الاستراتيجي لمؤشرات البحث والتطوير في تقييم وتوجيه سياسات البحث وكذا تأثيرها على التنمية الاقتصادية والابتكار. وتتيح مؤشرات البحث والتطوير تقييم المجهود المخصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال عدة أبعاد تشمل النفقات والموارد البشرية والبنية التحتية والمنشورات العلمية وبراءات الاختراع، كما تشكل أداة أساسية لقياس القدرة الابتكارية لبلد أو مؤسسة ما ومقارنة الأداء العلمي وتوجيه السياسات العمومية لصالح التقدم العلمي والتنافسية والتنمية الاقتصادية. برنامج أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالمعرض يتضمن عدة ندوات تغطي مواضيع متنوعة، من بينها الهيدروجين كمصدر للطاقة والرياضيات وكذا التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدها المغرب.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: مشاركون في ندوة نظمت ضمن فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب يسلطون الضوء على الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التشريع. المشاركون في هذه الندوة التي احتضنها رواق الأمانة العامة للحكومة استعرضوا حصيلة الجهود المبذولة من قبل الأطراف المشاركة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لا سيما فيما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإنتاج التشريعي والتنظيمي، فضلا عن إبراز التحديات القانونية واللسانية المرتبطة بالتشريع باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
5: الإدماج ديال اللغة الأمازيغية هو ورش كبير جدا، يعني بدات الدولة شحال هذه، يعني هذه سنوات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كيساهم بكثير في هذا الورش هذا، سواء في معيارات اللغة وأيضا مواكبة المؤسسات العمومية والإدارات العمومية والهيئات والقطاعات الوزارية في هذه الورشة الكبيرة، اللي هي أنه تفعيل أولا القانون التنظيمي 26/16 والدستور ديال 2011 على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، وخصها تكون يعني لازم تكون في الإدارة، حاضرة في الإدارة، حاضرة بقوة في الإدارة.
4: وحسب المشاركين فإن إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع يشكل ورشا استراتيجيا كبيرا انخرطت فيه الدولة منذ سنوات.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
7: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
6: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: العربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في عرض قوي ومقنع حجز المنتخب الوطني المغربي مقعده في المباراة النهائية للدورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للبولو. التأهل جاء بنادي النخيل بأصيلة عقب فوز مستحق على نظيره البرتغالي بنتيجة 9-4 في مباراة أظهر فيها الفرسان المغاربة تحكما كبيرا وفعالية هجومية حسمت اللقاء لصالحهم.
3: فرحان اليوم فوزنا ضد البرتغال اللي كانت واحد ليكيب عجيبه، كان عندهم اربعه ديال لي جوور تري تري كومبيتون تري سوليد، دونك اون ا دي بيان ترانسبيري، ولكن الحمد لله فوزنا فهاد كلوب بي جي اش ديال اسيلا.
2: كانت مباراتنا ضد المغرب صعبه، لقد لعبوا بشكل جيد جدا بحيث أن أداء المنتخب المغربي كان متقنا والخيول كانت جيدة كذلك، بالتالي المباراة مرت بإيقاع سريع. كنا نود الفوز بالطبع وكنا نأمل في الوصول إلى النهائي وحتى الفوز باللقب، لكن نتمنى للفريق المغربي الفوز باللقب. وبهذا الفوز يواصل المنتخب الوطني مساره الناجح في البطولة بعد تفوقه في المباراة الافتتاحية على منتخب المجر، وستكون الأنظار مشدودة نحو المباراة النهائية التي ستجمع المغرب بالمنتخب الأمريكي الذي حجز بدوره بطاقة العبور بعد تغلبه على نظيره السعودي بنتيجة 11 إصابة مقابل 5.5. في نهائي يعد بالكثير من الندية والإثارة بين مدرستين عريقتين.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج إعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
6: حملة اللي كتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشتغل، هي مؤسسة عالمية تشتغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
5: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين، مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية، فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
7: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض، وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
5: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا، من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة، إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
8: احتضنت مدينة مراكش الدورة الثالثة للقاءات الجهوية للاستثمار لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وهو حدث يرم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات في سياق يتسم بتنزيل ميثاق الاستثمار. هذا اللقاء يأتي في إطار الجولة الترويجية التي انطلقت في 16 من فبراير الماضي وتستمر إلى غاية 25 من نوفمبر المقبل، وتشمل 9 محطات عبر مختلف جهات المملكة، بما يعكس إرادة قوية للقرب والتغطية الترابية لفائدة المقاولات على الصعيد الوطني.
9: كانت مناسبة كذلك باش أننا نقدم ميثاق الاستثمار الجديد المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على أساس أن الشركات ديال الجهة ممكن تستفيد من هذا النظام ديال الدعم التحفيزي، كذلك بتكامل مع التمويلات البنكية اللي حضرة اليوم. كذلك الحضور ديالنا مع هذا اللقاء كان كذلك اعتراف بالمجهودات اللي كتقوم بها المجموعة ديال البنك الشعبي على المستوى الجهوي في المواكبة المالية والغير المالية، ومجموعة ديال المبادرات اللي قامت بها المجموعة من أجل تشجيع التمويلات على المستوى ديال الجهة وتكريس المشاريع في أقرب وقت.
10: احنا اليوم جيت سعداء باش نستقبلوا المحطة الثالثة من جهوية الاستثمار في منطقة مراكش سافي. كما تتعرفوا هذه الجهة، جهة مراكش سافي، هي جهة تتمتع بمؤهلات مهمة سواء في ميدان الاستثمار أو في ميدان الخدمات أو في ميدان الصناعات الغذائية، وبالتالي فإحنا اليوم مجتمعين باش يمكن نتكلموا جميع على إشكالية الاستثمار، كيفاش ندعموها، كيفاش نطوروها، كيفاش نسهلوا الاستثمار داخل المنطقة دينا.
8: هذا اللقاء شهد أيضا توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي لجهة مراكش بني ملال. هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أوجه التعاون من أجل مواكبة أفضل للمقاولات في مشاريعها الاستثمارية والتحولية، وكذا دعم إحداث المقاولات ونموها وهيكلتها من أجل تعزيز الإدماج المالي وولوج المقاولات الصغيرة جدا للخدمات البنكية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
5: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج اعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
6: حملة اللي كتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشتغل هي مؤسسة عالمية تشتغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
5: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
7: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض وسيتم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
5: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
0: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا الفاضل إلى نشرتكم الجهوية وتتابعون في العناوين. بمصب وادي درعا بطنطان اختتام تمرين الأسد الإفريقي 2026. السيد المنصوري تبرز بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن. السيد البواري يطلع على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري بقلعة مجونة. إلى التفاصيل. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطانة التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملكة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت استعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصورية الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. ياسين زكراوي.
11: في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى، سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه هي الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
13: قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها، وكد على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد والتفاصيل.
14: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
13: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية عرضنا الإخباري الجهوي. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر.
15: المغرب ضيف شرف دورة 2026 من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي فالنسيا فوتو، مهرجان افتتحت فعالياته بقصر بالاو دي سيرفيو بحضور مسؤولين مؤسساتيين ومهنيين من عالم الفن.
16: افتتحنا معرض بعنوان لو ميديتيراني لو ميروار دي زيل، هو معرض من خلاله غادي نحاولوا نعكسوا صوره الفن الفوتوغرافي المغربي وكذلك بعض جوانب الحياه داخل المغرب من خلال هذه الصور. تنظيم هذا المعرض ياتي بعد حفل افتتاح الدوره 26 لسنه 2026 للمهرجان الدولي للفن الفوتوغرافي.
15: المنظمون ابرزوا البعد متعدد التخصصات لهذه الدوره، دوره تقترح انغماسا في مختلف التعبيرات البصريه والفنيه لحوض البحر الابيض المتوسط بين التراث والحداثة.
17: عندي هنا 4 ديال التصاور كيعبروا على البحر المتوسط، على علاقتنا مع إسبانيا، وعلى كذلك الذاكرة المشتركة بين المغرب وإسبانيا. فرحانة أنني نكون في فالنسيا لأنها مدينة قديمة، بما أنني كنخدم على الذكرى وعلى كل ما هو تاريخي.
15: هذه الدورة تسلط الضوء على مغرب مبدع ومنفتح مدفوع بتنوع تعبيراته الثقافية، كما تتيح للجمهور الأوروبي فرصة اكتشاف غنى وتعددية التصوير الفوتوغرافي المغربي المعاصر.
0: إذاعة الأخبار المغربية
18: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
19: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مكونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مكونة ودادس. السيد عبداللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين هل الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
18: غيم راديو.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
18: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
20: وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
21: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات، لا يمكننا إلا أن نبتهج، لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى، والشعر هو الحارس المواظب للكلمة، لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
20: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
21: تأتي هذه الدورة
2: لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة طاربد على المستوى التعمير. هذا المهرجان أيضا يعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
20: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحتضن اليوم العلمي في مبادرة تروم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في توطيد الثقة في الإدارة العمومية.
22: المغرب هو كيحتضن القطب الرقمي ديال الذكاء الاصطناعي وديال الرقمنة اللي عطانا يعني بسند من برنامج UNDP برنامج الأمم المتحدة للتنمية. احنا يعني كنعتمدوا الرقمنه والذكاء الاصطناعي باش نوصلوا لواحد المجموعه ديال الحلول اللي كيمكن باش تخول المواطن باش يقدم ويتطور في واحد المجموعه ديال المجالات.
23: اخترنا هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول، لاننا من من من مهام المدرسه تكوين اطر عليا قادره على تبني التطور التكنولوجي.
15: هذا اليوم العلمي المنظم بشراكة مع المعهد الوطني للإدارة بالبرتغال تحت شعار الذكاء الاصطناعي المسؤول مناسبة لإطلاق نقاشات مثمرة وتفكير جماعي حول آليات تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مواجهة التحديات الرقمية. هذا الموضوع يتيح فرصة لتبادل الرؤى ومقارنة المقاربات والمساهمة في بلورة مرجعيات مشتركة وممارسات فضلة من أجل انتقال رقمي للإدارات العمومية. هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يساهم في تعزيز التعاون بين البرتغال والمغرب، فالتكنولوجيا والمعالجة السليمة للبيانات أمران أساسيان لتطوير سياسات عمومية. هذا اللقاء يسعى إلى توطيد شراكة مستدامة بين المغرب والبرتغال قائمة على تبادل الخبرات والبناء المشترك للمرجعيات وتطوير حلول تتلائم مع الرهانات المعاصرة.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: بحضور ثلة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية، تم في رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي ألوان البرازيل للفنان والمخرج المغربي عمر العوين. هذا الحدث الثقافي الذي نظم بشراكة مع سفارة البرازيل يأخذ الزوار في رحلة بصرية ساحرة إلى مدينة سلفادور دي باهيا، مسلطا الضوء على غنى وتنوع الثقافة البرازيلية من خلال نظرة مغربية مرهفة تلتقط يوميات وتناقضات هذه المنطقة. سعيد بتقديم عمل هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. هذا المعرض لا يتعلق بمجرد سلسلة من الصور الفوتوغرافية، بل بلقاء بين ثقافتين تبدوان متباعدتين لكنهما تتقاسمان جذورا وحساسيات عميقة. ولا يقتصر المعرض الذي يندرج ضمن مشروع وثائقي على البعد الجمالي فقط، بل يغوص في التقاطعات الثقافية العميقة بين المغرب والبرازيل. ومن أبرز هذه التقاطعات يسلط الفنان الضوء على المقاربة الدقيقة بين تقاليد غناوة المغربية والكابويرا البرازيلية. إنه معرض جميل جدا في هذا الفضاء الرائع هنا بالجامعة. لقد نجح الفنان ببراعة في أن يفهم وأن يجسد في صوره الروح البرازيلية، لذلك هذا المعرض يمثل بالنسبة لي لحظة فرحة كبيرة، وأعتقد أنها كذلك بالنسبة للبرازيل وبالنسبة لعلاقاتنا مع المغرب. وأشاد الحاضرون في هذا الافتتاح بأهمية مثل هذه المبادرات في الانفتاح الأكاديمي للطلبة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، مؤكدين أن الفن والتصوير الفوتوغرافي يمثلان رافعة قوية لبناء جسور التفاهم والتقارب بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
18: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
20: في قلب الجنوب الشرقي للمملكة تواصل مدينة ورزازات إبهار زوارها كأنها متحف مفتوح يزاوج بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. هوليود إفريقيا كما تلقب تراهن على مقوماتها الفريدة لاستقطاب السياح الباحثين عن الأصالة والتجارب الاستثنائية. فالمدينة تشهد خلال هذا الموسم انتعاشا سياحيا تترجمه الأرقام.
4: هذه الانتعاشة وهذه الدينامية الإيجابية اللي عرفها القطاع في 2026 جات نتيجة مجموعة من المشاريع ومجموعة من الإجراءات اللي اتخذت من طرف وزارة السياحة، حيث عرف واحد زيادة تقريبا ديال 30% بالنسبة لعدد الوافدين اللي توافدوا على الإقليم ديال ورزازات، وواحد نسبة ديال الارتفاع ديال 27% بالنسبة لليالي المبيت في الإقليم هنا في نفس الفترة بارابور الفترة ديال نفس الفترة اللي في 2026.
20: فمن قصبة توريرت التاريخية إلى قصر إيت بن حدو المصنف عالميا، مرورا باستوديوهات السينما التي احتضنت تصوير أضخم الإنتاجات العالمية، تقدم المدينة لزوارها رحلة تمزج بين عوالم السرد السينمائي وجمالية العمارة الطينية الأصيلة.
8: أول مرة غادي نجي لهاد المنطقة، لقاش دائما كيدولوا الناس على المنطقة، ورزازات مزيانة ويتعدوا مزيانة، وهاد الساعة ملي جيت فيها لقيت عجائب تبارك الله على بلادنا.
20: وبهذا تؤكد المدينة يوما بعد يوم مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من قبل الزوار المغاربة والأجانب.
18: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
18: غيم راديو.
6: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير استقبلت وفدا يضم حوالي 30 من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي منظمات دولية.
7: يسعدني دائما أن أكون هنا، لقد زرت هذا المكان من قبل، وكان أول ما لفت انتباهي حينها هو الهندسة المعمارية للجامعة وبنياتها التحتية ذات المستوى العالي وجودة البحث العلمي الذي تحتضنه وانفتاحها على إفريقيا.
6: هذه المؤسسة تشكل إطارا ملائما للاستجابة ليس فقط لبعض التحديات التي تواجه المغرب، بل أيضا للرهانات التي تواجهها إفريقيا وباقي دول العالم، لا سيما في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة والابتكار.
7: هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على البنيات التحتية للبحث بالجامعة واستكشاف إمكانيات إبرام شراكات مع مؤسسات التعليم العالي النرويجية.
6: هذه الزيارة مكنت الوفد من الاطلاع عن كثب على جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تعتبر مؤسسة جامعية من الجيل الجديد ترتكز على نموذج للتعليم والبحث موجه بالكامل نحو الابتكار.
9: هذه الجامعة هي ثمرة العناية المولوية السامية التي مافت جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي تعكس رؤية ملكية متبصرة جعلت من الرأسمال البشري وتنميته أساس للتنمية المستدامة في جميع ومختلف الأوجه ديالها.
6: هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوطيد التعاون بشكل أكبر مع الجامعات والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين عبر العالم، وللترويج لنموذج الجامعة على الصعيد الدولي ومواصلة مساهمتنا في تنمية القارة الإفريقية من خلال البحث العلمي. هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى إبراز الدور الرائد الذي تطلع به هذه الجامعة المرموقة باعتبارها مؤسسة مواطنة ومسؤولة وحاضرة للمواهب الشابة ووجهة لاستقطاب الطلبة المتميزين من المغرب والخارج.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
18: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: وسط حركية ثقافية لافتة افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الثانية من مهرجان كازابلانكا الدولي للشعر. حفل الافتتاح تميز بتكريم الشاعر والكاتب حسن نجمي تقديرا لمساره الأدبي وإسهاماته في تطوير الشعر المغربي والعربي.
21: عندما يكون هناك مهرجان يحتفي بالشعر وبالشعراء وبالشاعرات لا يمكننا إلا أن نبتهج، لأن مساحات الشعر تضيق يوما على صدر يوم وسنة بعد أخرى، والشعر هو الحارس المواظب للكلمة، لاستمرارية الكلمة الشفيفة المضيئة.
6: هذا الموعد الثقافي المنظم تحت شعار الشعر وأسئلة الراهن التحولات الكونية وتجديد الخطاب الشعري يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الشعر باعتباره رافعة للتعبير الإنساني والجمالي.
2: تأتي هذه الدورة لتواكب طبعا التحول الذي تعرفه مدينة الدار البيضاء على المستوى التعمير، وهذا المهرجان أيضا يعبر عن العمق أيضا المعرفي والثقافي الذي تؤسس له هذه الدورة.
20: هذه الدورة تروم تعزيز مكانة المهرجان باعتباره منصة للحوار الثقافي والانفتاح على مختلف المدارس الشعرية عبر برمجة تجمع بين القراءات الشعرية واللقاءات الفكرية والفقرات الفنية، بما يكرس مكانة الدار البيضاء كحاضرة للإبداع والتبادل الثقافي.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
13: مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة بسان خوسيه في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز. وخلال هذا الحفل الذي أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بسان خوسيه وعدد من الشخصيات، أدت السيدة لاورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي إلى السيدة فرنانديز أحر تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية من أجل قيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب بكوستاريكا مع الإقامة بغواتيمالا السيد طارق الواجري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى فخامة السيدة لاورا فرنانديز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوستاريكا. أعرب فيها جلالته عن ارتياحه لما يربط المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادلة. كما أكد جلالة الملك في هذه البرقية عزم جلالته الوطيد على العمل سويا مع السيدة فرنانديز من أجل تمتينها أكثر والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي يحقق طموحات الشعبين الصديقين.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
18: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
20: في مبادرة إنسانية طبية يحتضن المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت حملة جراحية لعلاج اعتام عدسة العين وتصحيح عيوب الانكسار لفائدة أزيد من 500 شخص.
5: حملة اللي كتتدرج في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية مع مؤسسة نور دبي التي تشتغل، هي مؤسسة عالمية تشتغل في هذا الصدد في علاج الأمراض المتعلقة بالصحة البصرية.
20: وتعرف الحملة الطبية تنظيم فحوصات وتشخيصات دقيقة لأمراض العيون وقياس اضطرابات الانكسار لدى الأطفال والبالغين، مع توزيع حوالي 500 نظارة طبية حسب الحاجيات وتوفير الأدوية والقطرات اللازمة وفقا للوصفات الطبية، فضلا عن ضمان التتبع الطبي بعد العمليات الجراحية.
10: خلال تواجدنا سيتم علاج أكثر من 500 مريض وستم أيضا توزيع الأدوية والنظارات. هذه مش أول زيارة لنا لبلدنا في المغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مشاركة لنا. بالتعاون مع وزارة الصحة راح نقوم بإجراء العديد من البرامج.
11: هذه الحملة يشرف على تأطيرها طاقم طبي وتمريضي وإداري يضم أزيد من 80 عنصرا من بينهم أطباء وصيادلة وممرضون وتقنيو صحة إلى جانب أطر إدارية ومساعدين ومتطوعين.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو،
14: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الخارجية يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
16: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: الخبر من المصدر.
13: أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالبندقية أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق إنجازات كبرى وتقدما هائلا في المجال الثقافي، حيث جعل من الثقافة رافعة في خدمة التنمية. السيد أخنوش وفي تصريح للصحافة عقب تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبناء البندقية لسنة 2026 أوضح أن حضور المملكة في هذه التظاهرة الدولية يندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك. رئيس الحكومة أوضح أيضا أن في هذا الجناح الوطني الرائع ببناء البندقية نلاحظ عملا جبارا وذي جودة أنجزته أنامل حرفيات وحرفيين مغاربة يتميزون بمهارتهم، وهو ما يكتشفه اليوم العديد من الزائرين الدوليين. السيد أخنوش قال إن المشروع الوطني المقدم في هذا البينالي الدولي يعد مبعث فخر، ومن شأنه أن يمنح إشعاعا استثنائيا للمملكة المغربية. السيد أخنوش وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف على تدشين جناح المغرب في الدورة 61 للمعرض الدولي للفنون لبينال البندقية لسنة 2026، وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وسفير المغرب بروما يوسف بلا والقنصل العام للمغرب بفيرونا عبد الإله النجاري إلى جانب مندوب جناح المملكة محمد بن يعقوب.
12: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
24: في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على مؤشرات البحث العلمي والتطوير بالمغرب، وذلك خلال ندوة نشطها أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري. لقاء شكل مناسبة لإبراز الدور الاستراتيجي لمؤشرات البحث والتطوير في تقييم وتوجيه سياسات البحث وكذا تأثيرها على التنمية الاقتصادية والابتكار. وتتيح مؤشرات البحث والتطوير تقييم المجهود المخصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال عدة أبعاد تشمل النفقات والموارد البشرية والبنية التحتية والمنشورات العلمية وبراءات الاختراع، كما تشكل أداة أساسية لقياس القدرة الابتكارية لبلد أو مؤسسة ما ومقارنة الأداء العلمي وتوجيه السياسات العمومية لصالح التقدم العلمي والتنافسية والتنمية الاقتصادية. برنامج أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالمعرض يتضمن عدة ندوات تغطي مواضيع متنوعة من بينها الهيدروجين كمصدر للطاقة والرياضيات وكذا التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدها المغرب.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا الأفاضل إلى نشرتكم الجهوية وتتابعون في العناوين. بمصب وادي درعا بطنطان اختتام تمرين الأسد الإفريقي 2026. السيد المنصوري تبرز بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن. السيد البواري يطلع على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري بقلعة مجونة. إلى التفاصيل. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطان التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملكة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم، قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد، مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري، واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصورية الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. ياسين زكراوي.
17: في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية، شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونيا يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه هي الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونيا المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
13: قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها، وكد على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد والتفاصيل.
1: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد

0: في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقاروية شاملة ومستدامة.
1: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية عرضنا الإخباري الجهوي. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب رائد عالمي في ثقافة العيش المشترك يؤكد السيد أزولاي. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الدكالي الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمال أعمدة الطرب المغربي الأصيلة الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما ينيف عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه إذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزق الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله جل في علاه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصر مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
5: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد

0: مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية. عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤول باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
1: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك المتابعة رفقة سهام تدرى.
2: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظم في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيد أزولاي إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
1: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين. ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن القراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لاسيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد القراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8000 و10000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع بمناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. وفي جديد أخبار الجهات، وفي أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجمالية اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجونة بإقليم تنغيرة مسابقة اختيار ملكة الوردة إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. كما جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب المغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. تقرير شيماء بكا.
3: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
1: دوليا رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذه. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي، أحرز المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئة الذكور السبت بالعاصمة المصرية القاهرة لقب الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة. وقد تمكن المنتخب المغربي من الفوز في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية على نظيره المصري ب3-0. وبهذه المناسبة عبر رئيس الوفد المغربي وعضو مكتب الجامعة الملكية المغربية للتنس زكريا الزمراني عن فخره بالأداء الذي أبان عنه شبابنا خلال هذه المسابقة الإفريقية. وقال السيد الزمراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل الاختتام وتتويج الفائزين إن المنتخب الوطني في فئة الذكور حقق مسارا متميزا بفوزه على جميع الفرق، توجه بتحقيق لقب البطولة الإفريقية عقب فوزه في النهائي على نظيره المصري. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الأفاضل إلى نشرتكم الجهوية وتتابعون في العناوين. بمصب وادي درعا بطنطان اختتام تمرين الأسد الإفريقي 2026. السيد المنصوري تبرز بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن. السيد البواري يطلع على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري بقلعة مجونة. إلى التفاصيل. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطانة التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملكة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. على صعيد آخر أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصورية الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. ياسين زكراوي.
5: في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
1: قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية لقلعة مجونة اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها وكد على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد والتفاصيل.
6: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
1: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية عرضنا الإخباري الجهوي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب رائد عالمي في ثقافة العيش المشترك يؤكد السيد أزولاي. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسانب وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الدكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمال الطرب المغربي الأصيلة الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما ينيف عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه إذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزق الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله جل في علاه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
0: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
1: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. المتابعة رفقة كسهام تدرى.
2: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظم في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيد أزولاي إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
1: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين. ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن الجراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا السرد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لا سيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد القراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8,000 و10,000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع بمناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. وفي جديد أخبار الجهات، وفي أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجمالية اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجونة بإقليم تنغيرة مسابقة اختيار ملكة الوردة، إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعالية الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. كما جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري المغرب، والذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. تقرير شيماء بكا.
3: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5,000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1,026 هكتارا. ففي مداخلات خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3,700 طن تهم حوالي 6,000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بينها الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
1: ودوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1,000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي، أحرز المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئة الذكور السبت بالعاصمة المصرية القاهرة لقب الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة. وقد تمكن المنتخب المغربي من الفوز في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية على نظيره المصري ب3-0. وبهذه المناسبة عبر رئيس الوفد المغربي وعضو مكتب الجامعة الملكية المغربية للتنس زكريا الزمراني عن فخره بالأداء الذي أبان عنه شبابنا خلال هذه المسابقة الإفريقية. وقال السيد الزمراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل الاختتام وتتويج الفائزين، إن المنتخب الوطني في فئة الذكور حقق مسارا متميزا بفوزه على جميع الفرق، توجه بتحقيق لقب البطولة الإفريقية عقب فوزه في النهائي على نظيره المصري. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العدد الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
7: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: وفد من الدبلوماسيين يمثل عددا من الدول الأوروبية اطلع بمدينة الداخلة على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. الوفد الذي يضم على الخصوص ممثلين دبلوماسيين عن بلجيكا وألمانيا وكندا وهولندا وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة عقد اجتماعا مع والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، تمحور حول الديناميات التنموية والتقدم المحرز في عدة مجالات على مستوى الجهة.
9: من خلال هذه الزيارات الممثلين الدبلوماسيين لدول الاتحاد الاوروبي يعني كيكونوا على درايه وعلم الديناميه التنمويه اللي كتعرفها جهه الداخله والذهب من خلال المشاريع يعني المهيكله اليوم اللي كتعرفها الجهه.
8: هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج من اللقاءات والزيارات الميدانية يهدف إلى تمكين أعضاء الوفد من الاطلاع على المشاريع الهيكلية الكبرى المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بالجهة، وكذا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها المنطقة.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: مصممة الأزياء مريم الكفلاوي تفوز في مسابقة عرض أزياء المواهب الشابة المنظمة في إطار الدورة 26 من أسبوع القفطان بمدينة مراكش. مريم نقلت التصاميم المقدمة للجمهور في رحلة جمالية استلهمت فيها ألوان جبال الأطلس.
10: استوحيت الكوليكسيون ديالي من النفس البارد ديال جبال الأطلس تولوج، وبالضبط من مدينة إفران اللي كانت لونون ديالها هي لاماغي ديفران.
0: هذا الحدث كان منصة لإبراز الجيل الجديد من المصممين المغاربة، حيث أتاح للمواهب الصاعدة فرصة عرض إبداعاتها أمام ثلة من المهنيين ووسائل الإعلام وعشاق الموضة.
7: غيم راديو، الخبر من المصدر.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: خلال لقاء نظم في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم استعراض أوجه التقاطع بين الفكر الكونفوشيوسي وإرث الرحالة المغربي ابن بطوطة، وذلك بحضور أكاديميين وباحثين ودبلوماسيين. استحضرنا تجربة ابن بطوطة الذي قام برحلة جغرافية حقيقية، وتجربة كونفوشيوس الذي خاض رحلة فكرية وذهنية لم تكن تتطلب بالضرورة تنقلا فعليا، وذلك لمعرفة نقاط التقاطع والاختلاف بين التجربتين. اللقاء المنظم تحت شعار حين يلتقي ابن بطوطة بكونفوشيوس رؤى متقاطعة حول السفر والمعرفة، سلط الضوء على الجسور الثقافية والفكرية والإنسانية بين التقاليد المغربية والصينية من خلال مفاهيم السفر والتعلم ومعرفة الآخر.
12: الموضوع يتحدث عن يعني العلاقة ما بين ابن بطوطة وكونفوشيوس، وهي علاقة في الحقيقة تختلف واحد الحالة وواحد مفكر، إلا أن هناك علاقة روحية التي تجمع بينهم.
13: هذه ليست مقارنة ولكن هو لقاء، لأن يفرق بينهم واحد الزمن اللي هو كبير، واحد البيئة حضارية مختلفة، ولكن نحاول من خلال هذا النقاش أنه المعرفة هي ممكن أن تكون بالتوازي في مختلف البيئات الحضارية.
3: هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب تحتفي بابن بطوطة من خلال سلسلة من الندوات المخصصة لمسارها ولقاءات حول أدب الرحلة وعرض 25 فيلما وثائقيا يستعرض أبرز الرحلات عبر التاريخ، فضلا عن تخصيص فضاء مكتبي لهذا الجنس الأدبي.
14: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب رائد عالمي في ثقافة العيش المشترك يؤكد السيد أزولاي. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الدكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربية الأصيلة الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما ينيف عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيعة ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه إذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزق الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله جل في علاه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
0: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
1: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك المتابعة رفقة كسهام تدرى.
2: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيد أزولاي إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
1: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين، ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن القراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لا سيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد القراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8,000 و10,000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع بمناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. وفي جديد أخبار الجهات، وفي أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجمالية اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجونة بإقليم تنغيرة مسابقة اختيار ملكة الوردة إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعالية الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. كما جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري المغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. تقرير شيماء بكة.
3: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5,000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1,600 26 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مكونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مكونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي، فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين هل ورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
1: ودوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1000 أسير من كل بلد. في شأن الرياضي، أحرز المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئة الذكور السبت بالعاصمة المصرية القاهرة لقب الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة. وقد تمكن المنتخب المغربي من الفوز في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية على نظيره المصري ب3-0. وبهذه المناسبة عبر رئيس الوفد المغربي وعضو مكتب الجامعة الملكية المغربية للتنس زكريا الزمراني عن فخره بالأداء الذي أبان عنه شبابنا خلال هذه المسابقة الإفريقية. وقال السيد الزمراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل الاختتام وتتويج الفائزين، إن المنتخب الوطني في فئة الذكور حقق مسارا متميزا بفوزه على جميع الفرق، توجه بتحقيق لقب البطولة الإفريقية عقب فوزه في النهائي على نظيره المصري. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
14: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: لقاء أدبي مع المؤرخ المغربي المهدي غويرقات حول مؤلفه ابن خلدون مسارات مفكر مغاربي بحضور ثلة من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري. لقاء بمناسبة فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. توجت بجائزة السيرة الأدبية لسنة 2025 من الأكاديمية الفرنسية عبر كتاب ابن خلدون الذي اعتمدت فيه مقاربة لكتابة السيرة الذاتية يشكل فيها المعيش والتجربة السياسية وتنقلات ابن خلدون مفتاحا لفكره السوسيولوجي والتاريخي. الكاتب غويرقات استعرض في هذا الصدد الحيوات المختلفة لابن خلدون بعد مماته، موضحا أن مؤلفه يتميز عن السير الذاتية ذات الطابع الفكري المحض من خلال وضع المسار الجغرافي والميداني في صلب إعادة البناء التاريخي.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم.
15: برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئتي الذكور والإناث يبصم على حضور قوي في منافسات الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة والتي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة.
16: هذا النهار تلعبوا النصف نهائي ديال البطولة أمام منتخب تونس، دونك طموحنا كما تنقولوا هو أنه ندوزوا المقابلة النهائية ولما لا الفوز باللقب والتأهل لبطولة العالم.
17: حنا إن شاء الله طموحنا كبير أننا نتأهلوا ونحصل على مراتب متقدمة إن شاء الله في كأس العالم، والحمد لله هذا الشيء ما جاش عن صدمة تحصد في هذه راه هذه شهرين وثلاث شهور حنا تنوجدوا لهذه البطولة هذه، والحمد لله الدراري واجدين أحسن الظروف وإن شاء الله يقولوا الكلمة ديالهم في هذا الماتش. هذا
15: الفائز بلقب كل فئة ووصيفها يتأهلان إلى منافسات كأس العالم للفرق لفئة أقل من 14 سنة والتي تقام فعاليتها بجمهورية تشيك في الصيف المقبل.
14: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: جنازة أيقونة الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكلي شيعت بالدار البيضاء. الموسيقار الذي وافته المنية عن عمر ناهز 85 سنة، فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
19: سي عبد الوهاب الدكلي الله يرحمه كان رجل كريم، والكلمات اللي كان تكلم بها والمشاعر دياله كانت الحمد لله مع الجمهور دياله معايا شخصيا كذلك، فببالغ التأثر الله يولي برحمة الله هو خلى واحد البصمة عن المغاربة كلهم.
20: عبد الوهاب الدكلي الله يرحمه كان واحد القامة فنية كبيرة، وكان تعتبر هو الأول من استطاع إخراج الأغنية المغربية خارج الحدود.
0: بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية ووري الفقيد الثرى.
21: هذه اللحظة هذه يعني مؤلمة جدا، إنه نفتقد فيها أحد الرموز، نفتقد فيها أحد الهامات الفنية، نفتقد فيها رجل الوطن بكل امتياز.
22: ورقة أخرى من تلك الشجرة الكبيرة التي هي شجرة الفن والغناء المغربي يذهب عبد الوهاب الدكلي، ولكن الحمد لله أنه ترك أعمالا خالدة، ترك مئات الأغاني التي لحنها بأناقة وبإخراج جميل.
0: الموسيقار عبد الوهاب الدكلي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة مثل الأسطوانة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية والجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة وغيرها من الاحتفاءات والتكريمات.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
0: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لورا فرنانديز في سان خوسي. حفل التنصيب أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية، وخلاله أدت السيدة فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. بهذه المناسبة نقل السيد الطالب العلمي إلى السيدة فرنانديز أحر التهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية لقيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
14: ريم راديو،
5: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر والبيض.

0: على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسانب وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الدكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمال الطرب المغربي الأصيلة الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما ينيف عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيعة ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه إذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزق الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله جل في علاه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصر مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
1: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
0: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. المتابعة رفقة كسهام تدرى.
2: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم

0: إنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات. أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيدة زولا إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
1: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين. ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن القراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لا سيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد القراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8,000 و10,000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع بمناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. وفي جديد أخبار الجهات، وفي أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجمالية اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مكونة بإقليم تنغيرة مسابقة اختيار ملكة الوردة إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعالية الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. كما جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب المغرب، والذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. تقرير شيماء بكا.
2: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5,000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1,026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مكونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3,700 طن تهم حوالي 6,000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مكونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بينها الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي والتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
1: دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي، أحرز المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئة الذكور السبت بالعاصمة المصرية القاهرة لقب الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة. وقد تمكن المنتخب المغربي من الفوز في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية على نظيره المصري ب3-0. وبهذه المناسبة عبر رئيس الوفد المغربي وعضو مكتب الجامعة الملكية المغربية للتنس زكريا الزمراني عن فخره بالأداء الذي أبان عنه شبابنا خلال هذه المسابقة الإفريقية. وقال السيد الزمراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل الاختتام وتتويج الفائزين: إن المنتخب الوطني في فئة الذكور حقق مسارا متميزا بفوزه على جميع الفرق، توجه بتحقيق لقب البطولة الإفريقية عقب فوزه في النهائي على نظيره المصري. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العدد الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
3: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا gimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام قام بزيارة إلى مدينة الداخلة، وذلك بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة.
6: كانت فرصة باش نعطوهم يعني أهم مراحل اللي عرفت الداخلة في تطورها وفي تنميتها على ضوء يعني نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية والبرامج الأخرى اللي يتم إنجازها الآن، وكانت كذلك فرصة لبحث سبل التعاون بين جهة داخل وادي الذهب وسورينام.
5: وبهذه المناسبة اطلع أعضاء الوفد السورينامي على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وعلى المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة في عدة مجالات لا سيما السياحة والصيد البحري والبنية التحتية والطاقات المتجددة والخدمات. إنها مدينة تزخر بفرص عديدة لفائدة المستثمرين خاصة في مجال السياحة والبنية التحتية. هذه الزيارة مكنتنا من الوقوف على غنى ومؤهلات مدينة الداخلة. هذه الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من 4-10 مايو الجاري، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية في عدة قطاعات وتشجيع تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: جنازة أيقونة الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي شيعت بالدار البيضاء. الموسيقار الذي وافته المنية عن عمر ناهز 85 سنة، فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
4: سي عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان رجل كريم، والكلمات اللي كان تكلم بها والمشاعر ديالو كانت الحمد لله مع الجمهور ديالو معايا شخصيا كذلك، فببالغ التأثر الله يولي برحمته الله، هو خلى واحد البصمة عند المغاربة كلهم.
8: عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان واحد القامة فنية كبيرة، وكتعتبر هو الأول من استطاع إخراج الأغنية المغربية خارج الحدود.
7: بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية ووري الفقيد الثرى.
9: هذه اللحظة هذه يعني مؤلمة جدا، إنه نفتقد فيها أحد الرموز، نفتقد فيها أحد الهامات الفنية، نفتقد فيها رجل الوطن بكل امتياز.
10: ورقة أخرى من تلك الشجرة الكبيرة التي هي شجرة الفن والغناء المغربي يذهب عبد الوهاب الدكالي، ولكن الحمد لله أنه ترك أعمالا خالدة، ترك مئات الأغاني التي لحنها بأناقة وبإخراج جميل.
7: الموسيقار عبد الوهاب الدكالي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة مثل الأسطوانة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية والجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة وغيرها من الاحتفاءات والتكريمات.
3: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو.
7: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
3: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب رائد عالمي في ثقافة العيش المشترك يؤكد السيد أزولاي. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسانة بأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الدكالي الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيلة الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما ينيف عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه إذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزق الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد لنسأل الله جل في علاه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابة التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026 وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
7: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة، كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
1: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. المتابعة رفقة كسهام تدرى.
0: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت أكدت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيدة زولا إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
1: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين. ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن القراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لا سيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد القراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8,000 و10,000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع مناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. وفي جديد أخبار الجهات، وفي أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجمالية اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مكونة بإقليم تنغيرة مسابقة اختيار ملكة الوردة إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعالية الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. كما جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. تقرير شيماء بكا.
2: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5,000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1,026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مكونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3,700 طن تهم حوالي 6,000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مكونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري من بينها الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
1: ودوليا رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي أحرز المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئة الذكور السبت بالعاصمة المصرية القاهرة لقب الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة. وقد تمكن المنتخب المغربي من الفوز في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية على نظيره المصري 3-0. وبهذه المناسبة عبر رئيس الوفد المغربي وعضو مكتب الجامعة الملكية المغربية للتنس زكريا الزمراني عن فخره بالأداء الذي أبان عنه شبابنا خلال هذه المسابقة الإفريقية. وقال السيد الزمراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل الاختتام وتتويج الفائزين إن المنتخب الوطني في فئة الذكور حقق مسارا متميزا بفوزه على جميع الفرق توجه بتحقيق لقب البطولة الإفريقية عقب فوزه في النهائي على نظيره المصري. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العدد الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة والشؤون الإدارية صادقت بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي 31-26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات. مشروع القانون الذي شهد تقديم 66 تعديلا حظي بموافقة 12 نائبا برلمانيا في حين امتنع 3 نواب عن التصويت من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية.
12: هذا القانون عنده أهمية قصوى خاصة أنه جاب بعد نتائج اللي كانت سلبية في التسيير الجهوي أصبح هذا القانون يغيرهم ويحسن خاصة جودة يعني تنفيذ المشاريع ويتطوروا بالنسبة للوكالات إلى شركات مجهولة وغضاف للجهات 1 مليار ديال الدعم كل سنة.
11: التعديلات المقترحة همت توسيع الاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية والاختصاصات المشتركة مع الدولة لتشمل تثمين المؤهلات السياحية الجهوية إلى جانب مساهمة الجهات في تمويل البرامج والمشاريع الوطنية وتنظيم الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
3: غيم راديو.
13: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندريا زولاي برباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيدة زولا إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لورا فرنانديز في سان خوسي. حفل التنصيب أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية، وخلاله أدت السيدة فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. بهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العلمي إلى السيدة فرنانديز أحر التهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية لقيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار.
13: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: وفد من الدبلوماسيين يمثل عددا من الدول الأوروبية اطلع بمدينة الداخلة على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. الوفد الذي يضم على الخصوص ممثلين دبلوماسيين عن بلجيكا وألمانيا وكندا وهولندا وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة عقد اجتماعا مع والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، تمحور حول الديناميات التنموية والتقدم المحرز في عدة مجالات على مستوى الجهة.
16: من خلال هذه الزيارات ممثلين دبلوماسيين لدول الاتحاد الأوروبي يعني كيكونوا على دراية وعلم دينامية التنمية اللي كتعرفها جهة الداخلة والذهب من خلال المشاريع يعني المهيكلة اليوم اللي كتعرفها الجهة.
15: هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج من اللقاءات والزيارات الميدانية يهدف إلى تمكين أعضاء الوفد من الاطلاع على المشاريع الهيكلية الكبرى المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بالجهة، وكذا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها المنطقة.
13: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: ريم راديو.
3: ريم راديو.
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه العادة الإخبارية المباشرة، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب رائد عالمي في ثقافة العيش المشترك يؤكد السيد أزولاي. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الدكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمال الطرب المغربية الأصيلة الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما ينيف عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه إذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزق الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله جل في علاه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصر مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
7: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
1: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك المتابعة رفقة كسهام تدرى.
0: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيد زولاي للعمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
1: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين. ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن القراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000 لاسيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد القراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8000 وعشرة آلاف سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع بمناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. وفي جديد أخبار الجهات، وفي أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجمالية اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجونة بإقليم تنغيرة مسابقة اختيار ملكة الوردة إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعاليات الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. كما جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري المغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. تقرير شيماء بكا.
2: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبداللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بين هل الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي، وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
1: ودوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي، أحرز المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئة الذكور السبت بالعاصمة المصرية القاهرة لقب الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة. وقد تمكن المنتخب المغربي من الفوز في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية على نظيره المصري ب3-0. وبهذه المناسبة عبر رئيس الوفد المغربي وعضو مكتب الجامعة الملكية المغربية للتنس زكريا الزمراني عن فخره بالأداء الذي أبان عنه شبابنا خلال هذه المسابقة الإفريقية. وقال السيد الزمراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل الاختتام وتتويج الفائزين، إن المنتخب الوطني في فئة الذكور حقق مسارا متميزا بفوزه على جميع الفرق، توجه بتحقيق لقب البطولة الإفريقية عقب فوزه في النهائي على نظيره المصري. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
13: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم.
7: مصممة الأزياء مريم الكفلاوي تفوز في مسابقة عرض أزياء المواهب الشابة المنظمة في إطار الدورة 26 من أسبوع القفطان بمدينة مراكش. مريم نقلت التصاميم المقدمة للجمهور في رحلة جمالية استلهمت فيها ألوان جبال الأطلس.
19: استوحيت الكوليكسيون ديالي من النفس البارد ديال جبال الأطلس تولوج، وبالضبط من مدينة إفران اللي كانت لونون ديالها هي لاماغي ديفران.
7: هذا الحدث كان منصة لإبراز الجيل الجديد من المصممين المغاربة، حيث أتاح للمواهب الصاعدة فرصة عرض إبداعاتها أمام ثلة من المهنيين ووسائل الإعلام وعشاق الموضة.
13: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: لقاء أدبي مع المؤرخ المغربي المهدي غويرغات حول مؤلفه ابن خلدون مسارات مفكر مغاربي بحضور ثلة من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري. لقاء بمناسبة فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. توجت بجائزة السيرة الأدبية لسنة 2025 من الأكاديمية الفرنسية عبر كتاب ابن خلدون الذي اعتمدت فيه مقاربة لكتابة السيرة الذاتية يشكل فيها المعيش والتجربة السياسية وتنقلات ابن خلدون مفتاحا لفكره السوسيولوجي والتاريخي. الكاتب غويرغات استعرض في هذا الصدد الحيوات المختلفة لابن خلدون بعد مماته، موضحا أن مؤلفه يتميز عن السير الذاتية ذات الطابع الفكري المحض من خلال وضع المسار الجغرافي والميداني في صلب إعادة البناء التاريخي.
0: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندريا زولاي برباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيد زولاي للعمق التاريخي لمفهوم التمغربية الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ
4: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه العادة الإخبارية المباشرة، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب رائد عالمي في ثقافة العيش المشترك، يؤكد السيد أزولاي. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو

0: والأسان بقى وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الدكالي الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيلة الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما ينيف عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه إذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزق الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد لنسأل الله جل في علاه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026 وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
1: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
0: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. المتابعة رفقة كسهام تدرى.
2: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة.

0: وتطرق السيدة زولا إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
1: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين. ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن القراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لاسيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد القراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8000 و10000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع بمناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. وفي جديد أخبار الجهات، وفي أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجمالية اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجونة بإقليم تنغيرة مسابقة اختيار ملكة الوردة إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعالية الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. كما جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري المغرب، والذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. تقرير شيماء بكا.
2: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بينها الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
1: ودوليا رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1000 أسير من كل بلد. في شأن الرياضي أحرز المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئة الذكور السبت بالعاصمة المصرية القاهرة لقب الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة. وقد تمكن المنتخب المغربي من الفوز في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية على نظيره المصري 3-0. وبهذه المناسبة عبر رئيس الوفد المغربي وعضو مكتب الجامعة الملكية المغربية للتنس زكريا الزمراني عن فخره بالأداء الذي أبان عنه شبابنا خلال هذه المسابقة الإفريقية. وقال السيد الزمراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل الاختتام وتتويج الفائزين إن المنتخب الوطني في فئة الذكور حقق مسارا متميزا بفوزه على جميع الفرق توجه بتحقيق لقب البطولة الإفريقية عقب فوزه في النهائي على نظيره المصري. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
3: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
4: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج. تقدر تبدل الشخصية ديالو يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
5: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع اللي يكونوا قادة يعني في المستقبل.
6: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه تركيز يعني الذاكرة جميع كل ما هو معرفي كونيتيف ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لان القراءه علاقه عندها علاقه بالنمو. وانا يمكن نهضروا على الطفل سي تان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد ايضا الذهن كيستطع انه يكون تصورات حول العالم وصور وتمثلات، كيف يقرا الاخر وكيف يقرا العالم وكيف يقرا ايضا الاشياء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال لقاء نظم في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم استعراض أوجه التقاطع بين الفكر الكونفوشيوسي وإرث الرحالة المغربي ابن بطوطة، وذلك بحضور أكاديميين وباحثين ودبلوماسيين. استحضرنا تجربة ابن بطوطة الذي قام برحلة جغرافية حقيقية، وتجربة كونفوشيوس الذي خاض رحلة فكرية وذهنية لم تكن تتطلب بالضرورة تنقلا فعليا، وذلك لمعرفة نقاط التقاطع والاختلاف بين التجربتين. اللقاء المنظم تحت شعار حين يلتقي ابن بطوطة بكونفوشيوس، رؤى متقاطعة حول السفر والمعرفة، سلط الضوء على الجسور الثقافية والفكرية والإنسانية بين التقاليد المغربية والصينية من خلال مفاهيم السفر والتعلم ومعرفة الآخر.
7: الموضوع يتحدث عن يعني العلاقة ما بين ابن بطوطة وكونفوشيوس، وهي علاقة في الحقيقة تختلف واحد رحالة وواحد مفكر، إلا أن هناك علاقة روحية التي تجمع بينهم.
8: هذه ليست مقارنة ولكن هو لقاء، لأن يفرق بينهم واحد الزمن اللي هو كبير، واحد البيئة حضارية مختلفة، ولكن نحاول من خلال هذا النقاش أنه المعرفة هي ممكن أن تكون بالتوازي في مختلف البيئات الحضارية.
2: هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب تحتفي بابن بطوطة من خلال سلسلة من الندوات المخصصة لمسارها ولقاءات حول أدب الرحلة وعرض 25 فيلما وثائقيا يستعرض أبرز الرحلات عبر التاريخ، فضلا عن تخصيص فضاء مكتبي لهذا الجنس الأدبي.
3: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Institut français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب رائد عالمي في ثقافة العيش المشترك، يؤكد السيد أزولاي. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الدكالي الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيلة الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما ينيف عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه إذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزق الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله جل في علاه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026 وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصر مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
10: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة، كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
1: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. المتابعة رفقة كسهام تدرى.
0: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيدة زولا إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربية الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
1: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين. ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن القراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لا سيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد القراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8,000 و10,000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع بمناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. وفي جديد أخبار الجهات، وفي أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجمالية اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مكونة بإقليم تنغيرة مسابقة اختيار ملكة الوردة إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعالية الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. كما جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري المغرب، والذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. تقرير شيماء بكا.
2: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5,000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1,026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مكونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3,700 طن تهم حوالي 6,000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مكونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بينها الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
1: ودوليا رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي أحرز المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئة الذكور السبت بالعاصمة المصرية القاهرة لقب الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة. وقد تمكن المنتخب المغربي من الفوز في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية على نظيره المصري ب3-0. وبهذه المناسبة عبر رئيس الوفد المغربي وعضو مكتب الجامعة الملكية المغربية للتنس زكريا الزمراني عن فخره بالأداء الذي أبان عنه شبابنا خلال هذه المسابقة الإفريقية. وقال السيد الزمراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل الاختتام وتتويج الفائزين إن المنتخب الوطني في فئة الذكور حقق مسارا متميزا بفوزه على جميع الفرق توجه بتحقيق لقب البطولة الإفريقية عقب فوزه في النهائي على نظيره المصري. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العدد الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئتي الذكور والإناث يبصم على حضور قوي في منافسات الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة والتي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة.
11: هذا النهار تلعبوا النصف نهائي ديال البطولة أمام منتخب تونس. دونك طموحنا كما نقولوا هو أنه ندوزوا المقابلة النهائية ولما لا الفوز باللقب والتأهل لبطولة العالم.
12: حنا إن شاء الله طموحنا كبير أننا نتأهلوا ونحصلوا على مراتب متقدمة إن شاء الله في كأس العالم. والحمد لله هذا الشيء ما جاش عن صدمة تحصد في هذه هذه شهرين ولا 3 شهور حنا تنوجدوا لهذه البطولة هذه. والحمد لله الدراري واجدين في أحسن الظروف وإن شاء الله يقولوا الكلمة ديالهم في هذا الماتش هذا.
2: الفائز بلقب كل فئة ووصيفها يتأهلان إلى منافسات كأس العالم للفرق لفئة أقل من 14 سنة والتي تقام فعاليتها بجمهورية تشيك في الصيف المقبل.
3: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.إما أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
13: غيم راديو
3: أخبار المغرب والعالم.
10: لقاء أدبي مع المؤرخ المغربي المهدي غويرغات حول مؤلفه ابن خلدون مسارات مفكر مغاربي بحضور ثلة من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري. لقاء بمناسبة فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. توجت بجائزة السيرة الأدبية لسنة 2025 من الأكاديمية الفرنسية عبر كتاب ابن خلدون الذي اعتمدت فيه مقاربة لكتابة السيرة الذاتية يشكل فيها المعيش والتجربة السياسية، وتنقلات ابن خلدون مفتاحاً لفكره السوسيولوجي والتاريخي. الكاتب غويرغات استعرض في هذا الصدد الحيوات المختلفة لابن خلدون بعد مماته، موضحاً أن مؤلفه يتميز عن السير الذاتية ذات الطابع الفكري المحض من خلال وضع المسار الجغرافي والميداني في صلب إعادة البناء التاريخي. ريم راديو. ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: جنازة أيقونة الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكلي شيعت بالدار البيضاء. الموسيقار الذي وافته المنية عن عمر ناهز 85 سنة، فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
14: سي عبد الوهاب الدكلي الله يرحمه كان رجل كريم، والكلمات اللي كان تكلم بها والمشاعر دياله كانت الحمد لله مع الجمهور دياله، معايا شخصيا كذلك، فببالغ التأثر الله يولي برحمة الله، هو خلى واحد البصمة عن المغاربة كلهم.
15: عبد الوهاب الدكلي الله يرحمه كان واحد القامة فنية كبيرة، وكتعتبر هو الأول من استطاع إخراج الأغنية المغربية خارج الحدود.
10: بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية ووري الفقيد الثرى.
16: هذه اللحظة يعني مؤلمة جدا، إنه نفتقد فيها أحد الرموز، نفتقد فيها أحد الهامات الفنية، نفتقد فيها رجل الوطن بكل امتياز.
17: ورقة أخرى من تلك الشجرة الكبيرة التي هي شجرة الفن والغناء المغربي يذهب عبد الوهاب الدكلي، ولكن الحمد لله أنه ترك أعمالا خالدة، ترك مئات الأغاني التي لحنها بأناقة وبإخراج جميل.
10: الموسيقار عبد الوهاب الدكلي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة مثل الأسطوانة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية والجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة وغيرها من الاحتفاءات والتكريمات.
3: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: لقاء أدبي مع المؤرخ المغربي المهدي غويرغات حول مؤلفه ابن خلدون مسارات مفكر مغاربي بحضور ثلة من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري. لقاء بمناسبة فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. توجت بجائزة السيرة الأدبية لسنة 2025 من الأكاديمية الفرنسية عبر كتاب ابن خلدون الذي اعتمدت فيه مقاربة لكتابة السيرة الذاتية يشكل فيها المعيش والتجربة السياسية وتنقلات ابن خلدون مفتاحا لفكره السوسيولوجي والتاريخي. الكاتب غويرغات استعرض في هذا الصدد الحيوات المختلفة لابن خلدون بعد مماته، موضحا أن مؤلفه يتميز عن السير الذاتية ذات الطابع الفكري المحض من خلال وضع المسار الجغرافي والميداني في صلب إعادة البناء التاريخي.
3: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب رائد عالمي في ثقافة العيش المشترك، يؤكد السيد أزولاي. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الدكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمال الطرب المغربي الأصيلة الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما ينيف عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه إذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزق الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله جل في علاه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026 وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
10: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة، كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
1: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. المتابعة رفقة كسهام تدرى.
0: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت انعقدت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيدة زولا إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربية الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
1: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين. ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن الجراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لاسيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد الجراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8,000 و10,000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع مناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. وفي جديد أخبار الجهات، وفي أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجمالية اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجونة بإقليم تنغيرة مسابقة اختيار ملكة الوردة إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعالية الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. كما جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري المغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. تقرير شيماء بكة.
2: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5,000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1,026 هكتارا. ففي مداخلات خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3,700 طن تهم حوالي 6,000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة سلسلة الورد العطري من بينها الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
1: ودوليا رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي أحرز المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئة الذكور السبت بالعاصمة المصرية القاهرة لقب الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة. وقد تمكن المنتخب المغربي من الفوز في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية على نظيره المصري ب3-0. وبهذه المناسبة عبر رئيس الوفد المغربي وعضو مكتب الجامعة الملكية المغربية للتنس زكريا الزمراني عن فخره بالأداء الذي أبان عنه شبابنا خلال هذه المسابقة الإفريقية. وقال السيد الزمراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل الاختتام وتتويج الفائزين إن المنتخب الوطني في فئة الذكور حقق مسارا متميزا بفوزه على جميع الفرق توجه بتحقيق لقب البطولة الإفريقية عقب فوزه في النهائي على نظيره المصري. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
13: غيم راديو.
3: الخبر من المصدر.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو.
0: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندريا جولاي برباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيدة زولا إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان ذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
13: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
20: وفد من الدبلوماسيين يمثل عددا من الدول الأوروبية اطلع بمدينة الداخلة على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. الوفد الذي يضم على الخصوص ممثلين دبلوماسيين عن بلجيكا وألمانيا وكندا وهولندا وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة عقد اجتماعا مع والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، تمحور حول الديناميات التنموية والتقدم المحرز في عدة مجالات على مستوى الجهة.
21: من خلال هذه الزيارات الممثلين الدبلوماسيين لدول الاتحاد الأوروبي يعني كيكونوا على دراية وعلم دينامية التنموية اللي كتعرفها جهة الداخلة والذهب من خلال المشاريع يعني المهيكلة اليوم اللي كتعرفها الجهة.
20: هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج من اللقاءات والزيارات الميدانية يهدف إلى تمكين أعضاء الوفد من الاطلاع على المشاريع الهيكلية الكبرى المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بالجهة، وكذا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها المنطقة.
13: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام قام بزيارة إلى مدينة الداخلة، وذلك بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة.
3: كانت فرصة باش نعطوهم يعني أهم مراحل اللي عرفت الداخلة في تطورها وفي تنميتها على ضوء يعني نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية والبرامج الأخرى اللي يتم إنجازها الآن، وكانت كذلك فرصة لبحث سبل التعاون بين جهة داخل وادي الذهب وسورينام.
2: وبهذه المناسبة اطلع أعضاء الوفد السورينامي على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وعلى المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة في عدة مجالات لا سيما السياحة والصيد البحري والبنية التحتية والطاقات المتجددة والخدمات. إنها مدينة تزخر بفرص عديدة لفائدة المستثمرين خاصة في مجالي السياحة والبنيات التحتية. هذه الزيارة مكنتنا من الوقوف على غنى ومؤهلات مدينة الداخلة. هذه الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من 4 إلى 10 من مايو الجاري، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية في عدة قطاعات وتشجيع تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب رائد عالمي في ثقافة العيش المشترك يؤكد السيد أزولاي. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الدكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمال الطرب المغربي الأصيلة الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما ينيف عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها

0: ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه إذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزق الفادح، مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد. لنسأل الله جل في علاه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
1: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
0: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. المتابعة رفقة كسهام تدرى.
2: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيد أزولاي إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
0: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين. ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية

0: الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن القراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لا سيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد القراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8000 و10000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع بمناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. وفي جديد أخبار الجهات، وفي أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجمالية اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مكونة بإقليم تنغيرة مسابقة اختيار ملكة الوردة، إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعالية الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. كما جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري المغرب، والذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. تقرير شيماء بكة.
1: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مكونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3700 طن تهم حوالي 6000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مكونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بينها الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي والتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
0: ودوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي، أحرز المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئة الذكور السبت بالعاصمة المصرية القاهرة لقب الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة. وقد تمكن المنتخب المغربي من الفوز في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية على نظيره المصري ب3-0. وبهذه المناسبة عبر رئيس الوفد المغربي وعضو مكتب الجامعة الملكية المغربية للتنس زكريا الزمراني عن فخره بالأداء الذي أبان عنه شبابنا خلال هذه المسابقة الإفريقية. وقال السيد الزمراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل الاختتام وتتويج الفائزين إن المنتخب الوطني في فئة الذكور حقق مسارا متميزا بفوزه على جميع الفرق توجه بتحقيق لقب البطولة الإفريقية عقب فوزه في النهائي على نظيره المصري. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
2: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: سؤال الحداثة الشعرية العربية يطرح من جديد، سؤال تفاعل معه الشعراء والنقاد والمشاركون في ندوة التحديث في الشعر العربي ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب.
4: نحاول أن نبحث عن عمق الشعر وجماليات الشعر خارج الشكل الشعري، خارج هذه الاصطفافات. هذا شاعر قصيدة نثر، هذا شاعر عمودي، هذا شاعر تفعيلي، هذا شاعر زجل. لا، للشعر جوهر ما هو الذي نبحث عنه في هذه الندوة وسنسائله.
3: المشاركون قدموا رؤى متقاطعة حول تحولات القصيدة العربية وأسئلة الحداثة الشعرية ومسارات التحديث في الشعر العربي المعاصر.
5: التحديث في الشعر العربي قضية طويلة، قضية من القرن الماضي، لكنها حيوية جدا لأنها تمس عواطف الناس وتمس لغة الناس وتمس التجديد في أساليب التعبير لهم. قضية الحداثة لا تنتهي.
6: القصيدة العربية الواقع أنها مرت بتحولات كثيرة وبتغيرات كثيرة، بداية بالقصيدة العمودية التي وصلتنا وعاشت زمانا طويلا حتى حدث تغيير نوعي ما مع الموشحات الأندلسية، ثم ظهرت قصيدة التفعيلة على يد نازك الملائكة وبدر شاكر السياب.
3: هذه الندوة انصبت أيضا على مساءلة مفهوم الحداثة الشعرية العربية وتحولاته الجمالية والفكرية، كما تناولت العلاقة بين التحديث والشكل الشعري وحدود التجديد في القصيدة العربية المعاصرة.
2: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة والشؤون الإدارية صادقت بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي 31-26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات. مشروع القانون الذي شهد تقديم 66 تعديلا حظي بموافقة 12 نائبا برلمانيا، في حين امتنع 3 نواب عن التصويت من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية.
10: هذا القانون عنده أهمية قصوى، خاصة أنه جاب بعد نتائج اللي كانت سلبية في التسيير الجهوي، أصبح هذا القانون يغيرهم ويحسن خاصة جودة يعني تنفيذ المشاريع، ويتطوروا بالنسبة للوكالات إلى شركات مجهولة، وضاف للجهات 1.2 مليار ديال الدرهم كل سنة.
9: التعديلات المقترحة همت توسيع الاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية، والاختصاصات المشتركة مع الدولة لتشمل تثمين المؤهلات السياحية الجهوية، إلى جانب مساهمة الجهات في تمويل البرامج والمشاريع الوطنية وتنظيم الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
9: وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام قام بزيارة إلى مدينة الداخلة، وذلك بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة.
8: كانت فرصة باش نعطوهم يعني أهم مراحل اللي عرفت الداخلة في تطورها وفي تنميتها على ضوء يعني نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية والبرامج الأخرى اللي يتم إنجازها الآن، وكانت كذلك فرصة لبحث سبل التعاون بين جهة داخل وادي الذهب وسورينام.
9: وبهذه المناسبة اطلع أعضاء الوفد السورينامي على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وعلى المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة في عدة مجالات لا سيما السياحة والصيد البحري والبنية التحتية والطاقات المتجددة والخدمات. إنها مدينة تزخر بفرص عديدة لفائدة المستثمرين خاصة في مجال السياحة والبنية التحتية. هذه الزيارة مكنتنا من الوقوف على غنى ومؤهلات مدينة الداخلة. هذه الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من 4 إلى 10 من مايو الجاري، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية في عدة قطاعات وتشجيع تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب رائد عالمي في ثقافة العيش المشترك يؤكد السيد أزولاي. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الدكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمال حامدة الطرب المغربية الأصيلة الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما ينيف عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيعة، ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه إذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزق الفادح، مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله جل في علاه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
3: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
0: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. المتابعة رفقة كسهام تدرى.
12: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيد أزولاي إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
0: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين. ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن القراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا السرد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لا سيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد القراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8,000 و10,000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع بمناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. وفي جديد أخبار الجهات، وفي أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجمالية اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مكونة بإقليم تنغيرة مسابقة اختيار ملكة الوردة، إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعالية الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. كما جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، والذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. تقرير شيماء بكا.
1: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5,000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1,026 هكتارا. ففي مداخلة خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مكونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3,700 طن تهم حوالي 6,000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مكونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بينها الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي والتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
0: ودوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1,000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي، أحرز المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئة الذكور السبت بالعاصمة المصرية القاهرة لقب الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة. وقد تمكن المنتخب المغربي من الفوز في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية على نظيره المصري بثلاث انتصارات لصفر. وبهذه المناسبة عبر رئيس الوفد المغربي وعضو مكتب الجامعة الملكية المغربية للتنس زكريا الزمراني عن فخره بالأداء الذي أبان عنه شبابنا خلال هذه المسابقة الإفريقية. وقال السيد الزمراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل الاختتام وتتويج الفائزين إن المنتخب الوطني في فئة الذكور حقق مسارا متميزا بفوزه على جميع الفرق، توجه بتحقيق لقب البطولة الإفريقية عقب فوزه في النهائي على نظيره المصري. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
13: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: الدورة 26 من أسبوع القفطان المنظمة بمراكش تحت شعار نفس الأطلس تحتفي بالتراث المغربي وبالإبداع المعاصر في حوار رفيع يجمع بين نقل الحرف التقليدية والرؤى الأسلوبية الحديثة. العرض الرئيسي لهذه الدورة يقدم سينوغرافيا غامرة مستوحاة من عالم الأطلس المغربي، وذلك بهدف نقل الجمهور إلى تجربة حسية تمزج بين الموضة والصناعة التقليدية والإبداع الفني. هذه الدورة تروم إبراز الغنى الثقافي للأطلس المغربي من خلال برنامج غامر يجمع بين عروض الأزياء والمعارض واللقاءات وورشات ماستر كلاس. برنامج هذه التظاهرة يتضمن معارض مخصصة للصناعة التقليدية بالأطلس ولقاءات مهنية وورشات تكوينية إلى جانب عرض خاص بالمواهب الشابة قبل العرض الكبير المرتقب كمسك ختام لهذه الدورة. سعيدة جدا بمشاركتي في هذا الحدث، فالقفطان المغربي يظل رمزا حيا للأناقة والهوية المغربية. الدورة التي تأتي عقب إدراج القفطان المغربي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى اليونسكو تتميز بتكريم مناطق الأطلس باعتبارها خزانا للتقاليد والمهارات العريقة ومصدرا لإلهامات جمالية ساهمت في تشكيل الرؤية المرتبطة بالقفطان المغربي.
13: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
13: ريم راديو،
7: ريم راديو،
13: الخبر من المصدر.
3: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لورا فرنانديز في سان خوسي. حفل التنصيب أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية، وخلاله أدت السيدة فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. بهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العلمي إلى السيدة فرنانديز أحر التهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية لقيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار.
7: ريم راديو،
13: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ
16: بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لورا فرنانديز في سان خوسي. حفل التنصيب أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية، وخلاله أدت السيدة فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. بهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العلمي إلى السيدة فرنانديز أحر التهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية لقيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لقاء أدبي مع المؤرخ المغربي المهدي غويرغات حول مؤلفه ابن خلدون مسارات مفكر مغاربي بحضور ثلة من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري. لقاء بمناسبة فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. توجت بجائزة السيرة الأدبية لسنة 2025 من الأكاديمية الفرنسية عبر كتاب ابن خلدون الذي اعتمدت فيه مقاربة لكتابة السيرة الذاتية يشكل فيها المعيش والتجربة السياسية، وتنقلات ابن خلدون مفتاحا لفكره السوسيولوجي والتاريخي. الكاتب غويرغات استعرض في هذا الصدد الحيوات المختلفة لابن خلدون بعد مماته، موضحا أن مؤلفه يتميز عن السير الذاتية ذات الطابع الفكري المحض من خلال وضع المسار الجغرافي والميداني في صلب إعادة البناء التاريخي.
17: غيم راديو، غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
18: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب رائد عالمي في ثقافة العيش المشترك يؤكد السيد أزولاي. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسانب وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الدكالي الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل تحتفل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيلة الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما ينيف عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه إذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزق الفادح مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله جل في علاه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابة التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026 وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
3: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة، كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
0: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. المتابعة رفقة كسهام تدرى.
12: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظم في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيدة زولا إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
0: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين. ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن الجراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لاسيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد الجراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8,000 و10,000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع مناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. وفي جديد أخبار الجهات، وفي أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجمالية اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجونة بإقليم تنغيرة مسابقة اختيار ملكة الوردة إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعالية الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. كما جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. تقرير شيماء بكا.
1: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5,000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1,026 هكتارا. ففي مداخلات خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3,700 طن تهم حوالي 6,000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بينها الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
0: ودول دوليا رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي، أحرز المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئة الذكور السبت بالعاصمة المصرية القاهرة لقب الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة. وقد تمكن المنتخب المغربي من الفوز في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية على نظيره المصري ب3-0. وبهذه المناسبة عبر رئيس الوفد المغربي وعضو مكتب الجامعة الملكية المغربية للتنس زكريا الزمراني عن فخره بالأداء الذي أبان عنه شبابنا خلال هذه المسابقة الإفريقية. وقال السيد الزمراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل الاختتام وتتويج الفائزين، إن المنتخب الوطني في فئة الذكور حقق مسارا متميزا بفوزه على جميع الفرق، توجه بتحقيق لقب البطولة الإفريقية عقب فوزه في النهائي على نظيره المصري. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
13: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
19: وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام قام بزيارة إلى مدينة الداخلة، وذلك بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة.
8: كانت فرصة باش نعطوهم يعني أهم مراحل اللي عرفت الداخلة في تطورها وفي تنميتها على ضوء يعني نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية والبرامج الأخرى اللي يتم إنجازها الآن، وكانت كذلك فرصة لبحث سبل التعاون بين جهة داخل وادي الذهب وسورينام.
19: وبهذه المناسبة اطلع أعضاء الوفد السورينامي على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وعلى المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة في عدة مجالات لا سيما السياحة والصيد البحري والبنية التحتية والطاقات المتجددة والخدمات. إنها مدينة تزخر بفرص عديدة لفائدة المستثمرين خاصة في مجال السياحة والبنية التحتية. هذه الزيارة مكنتنا من الوقوف على غنى ومؤهلات مدينة الداخلة. هذه الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من 4-10 مايو الجاري، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية في عدة قطاعات وتشجيع تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
13: ريم راديو.
20: ريم راديو.
13: الخبر من المصدر.
21: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ريم راديو.
17: ريم راديو.
13: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندريا زولاي برباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيدة زولا إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو.
9: لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة والشؤون الإدارية صادقت بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي 31-26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات. مشروع القانون الذي شهد تقديم 66 تعديلا حظي بموافقة 12 نائبا برلمانيا، في حين امتنع 3 نواب عن التصويت من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية.
10: هذا القانون عنده أهمية قصوى، خاصة أنه جاب بعد نتائج اللي كانت سلبية في التسيير الجهوي، أصبح هذا القانون يغيرهم ويحسن خاصة جودة يعني تنفيذ المشاريع، ويتطوروا بالنسبة للوكالات إلى شركات مجهولة، وغضاف للجهات 1.2 مليار ديال الدعم كل سنة.
9: التعديلات المقترحة همت توسيع الاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية والاختصاصات المشتركة مع الدولة لتشمل تثمين المؤهلات السياحية الجهوية، إلى جانب مساهمة الجهات في تمويل البرامج والمشاريع الوطنية وتنظيم الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
13: إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو.
13: الأخبار على مدار الساعة.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذي هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. وكنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، حالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قاري ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد بغي يعطي الهبة، يجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطيها الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. يجي ذاك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت ونأخذ مثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل

0: الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش ومشى تراخى واحد شويه. من بعد كيجي عند الموثقه كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات ونبغيش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
1: نعم.
0: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظه وقعت الوفاه قبل التقييد بالرسم العقاري، بطوله الهبه.
1: عجيب. واخا موقع الاطراف ما دخلش العقد للمحافظه،
0: بطوله الهبه.
1: نعم.
0: والطرف اللي عنده مصلحه شكون غيكون عنده مصلحه؟
1: هما الورثه،
0: لانه هناك احتمال اضرار بحقوقهم.
1: نعم.
0: وعندهم الصفه بانهم يجيو يطلبوا بالبطلة باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاه، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من اسهل الاثبات ديالو.
1: ولكن هنا يوقع لنا اشكالات الاستاذ توفيق. مثلا عندنا عقد الهبه اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب، الموهوب له، وقعوا هذه الحياه، خرجوا من تما مباشره في ديك الليله، يصعب على الموثق على انه يسجل ويحفظ في نفس النهار مثلا. في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبه باطله مع ان على ان الاراده ديالو كانت اراده على انه يوهب ذاك العقار؟
0: يعتد لان النص صريح، ولكن هنا باش نضروا تحديد المسؤوليات.
1: نعم.
0: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانه اسبوع مثلا. نعم. لانه الوقت، لانه الاجراءات تطلب كذا، وهذا وقعت الوفاه تحت ما كيعرفها فوقاش.
1: نعم تمام.
0: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المساله هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد. القدر الالهي شاءت الوفاه ديال داك الشخص، غير اللي خصنا نفهمه ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من اي جهه كانت. ماشي انا عارف بانه انا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن اذا كانت الامور عاديه وقعت الوفاه، راه ماشي مرزقك داك العقار، راه ماشي ديالك،
1: خاصه ديال انها ديال بدون عوض
0: يعني. بدون عوض ديك الساعات الا كانوا هاد الورثه ديال ديال ديال ديال الواهب بغاو يتبرعوا لهاد الشخص هذا، الا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له وغادي ينفذوا الاراده ديال
1: لهذا. حنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه. ومن هذا المنبر كنقولوا للناس، ولا عملتي الهبه، عقدتي الهبه ديالك، العقد ديال الصدقه ديالك، كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت. كيف ما قلتي، احنا الانسان ربما بجهله القانون كيقول صافي ما كاين باس، حكا ما زعما جمعتش الفليسات الى غير ذلك، نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه. ناخذ المساله معكوسه. دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى، احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى، يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه. واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه؟
0: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
1: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له.
0: ما يمكنش، ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانه ماشي هما من الخلف.
1: نعم.
0: كتعتبروش خلف في هذه الحاله. هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل، والورثه لا ما عندهمش هذه الصفه.
1: نعم.
0: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه.
1: واضح الاستاذ توفيق. الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل، وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه، هبه عقار الغير، هبه مال المستقبل. الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى. كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه؟
0: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه عمل للعقود في مجال ديال المحل.
1: نعم.
0: عاده انه المحل ديال واحد التصرف، يعني ملي كنقول المحل ماشي هو الدار، المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف. يقدر يكون عقار، يقدر يكون اصل تجاري، يقدر في حالات اخرى.
1: نعم. حنا الان في المثال ديال العقار دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بدينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه، نتكلم عن العقار.
0: إذا كان نهضروا على العقار، خصو يكون موجود أثناء العقد، هذاك العقار كاين أثناء العقد، أو لا متوقع أنه

0: توجد.
1: نعم.
0: هذا بصفة عامة كنهضر لك. أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهيبة في المذهب المالكي هي هذه.
1: نعم.
0: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور، أنه بالنسبة للمحل ديال الهيبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهيبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود.
1: نعم.
0: يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود دياله من بعد. نفس الشيء مشات المدونة ديال المدونة الكبرى ديال مذهب الإمام مالك اللي كتقول بأنه ممكن في فتاوى ممكن أنه يوقع مثلا واحد الشخص ورد واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار دياله واش الربع ولا السدس ولا ذاك الشيء، يمكن أنه يقول كان وهب النصيب ديالي بلا ما نحدد.
1: نعم.
0: والسدس ولا الربع وديز الهيبة. هذا المسائل العامة. وغادي نذكر بالمادة الأولى عاوتاني.
1: نعم.
0: ديال مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا.
1: نعم. من المقيدين بمدونة الحقوق العينية. نعم.
0: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
1: في مدونة الحقوق العينية.
0: نعم. وإلى ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
1: للمذهب المالكي.
0: نعم. الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود يعني ما يمكنناش نجتهدوا.
1: تمام.
0: الاجتهاد مع ورود النص. وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار، وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري. وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرتي عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر.
1: نعم.
0: أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود، أو الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد، ويكون ماشي غير موجود في الملك ديال الواهب.
1: نعم.
0: وغادي الى درنا مثلا
1: باش نعطيو المثال، لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه، يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد، حنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا
0: طبيعه الحال.
1: نعم.
0: في انظمه اخرى باش نهضروا على النظام المقارن مثلا في المانيا مثلا الهبه اغلب في الحالات اللي ذكرت وعد بالهبه.
1: نعم.
0: اللي كتب الالتزام على عاتق الواهب حنا يقع باطلا، يعني هذا التصرف يقع باطلا. اذا هذا الوعد بالهبه كما تذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص، ونمشيو بعد الحالات العمليه.
1: نعم.
0: حنا كنعرفوا انه في اطار التشجيع للسكن كنجي واحد مثلا واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقة ماشي هي هذيك.
1: نعم. عشوائية
0: كشوائية كتدخل الدولة عن طريق المؤسسات ديالها بأنها تعاود تشوف الاستفادة ديال الشخص،
1: كدلهم إعادة الإيواء
0: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفادة.
1: نعم.
0: وفي حين أن العقار راه ماشي في سميتهم، كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبيع لواحد آخر.
1: تمام.
0: بغي عقود عرفية، احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع، وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من هذه المشاكل، كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظة، أو كيشنو كيدي كيقول له أنه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهيبة الولدي، وراه يدير ديك الساعات إتمام إجراءات الهيبة مثلا.
1: من وهذه حالة كتوقع كثيرة جدا، كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها، كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الأستاذ توفيق. الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا، ما تنعطيو مثال ديال دور الصفيح، كيكونوا ساكنين في دور الصفيح، كتدخل الدولة كتعمل لهم إعادة الإيواء، يعني الترابيد من أنهم يضبطوا لهم المسائل القانونية ديال المحافظة إلى غير ذلك، والتوقيعات ديال العقود ديالهم، كيعطيهم واحد الشهادة ديال الاستفادة إما من البقع إما من شقق، يعني كتكون عنده ديك الورقة ديال الاستفادة، كيشد هو ديك الورقة ديال الاستفادة، وكانوا كيقول لك أودي أنا دابا حنا كنتكلموا مباشرة على عقد الهبة والصداقة، كيقول لك أودي أنا هات الملك راه ولا ديالي، وأنا غادي نوهبو لولدي ولا غادي نوهبو لواحد الطرف معين. كنقول له الآن الإجابة على لسان الموثق توفيق العزوزي، يقول داك التصرف ديالك راه باطل. هذا هو المقصود الأستاذ توفيق،
0: خصوصا أنه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحالة هذه راه بطلان. نعم. مطلق، يعني هو والعدم سواء، يعني ما كان بحال ما كاين والو.
1: نعم.
0: اذا راه يعني باطل، يعني
1: مازال ماشي في الملك ديالو هو.
0: ماشي في الملك.
1: اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الإضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبة والصدقة الإطار القانوني والتعاقدي. شكرا لكم.
0: شكرا لكم أستاذ هشام. شكرا للمشاهدين الكرام.
1: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الأفاضل إلى نشرتكم الجهوية وتتابعون في العناوين. بمصب وادي درعا بطنطان اختتام تمرين الأسد الإفريقي 2026. السيد المنصوري تبرز بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن. السيد البواري يطلع على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري بقلعة مجونة. إلى التفاصيل. اختتمت الجمعة بمصب واد درعا شمال طنطان التدريبة المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2026 بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. تمرين الأسد الإفريقي 2026 يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملكة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذه المناورة التي جرت أمام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم قامت الوحدات العسكرية بمناورات برية وجوية وفق سيناريوهات متعددة المجالات تشمل الدفاع في العمق والهجوم في العمق والهجوم المضاد مما يغير أساليب استخدام ودعم القوة القتالية لدى القوات المشتركة. نسخة هذه السنة من الأسد الإفريقي تميزت باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة خاصة أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة. هذا وأكد الفريق جيش أندرسون خلال لقاء صحفي أن تمرين الأسد الإفريقي يتجاوز بكثير طابعه العسكري واصفا إياه بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب وكذا اعتراف بدور الريادة التي يضطلع بها المغرب في إفريقيا وعلى الساحة الدولية. على صعيد آخر، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصورية الجمعة بمراكش التوجهات الكبرى للمملكة في مجال سياسة السكن والتنمية المجالية. ياسين زكراوي.
3: في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة 58 لمؤتمرية شبكة السكن والفرنكوفونية شددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية لفائدة تنمية ترابية مندمجة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. المنصوري أكدت في كلمة تليت نيابة عنها من قبل كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أن المغرب جعل من السكن ركيزة أساسية ضمن سياساتها العمومية لما له من ارتباط وثيق برهانات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. السيدة المنصورية أكدت في هذا الإطار ببرنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا العمل العمومي من خلال اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وشفافية ترتكز على الدعم المباشر للأسر. من جهة أخرى، سجلت الوزيرة أن التعاون بين الدول الأعضاء في شبكة السكن والفرنكوفونية يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره رافعة أساسية لبناء مقاربات مشتركة وتعزيز القدرات المؤسساتية والنهوض بنماذج تنموية أكثر اندماجا واستدامة. هذه هي الدورة 58 لمؤتمر شبكة السكن والفرنكوفونية المنظمة من طرف مجموعة العمران تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل فضاء استراتيجيا للتبادل والتفكير حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسكن وإعداد التراب في الفضاء الفرنكوفوني.
2: قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بزيارة ميدانية لقلعة مجونة، اطلع خلالها على تقدم مشاريع تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها، وكد على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر. إلهام العبيد والتفاصيل.
1: تأتي هذه الزيارة بمناسبة الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وشركاء وطنيين ودوليين تحت شعار سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات. كما تندرج هذه الزيارة التي سبقت حفل الافتتاح الرسمي لهذه الدورة من المعرض في إطار تتبع تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم تنغير، وكذا تقييم التقدم المحرز في مجال تنمية سلسلة الورد العطري وتثمينها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على حصيلة المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 710 ملايين درهم، وتم إعداده وفق خصوصيات الإقليم، بما ساهم في إرساء دينامية تنموية فلاحية وقروية شاملة ومستدامة.
2: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية عرضنا الإخباري الجهوي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب رائد عالمي في ثقافة العيش المشترك يؤكد السيد أزولاي. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الدكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية. وأكد جلالة الملك أنه لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه ولأسرته الفنية الكبيرة ولكافة أصدقائه ومحبيه عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيلة الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما ينيف عن 6 عقود من الزمن بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة أداء وعزفا وتلحينا وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع ويحرز العديد من الجوائز المرموقة والتعليم. وطنيا وعربيا ودوليا. وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه إذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزق الفادح، مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال وحس فني مرهف ومن غيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله جل في علاه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده ويسكنه فسيح جنانه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
5: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
2: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. المتابعة رفقة كسهام تدرى.
6: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظم في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيد أزولاي إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
2: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن فن بالنسبة للباحثين، ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن القراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لا سيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد القراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8,000 و10,000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع بمناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. وفي جديد أخبار الجهات، وفي أجواء امتزجت فيها ألوان الورد العطري بجمالية اللباس التقليدي ورمزية التراث المحلي، احتضنت قلعة مجونة بإقليم تنغيرة مسابقة اختيار ملكة الوردة، إحدى الفقرات الاحتفالية البارزة ضمن فعالية الدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري بالمغرب. كما جرى على هامش حفل الافتتاح الرسمي للدورة 61 للمعرض الدولي للورد العطري المغرب، الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جرى التوقيع على اتفاقيتي شراكة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليون درهم ترومان تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة بإقليم تنغير. تقرير شيماء بكا.
7: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يتوقع أن يبلغ الإنتاج المرتقب من الورد العطري نحو 5,000 طن خلال سنة 2026 بمردودية تناهز 4.9 أطنان في الهكتار، وذلك على مساحة مزروعة تبلغ 1,026 هكتارا. ففي مداخلات خلال جلسة علمية نظمت بقلعة مجونة، أوضح رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب عبد الله عبد اللهوي أن متوسط الإنتاج السنوي لهذه السلسلة يبلغ 3,700 طن تهم حوالي 6,000 فلاح موزعين على 7 جماعات ترابية بمنطقة قلعة مجونة ودادس. السيد عبد اللهوي أضاف أيضا أن هذه السلسلة تستند إلى مؤهلات ترابية ومناخية مهمة، كما تواجه عددا من الإكراهات المرتبطة أساسا بالآفات المناخية واعتماد تقنيات فلاحية تقليدية في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من البحث العلمي فضلا عن عدم استقرار الأثمنة وضعف بعض آليات التثمين والتسويق. باقي المداخلات في هذه الجلسة العلمية تناولت أبعادا أخرى مرتبطة بسلسلة الورد العطري، من بينها الورد من منظور تاريخي وأنتروبولوجي وتقييس والاعتماد في خدمة جودة ماء الورد ومواضيع أخرى ذات الصلة.
2: ودوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1,000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي، أحرز المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئة الذكور السبت بالعاصمة المصرية القاهرة لقب الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة. وقد تمكن المنتخب المغربي من الفوز في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية على نظيره المصري بثلاث انتصارات لصفر. وبهذه المناسبة عبر رئيس الوفد المغربي وعضو مكتب الجامعة الملكية المغربية للتنس زكريا الزمراني عن فخره بالأداء الذي أبان عنه شبابنا خلال هذه المسابقة الإفريقية. وقال السيد الزمراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل الاختتام وتتويج الفائزين، إن المنتخب الوطني في فئة الذكور حقق مسارا متميزا بفوزه على جميع الفرق، توجه بتحقيق لقب البطولة الإفريقية عقب فوزه في النهائي على نظيره المصري. بالورقة الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
4: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: خلال لقاء نظم في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم استعراض أوجه التقاطع بين الفكر الكونفوشيوسي وإرث الرحالة المغربي ابن بطوطة، وذلك بحضور أكاديميين وباحثين ودبلوماسيين. استحضرنا تجربة ابن بطوطة الذي قام برحلة جغرافية حقيقية، وتجربة كونفوشيوس الذي خاض رحلة فكرية وذهنية لم تكن تتطلب بالضرورة تنقلا فعليا، وذلك لمعرفة نقاط التقاطع والاختلاف بين التجربتين. اللقاء المنظم تحت شعار حين يلتقي ابن بطوطة بكونفوشيوس رؤى متقاطعة حول السفر والمعرفة، سلط الضوء على الجسور الثقافية والفكرية والإنسانية بين التقاليد المغربية والصينية من خلال مفاهيم السفر والتعلم ومعرفة الآخر.
10: الموضوع يتحدث عن يعني العلاقة ما بين ابن بطوطة وكونفوشيوس، وهي علاقة في الحقيقة تختلف واحد رحالة وواحد مفكر، إلا أن هناك علاقة روحية التي تجمع بينهم.
11: هذه ليست مقارنة ولكن هو لقاء، لأن يفرق بينهم واحد الزمن اللي هو كبير، واحد البيئة حضارية مختلفة، ولكن نحاول من خلال هذا النقاش أنه المعرفة هي ممكن أن تكون بالتوازي في مختلف البيئات الحضارية.
9: هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب تحتفي بابن بطوطة من خلال سلسلة من الندوات المخصصة لمسارها ولقاءات حول أدب الرحلة وعرض 25 فيلما وثائقيا يستعرض أبرز الرحلات عبر التاريخ، فضلا عن تخصيص فضاء مكتبي لهذا الجنس الأدبي.
4: ريم راديو.
8: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: ريم راديو.
8: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
8: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندريا زولاي برباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيدة زولا إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربية الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
4: غيم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
5: مصممة الأزياء مريم الكفلاوي تفوز في مسابقة عرض أزياء المواهب الشابة المنظمة في إطار الدورة 26 من أسبوع القفطان بمدينة مراكش. مريم نقلت التصاميم المقدمة للجمهور في رحلة جمالية استلهمت فيها ألوان جبال الأطلس.
12: استوحيت الكوليكسيون ديالي من نفس البارد ديال جبال الأطلس تولوج، وبالضبط من مدينة إفران اللي كانت لونون ديالها هي لاماغي ديفران.
5: هذا الحدث كان منصة لإبراز الجيل الجديد من المصممين المغاربة، حيث أتاح للمواهب الصاعدة فرصة عرض إبداعاتها أمام ثلة من المهنيين ووسائل الإعلام وعشاق
4: المغرب.
8: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غيم راديو،
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. إلى التفاصيل. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
5: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
2: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك المتابعة رفقة كسهام تدرى.
6: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيد أزولاي إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربية الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوطة الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
2: على صعيد آخر، شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة والمالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى 10 لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026. على صعيد آخر، جرى السبت بالدار البيضاء تشيع جنازة أيقونة الأغنية المغربية الموسيقار الراحل عبد الوهاب الدكالي الذي وافته المنية الجمعة عن عمر نهز 85 سنة. عبد اللطيف بن طلب.
13: جنازة أيقونة الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي شيعت بالدار البيضاء. الموسيقار الذي وافته المنية عن عمر نهز 85 سنة، فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
14: سي عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان رجل كريم، والكلمات اللي كان تكلم بها والمشاعر دياله كانت الحمد لله مع الجمهور دياله معايا شخصيا كذلك، فببالغ التأثر الله يولي برحمته الله هو خلى واحد البصمة عند المغاربة كلهم.
15: عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان واحد القامة فنية كبيرة، وكتعتبر هو الأول من استطاع إخراج الأغنية المغربية خارج الحدود.
13: بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية ووري الفقيد الثرى.
16: هذه اللحظة يعني مؤلمة جدا، إنه كنفتقد فيها أحد الرموز، كنفتقد فيها أحد الهامات الفنية، كنفضح يا رجل الوطن بكل امتياز.
17: ورقة أخرى من تلك الشجرة الكبيرة التي هي شجرة الفن والغناء المغربي يذهب عبد الوهاب الدكالي، ولكن الحمد لله أنه ترك أعمالا خالدة، ترك مئات الأغاني التي لحنها بأناقة وبإخراج جميل.
13: الموسيقار عبد الوهاب الدكالي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة مثل الأسطوانة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية والجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة وغيرها من الاحتفاءات والتكريمات.
2: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين، ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن القراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لاسيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد القراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8,000 و10,000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع مناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. ودوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1,000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي، تأكد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو المرتقب مساء اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة قد تتيح للعملاق الكتالوني حسم اللقب في حال التعادل. ويأتي غياب المهاجم الفرنسي في ظل تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية رغم مشاركته في التدريبات الجماعية الجمعة، إلا أنه لم يظهر ضمن القائمة التي أعلنها النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويواصل مبابي عملية التأهيل وذلك قبل شهر واحد من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في وقت يعيش فيه موسمه الثاني مع النادي الملكي حالة من التباين، إذ قدم أرقاما فردية مميزة بتسجيل 41 هدفا في 41 مباراة، لكنه لم ينجح في التتويج بأي لقب كبير. في المقابل تواجد زميله هو مواطن أوريان تشواميني ضمن قائمة الفريق رغم العقوبة المالية التي فرضها عليها النادي بقيمة 500,000 يورو على خلفية شجار عنيف مع زميله الأورغوياني فيديريكو فالفيردي الذي تعرض بدوره لعقوبة وإراحة قصرية بسبب إصابة في الرأس. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العدد الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
8: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئتي الذكور والإناث يبصم على حضور قوي في منافسات الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة والتي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة.
18: هذا النهار تلعبوا النصف نهائي ديال البطولة أمام منتخب تونس، دونك طموحنا كما تنقولوا هو أنه ندوزوا المقابلة النهائية ولما لا الفوز باللقب والتأهل لبطولة العالم.
19: حنا إن شاء الله طموحنا كبير أننا نتأهلوا ونحصلوا على مراتب متقدمة إن شاء الله في كأس العالم، والحمد لله هذا الشيء ما جاش عن صدمة تحصد في هذه راه هذه شهرين ولا ثلاث شهور حنا تنوجدوا لهذه البطولة هذه، والحمد لله الدراري واجدين أحسن الظروف وإن شاء الله يقولوا الكلمة ديالهم في هذا الماتش. هذا
8: الفائز بلقب كل فئة ووصيفها يتأهلان إلى منافسات كأس العالم للفرق لفئة أقل من 14 سنة والتي تقام فعاليتها بجمهورية تشيك في الصيف المقبل.
4: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. وفد من الدبلوماسيين يمثل عددا من الدول الأوروبية اطلع بمدينة الداخلة على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. الوفد الذي يضم على الخصوص ممثلين دبلوماسيين عن بلجيكا وألمانيا وكندا وهولندا وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة عقد اجتماعا مع والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، تمحور حول الديناميات التنموية والتقدم المحرز في عدة مجالات على مستوى الجهة.
4: من خلال هذه الزيارات الممثلين الدبلوماسيين لدول الاتحاد الأوروبي يعني كيكونوا على دراية وعلم دينامية التنموية اللي كتعرفها جهة الداخلة والذهب من خلال المشاريع يعني المهيكلة اليوم اللي كتعرفها الجهة.
3: هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج من اللقاءات والزيارات الميدانية يهدف إلى تمكين أعضاء الوفد من الاطلاع على المشاريع الهيكلية الكبرى المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بالجهة، وكذا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها المنطقة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئتي الذكور والإناث يبصم على حضور قوي في منافسات الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة والتي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة.
5: هذا النهار تلعبوا النصف نهائي ديال البطولة أمام منتخب تونس، دونك طموحنا كما نقولوا هو أنه ندوزوا المقابلة النهائية ولما لا الفوز باللقب والتأهل لبطولة العالم.
6: حنا إن شاء الله طموحنا كبير أننا نتأهلوا ونحصلوا على مراتب متقدمة إن شاء الله في كأس العالم، والحمد لله هذا الشيء ما جاش عن صدمة تحصد في هذه هذه شهرين ولا ثلاث شهور حنا تنوجدوا لهذه البطولة هذه، والحمد لله الدراري واجدين في أحسن الظروف وإن شاء الله يقولوا الكلمة ديالهم في هذا الماتش هذا.
3: الفائز بلقب كل فئة ووصيفها يتأهلان إلى منافسات كأس العالم للفرق لفئة أقل من 14 سنة والتي تقام فعاليتها بجمهورية تشيك في الصيف المقبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: سؤال الحداثة الشعرية العربية يطرح من جديد، سؤال تفاعل معه الشعراء والنقاد والمشاركون في ندوة التحديث في الشعر العربي ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب.
8: نحاول أن نبحث عن عمق الشعر وجمالية الشعر خارج الشكل الشعري، خارج هذه الاصطفافات. هذا شاعر قصيدة نثر، هذا شاعر عمودي، هذا شاعر تفعيلي، هذا شاعر زجل. لا، للشعر جوهر ما هو الذي نبحث عنه في هذه الندوة وسنسائله.
7: المشاركون قدموا رؤى متقاطعة حول تحولات القصيدة العربية وأسئلة الحداثة الشعرية ومسارات التحديث في الشعر العربي المعاصر.
9: التحديث في الشعر العربي قضية طويلة، قضية من القرن الماضي، لكنها حيوية جدا لأنها تمس عواطف الناس وتمس لغة الناس وتمس التجديد في أساليب التعبير لهم. قضية الحداثة لا تنتهي.
10: القصيدة العربية الواقع أنها مرت بتحولات كثيرة وبتغيرات كثيرة، بداية بالقصيدة العمودية التي وصلتنا وعاشت زمانا طويلا حتى حدث تغيير نوعي ما مع الموشحات الأندلسية، ثم ظهرت قصيدة التفعيلة على يد نازك الملائكة وبدر شاكر السياب.
7: هذه الندوة انصبت أيضا على مساءلة مفهوم الحداثة الشعرية العربية وتحولاته الجمالية والفكرية، كما تناولت العلاقة بين التحديث والشكل الشعري وحدود التجديد في القصيدة العربية المعاصرة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. إلى التفاصيل. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
7: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
12: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. المتابعة رفقة كسهام تدرى.
13: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظم في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك

0: الميت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
1: على صعيد آخر، شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة والمالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطط الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلي المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى 10 لأحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026. على صعيد آخر، جرى السبت بالدار البيضاء تشيع جنازة أيقونة الأغنية المغربية الموسيقار الراحل عبد الوهاب الدكالي الذي وافته المنية الجمعة عن عمر نهز 85 سنة. عبد اللطيف بن طلب.
2: جنازة أيقونة الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي شيعت بالدار البيضاء. الموسيقار الذي وافته المنية عن عمر نهز 85 سنة، فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
3: سي عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان رجل كريم، والكلمات اللي كان تكلم بها والمشاعر دياله كانت الحمد لله مع الجمهور دياله معايا شخصيا كذلك، فببالغ التأثر الله يولي برحمة الله هو خلى واحد البصمة عن المغاربة كلهم.
4: عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان واحد القامة فنية كبيرة، وكانت تعتبر هو الأول من استطاع إخراج الأغنية المغربية خارج الحدود.
2: بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية ووري الفقيد الثرى.
5: هذه اللحظة يعني مؤلمة جدا، إنه نفتقد فيها أحد الرموز، نفتقد فيها أحد الهامات الفنية، نفتقد فيها رجل الوطن بكل امتياز.
6: ورقة أخرى من تلك الشجرة الكبيرة التي هي شجرة الفن والغناء المغربي يذهب عبد الوهاب الدكالي، ولكن الحمد لله أنه ترك أعمالا خالدة، ترك مئات الأغاني التي لحنها بأناقة وبإخراج جميل.
2: الموسيقار عبد الوهاب الدكالي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة مثل الأسطوانة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية والجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة وغيرها من الاحتفاءات والتكريمات.
1: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية

0: من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين. ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن القراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لا سيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد القراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8000 و10000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع بمناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. ودوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقى بتنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذه. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي، تأكد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو المرتقب مساء اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة قد تتيح للعملاق الكتالوني حسم اللقب في حال التعادل. ويأتي غياب المهاجم الفرنسي في ظل تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية رغم مشاركته في التدريبات الجماعية الجمعة، إلا أنه لم يظهر ضمن القائمة التي أعلنها النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويواصل مبابي عملية التأهيل وذلك قبل شهر واحد من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في وقت يعيش فيه موسمه الثاني مع النادي الملكي حالة من التباين، إذ قدم أرقاما فردية مميزة بتسجيل 41 هدفا في 41 مباراة، لكنه لم ينجح في التتويج بأي لقب كبير. في المقابل تواجد زميله مواطن أوريان تشواميني ضمن قائمة الفريق رغم العقوبة المالية التي فرضها عليها النادي بقيمة 500,000 يورو على خلفية شجار عنيف مع زميله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي تعرض بدوره لعقوبة وإراحة قصرية بسبب إصابة في الرأس. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العدد الإخباري، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: قراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصيه ديالهم كامله، يعني عندها واحد الاثر بوزيتيف.
2: الاهميه ديال القراءه كتجلى كونها هي المهاره الاولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصيه ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف او كما يقال يعني المثل الانجليزي today's readers are tomorrow's you know leaders، يعني قراء اليوم هما قاده الغد. يعني الا ما كنقراوش ولا ما كنعطيوش واحد الوقت يعني اكبر ومهم للقراءه، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
4: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد النشاط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين يستطع أنه يكون تصورات حول العالم وصور وتمثلات، كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: الدورة 26 من أسبوع القفطان المنظمة بمراكش تحت شعار نفس الأطلس تحتفي بالتراث المغربي وبالإبداع المعاصر في حوار رفيع يجمع بين نقل الحرف التقليدية والرؤى الأسلوبية الحديثة. العرض الرئيسي لهذه الدورة يقدم سينوغرافيا غامرة مستوحاة من عالم الأطلس المغربي، وذلك بهدف نقل الجمهور إلى تجربة حسية تمزج بين الموضة والصناعة التقليدية والإبداع الفني. هذه الدورة تروم إبراز الغنى الثقافي للأطلس المغربي من خلال برنامج غامر يجمع بين عروض الأزياء والمعارض واللقاءات وورشات ماستر كلاس. برنامج هذه التظاهرة يتضمن معارض مخصصة للصناعة التقليدية بالأطلس ولقاءات مهنية وورشات تكوينية، إلى جانب عرض خاص بالمواهب الشابة قبل العرض الكبير المرتقب كمسك ختام لهذه الدورة. سعيدة جدا بمشاركتي في هذا الحدث، فالقفطان المغربي يظل رمزا حيا للأناقة والهوية المغربية. الدورة التي تأتي عقب إدراج القفطان المغربي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى اليونسكو تتميز بتكريم مناطق الأطلس باعتبارها خزانا للتقاليد والمهارات العريقة ومصدرا لإلهامات جمالية ساهمت في تشكيل الرؤية المرتبطة بالقفطان المغربي.
6: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. إلى التفاصيل. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
7: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
0: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. المتابعة رفقة كسهام تدرى.
9: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيدة زولا إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
0: على صعيد آخر، شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة والمالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلي المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى 10 لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026. على صعيد آخر، جرى السبت بالدار البيضاء تشيع جنازة أيقونة الأغنية المغربية الموسيقار الراحل عبد الوهاب الدكالي الذي وافته المنية الجمعة عن عمر نهز 85 سنة. عبد اللطيف بن طلب.
7: جنازة أيقونة الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي شيعت بالدار البيضاء. الموسيقار الذي وافته المنية عن عمر نهز 85 سنة، فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
10: سي عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان رجل كريم، والكلمات اللي كان تكلم بها والمشاعر دياله كانت الحمد لله مع الجمهور دياله معايا شخصيا كذلك، فببالغ التأثر الله يولي برحمة الله هو خلى واحد البصمة عن المغاربة كلهم.
11: عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان واحد القامة فنية كبيرة، وكانت تعتبر هو الأول من استطاع إخراج الأغنية المغربية خارج الحدود.
7: بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية ووري الفقيد الثرى.
12: هذه اللحظة هذه يعني مؤلمة جدا، إنه كان فتقدوا فيها أحد الرموز، كان فتقدوا فيها أحد الهامات الفنية، كان فتقدوا فيها رجل الوطن بكل امتياز.
13: ورقة أخرى من تلك الشجرة الكبيرة التي هي شجرة الفن والغناء المغربي يذهب عبد الوهاب الدكالي، ولكن الحمد لله أنه ترك أعمالا خالدة، ترك مئات الأغاني التي لحنها بأناقة وبإخراج جميل.
7: الموسيقار عبد الوهاب الدكالي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة مثل الأسطوانة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية والجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة وغيرها من الاحتفاءات والتكريمات.
0: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين. ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن القراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لاسيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد القراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8,000 و10,000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع بمناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. ودوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقى بتنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذه. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1,000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي، تأكد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو المرتقب مساء اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة قد تتيح للعملاق الكتالوني حسب اللقب في حال التعادل. ويأتي غياب المهاجم الفرنسي في ظل تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية رغم مشاركته في التدريبات الجماعية الجمعة، إلا أنه لم يظهر ضمن القائمة التي أعلنها النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويواصل مبابي عملية التأهيل وذلك قبل شهر واحد من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في وقت يعيش فيه موسمه الثاني مع النادي الملكي حالة من التباين، إذ قدم أرقاما فردية مميزة بتسجيل 41 هدفا في 41 مباراة، لكنه لم ينجح في التتويج بأي لقب كبير. في المقابل تواجد زميله ومواطن أوريان تشواميني ضمن قائمة الفريق رغم العقوبة المالية التي فرضها عليها النادي بقيمة 500,000 يورو على خلفية شجار عنيف مع زميله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي تعرض بدوره لعقوبة وإراحة قصرية بسبب إصابة في الرأس. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العدد الإخباري، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
7: لقاء أدبي مع المؤرخ المغربي المهدي غويرغات حول مؤلفه ابن خلدون مسارات مفكر مغاربي بحضور ثلة من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري. لقاء بمناسبة فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. توجت بجائزة السيرة الأدبية لسنة 2025 من الأكاديمية الفرنسية عبر كتاب ابن خلدون الذي اعتمدت فيه مقاربة لكتابة السيرة الذاتية يشكل فيها المعيش والتجربة السياسية، وتنقلات ابن خلدون مفتاحا لفكره السوسيولوجي والتاريخي. الكاتب غويرغات استعرض في هذا الصدد الحيوات المختلفة لابن خلدون بعد مماته، موضحا أن مؤلفه يتميز عن السير الذاتية ذات الطابع الفكري المحض من خلال وضع المسار الجغرافي والميداني في صلب إعادة البناء التاريخي.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
14: لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة والشؤون الإدارية صادقت بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي 31-26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات. مشروع القانون الذي شهد تقديم 66 تعديلا حظي بموافقة 12 نائبا برلمانيا، في حين امتنع 3 نواب عن التصويت من الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية والفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية.
15: هذا القانون عنده أهمية قصوى، خاصة أنه جاب بعد نتائج اللي كانت سلبية في التسيير الجهوي، أصبح هذا القانون يغيرهم ويحسن خاصة جودة يعني تنفيذ المشاريع، ويتطوروا بالنسبة للوكالات إلى شركات مجهولة، وضاف للجهات 1 مليار ديال الدعم كل سنة.
14: التعديلات المقترحة همت توسيع الاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية، والاختصاصات المشتركة مع الدولة لتشمل تثمين المؤهلات السياحية الجهوية، إلى جانب مساهمة الجهات في تمويل البرامج والمشاريع الوطنية وتنظيم الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
5: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: راديو.
6: الخبر من المصدر.
14: الدورة 26 من أسبوع القفطان المنظمة بمراكش تحت شعار نفس الأطلس، تحتفي بالتراث المغربي وبالإبداع المعاصر في حوار رفيع يجمع بين نقل الحرف التقليدية والرؤى الأسلوبية الحديثة. العرض الرئيسي لهذه الدورة يقدم سينوغرافيا غامرة مستوحاة من عالم الأطلس المغربي، وذلك بهدف نقل الجمهور إلى تجربة حسية تمزج بين الموضة والصناعة التقليدية والإبداع الفني. هذه الدورة تروم إبراز الغنى الثقافي للأطلس المغربي من خلال برنامج غامر يجمع بين عروض الأزياء والمعارض واللقاءات وورشات ماستر كلاس. برنامج هذه التظاهرة يتضمن معارض مخصصة للصناعة التقليدية بالأطلس ولقاءات مهنية وورشات تكوينية، إلى جانب عرض خاص بالمواهب الشابة قبل العرض الكبير المرتقب كمسك ختام لهذه الدورة. سعيدة جدا بمشاركتي في هذا الحدث، فالقفطان المغربي يظل رمزا حيا للأناقة والهوية المغربية.
8: الدورة التي تأتي عقب إدراج القفطان المغربي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى اليونسكو تتميز بتكريم مناطق الأطلس باعتبارها خزانا للتقاليد والمهارات العريقة ومصدرا لإلهامات جمالية ساهمت في تشكيل الرؤية المرتبطة بالقفطان المغربي. إذاعة الأخبار المغربية.
7: رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لورا فرنانديز في سان خوسي. حفل التنصيب أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية، وخلاله أدت السيدة فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. بهذه المناسبة نقل السيد الطالب العلمي إلى السيدة فرنانديز أحر التهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية لقيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم
6: والإرتقاء. إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. إلى التفاصيل. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف طالب.
7: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل، وتابعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
0: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. المتابعة رفقة كسهام تدرى.
9: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت كانت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيدة زولا إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربية الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحال المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
0: على صعيد آخر، شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة والمالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلي المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى العاشرة لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكان الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026. على صعيد آخر، جرى السبت بالدار البيضاء تشيع جنازة أيقونة الأغنية المغربية الموسيقار الراحل عبد الوهاب الدكالي الذي وافته المنية الجمعة عن عمر نهز 85 سنة. عبد اللطيف بن طلب.
7: جنازة أيقونة الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي شيعت بالدار البيضاء. الموسيقار الذي وافته المنية عن عمر نهز 85 سنة، فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
10: سي عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان رجل كريم، والكلمات اللي كان تكلم بها والمشاعر ديالو كانت الحمد لله مع الجمهور ديالو معايا شخصيا كذلك، فببالغ التأثر الله يولي برحمة الله هو خلى واحد البصمة عند المغاربة كلهم.
11: عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان واحد القامة فنية كبيرة، وكتعتبر هو الأول من استطاع إخراج الأغنية المغربية خارج الحدود.
7: بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية ووري الفقيد الثرى.
12: هذه اللحظة يعني مؤلمة جدا، إنه نفتقد فيها أحد الرموز، نفتقد فيها أحد الهامات الفنية، نفتقد فيها رجل الوطن بكل امتياز.
13: ورقة أخرى من تلك الشجرة الكبيرة التي هي شجرة الفن والغناء المغربي يذهب عبد الوهاب الدكالي، ولكن الحمد لله أنه ترك أعمالا خالدة، ترك مئات الأغاني التي لحنها بأناقة وبإخراج جميل.
7: الموسيقار عبد الوهاب الدكالي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل حصل على العديد من الجوائز والأوسمة مثل الأسطوانة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية والجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة وغيرها من الاحتفاءات والتكريمات.
0: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين، ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن القراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لا سيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد القراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8,000 و10,000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع مناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. ودوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1,000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي، تأكد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو المرتقب مساء اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم في مباراة قد تتيح للعملاق الكتالوني حسم اللقب في حال التعادل. ويأتي غياب المهاجم الفرنسي في ظل تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية رغم مشاركته في التدريبات الجماعية الجمعة، إلا أنه لم يظهر ضمن القائمة التي أعلنها النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويواصل مبابي عملية التأهيل وذلك قبل شهر واحد من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في وقت يعيش فيه موسمه الثاني مع النادي الملكي حالة من التباين، إذ قدم أرقام فردية مميزة بتسجيل 41 هدفا في 41 مباراة، لكنه لم ينجح في التتويج بأي لقب كبير. في المقابل تواجد زميله هو مواطن أوريان تشواميني ضمن قائمة الفريق رغم العقوبة المالية التي فرضها عليها النادي بقيمة 500,000 يورو على خلفية شجار عنيف مع زميله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي تعرض بدوره لعقوبة وإراحة قصرية بسبب إصابة في الرأس. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العدد الإخباري، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
16: أخبار المغرب والعالم.
17: نبض الرياضة.
1: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يومياً على ريم راديو.
17: نبض الرياضة، مرحبا بكم. البداية محليا، حيث سقط فريق الجيش الملكي في فخ التعادل بميدانه أمام ضيفه أولمبيك أسفي في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي برباط برسم الدورة 19 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم. وافتتح اللاعب محسن بوريغا حصة تسجيل لفائدة الجيش الملكي في الدقيقة 57 قبل أن يعادل جرمون فراجي الكفة لأولمبيك أسفي من ضربة جزاء في الدقيقة 70. وعقب هذه النتيجة استقر الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بينما بلغ رصيد أولمبيك أسفي 13 نقطة في المركز ما قبل الأخير. وفي مباراة عرفت تسجيل 7 أهداف، فاز فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد ورقة 4-3 على أرضية الملعب البلدي ببركان، ليرفع نهضة بركان رصيده إلى 34 نقطة، فيما تجمد رصيد اتحاد ورقة عند 13 نقطة، بينما تعادل فريق الدفاع الحسني الجديد مع ضيفه حسنية قدير بهدفين لمثلهما على أرضية ملعب أحمد العبدي بالجديدة. وعرف اللقاء إشارة الحكم البطاقة الحمراء في وجه كل من محمد نجم مهاجم حسنية قدير وبابكر نياسي حارس مرمى الدفاع الحسني الجديدي. وعقب هذه النتيجة رفع الدفاع الحسني الجديدي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، فيما بلغ رصيد حسنية قدير 20 نقطة في المركز العاشر. فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة على نظيره من الموزمبيق ب3 أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا. وتأتي هذه المباراة الودية التحضيرية قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة التي ستقام بالمغرب في الفترة الممتدة من 13 ماي الجاري إلى 2 يونيو المقبل. وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة قد أسفرت عن وقوع المنتخب المغربي حامل لقب نسخة 2025 في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا. وسيجرى لقاء الافتتاح بين المنتخب المغربي ونظيره التونسي يوم الأربعاء 13 ماي على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط انطلاقا من الساعة 8 مساء. نظمت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة لقاء تواصليا مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية بهدف تسليط الضوء على آخر المستجدات المرتبطة بتطوير منظومة التحكيم الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بتقنيات الحديثة المعتمدة في اتخاذ القرارات التحكيمية وفي مقدمتها تقنية حكم الفيديو المساعد. وشهد هذا اللقاء تقديم شروحات تطبيقية مبسطة حول كيفية استخدام تقنية الفار وآليات تدخلها في مختلف الحالات التحكيمية، فضلا عن إبراز دورها في الرفع من دقة القرارات التحكيمية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل أرضية الملعب. وفي كلمة بالمناسبة، استعرض المدير التقني الوطني للتحكيم رضوان جيد استراتيجية عمل المديرية مبرزا مختلف الجوانب المرتبطة بتكوين الحكام وتأهيلهم وكذا الخدمات الأساسية التي توفرها المديرية، ويتعلق الأمر على الخصوص بتقييم الحكام بعد كل مباراة وتتبع مستوى أدائهم وتنظيم تكوينات ودروس عن بعد، فضلا عن إجراء اختبارات ومنح شهادات للحكام. وأكد السيد جيد أن الهدف الأساسي من هذه الأليات يتمثل في التطوير المستمر لمستوى الحكام والارتقاء بجودة الأداء التحكيمي على الصعيد الوطني. نهاية موعدنا الرياضي، كان معكم في تقديمه إلياس أبو الرجاء، إلى اللقاء.
1: يقبضوا الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يومياً على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. إلى التفاصيل. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
7: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤول باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
0: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. المتابعة رفقة كسهام تدرى.
9: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظم في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيد زولاي للعمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
0: على صعيد آخر، شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة والمالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة

0: تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025 فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026. على صعيد آخر، جرى السبت بالدار البيضاء تشيع جنازة أيقونة الأغنية المغربية الموسيقار الراحل عبد الوهاب الدكالي الذي وافته المنية الجمعة عن عمر نهز 85 سنة. عبد اللطيف بن طلب.
1: جنازة أيقونة الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي شيعت بالدار البيضاء. الموسيقار الذي وافته المنية عن عمر نهز 85 سنة، فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
2: سي عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان رجل كريم، والكلمات اللي كان تكلم بها والمشاعر دياله كانت الحمد لله مع الجمهور دياله معايا شخصيا كذلك، فببالغ التأثر الله يولي برحمته الله، هو خلى واحد البصمة عند المغاربة كلهم.
3: عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان واحد القامة فنية كبيرة، وكتعتبر هو الأول من استطاع إخراج الأغنية المغربية خارج الحدود.
1: بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية ووري الفقيد الثرى.
4: هذه اللحظة يعني مؤلمة جدا، إنه كنفتقد فيها أحد الرموز، كنفتقد فيها أحد الهامات الفنية، كنفتقد فيها رجل الوطن بكل امتياز.
5: ورقة أخرى من تلك الشجرة الكبيرة التي هي شجرة الفن والغناء المغربي يذهب عبد الوهاب الدكالي، ولكن الحمد لله أنه ترك أعمالا خالدة، ترك مئات الأغاني التي لحنها بأناقة وبإخراج جميل.
1: الموسيقار عبد الوهاب الدكالي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة مثل الأسطوانة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية والجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة وغيرها من الاحتفاءات والتكريمات.
0: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين، ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن الجراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لاسيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد الجراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8000 و10000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع بمناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. ودوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلت أعلنتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته

0: إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي، تأكد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو المرتقب مساء اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم في مباراة قد تتيح للعملاق الكتالوني حسم اللقب في حال التعادل. ويأتي غياب المهاجم الفرنسي في ظل تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية رغم مشاركته في التدريبات الجماعية الجمعة، إلا أنه لم يظهر ضمن القائمة التي أعلنها النادي عبر حساباته رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويواصل مبابي عملية التأهيل وذلك قبل شهر واحد من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في وقت يعيش فيه موسمه الثاني مع النادي الملكي حالة من التباين، إذ قدم أرقاما فردية مميزة بتسجيل 41 هدفا في 41 مباراة، لكنه لم ينجح في التتويج بأي لقب كبير. في المقابل تواجد زميله هو مواطن أوريان تشواميني ضمن قائمة الفريق رغم العقوبة المالية التي فرضها عليها النادي بقيمة 500,000 يورو على خلفية شجار عنيف مع زميله الأورغوياني فيديريكو فالفيردي الذي تعرض بدوره لعقوبة وإراحة قصرية بسبب إصابة في الرأس. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العدد الإخباري، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. المبادئ الثابتة هي الأساس اللي كيبني عليها الفرد حياته وكيعطيه اتجاه واضح في التفكير والسلوك، وملي كتكون عند الفرد مبادئ راسخة كيولي السلوك دياله مفهوم وماشي متناقض، وهذا الشيء كيخلي شخصيته متوازنة وقادرة تواجه مختلف المواقف بلا تردد أو تحفظ. في واقع الحياة اليومية الكثير من الأفراد كيتخبطوا في قراراتهم حيت ما عندهمش مرجعية واضحة يستندوا عليها، مرة كيتبعوا العاطفة ومرة كيتأثروا بكلام الناس ومرة كيمشيوا مع التيار بلا ما يفكروا في العواقب. لكن الفرد اللي عنده مبادئ ثابتة كتكون عنده واحد البوصلة الداخلية اللي كترشده كتخليه يعرف شنو خاصو يدير في كل موقف سواء كان سهل أو صعيب. المبادئ ماشي غير كلمات كنقولوها، ولكن هي قناعات مترسخة في العقل والقلب كتوجه ماشي غير قرارات الفرد ولكن حتى السلوكيات دياله بحال الصدق والأمانة والاحترام والمسؤولية وغيرها كتير. هاد القيم من اللي كيأمن بها الفرد بصدق كتولي جزء من شخصيته وكتبان في السلوك دياله بلا ما يحتاج يتصنع ولا يمثل أو يكذب. مثلا الفرد الصادق ما كيحتاجش يفكر واش يقول الحقيقة ولا لا، حيت الصدق بالنسبة ليه هو الخيار الطبيعي. والفرد اللي كيكون واثق من نفسه ما يمكنش يقوم بسلوك غير سوي في أي مكان توجد فيه لأنه سلوك ما كيشبهش ليه، والسلوك الواضح كيجي كنتيجة مباشرة لهذه المبادئ اللي كتكون مكتسبة في التربية دياله كتخليه يختار خط واضح في الحياة، كتولي تصرفاته مفهومة عند الآخرين وكيقدروا يتوقعوا ردود فعله على أي موضوع، وهذا الوضوح كيعطيه ثقة كبيرة سواء في العلاقات الشخصية أو المهنية. والأفراد في غالب الأحيان كيميلوا للتعامل مع فرد كيعرفوا شكون هو وكيفاش كيفكر وكيعرفوا سلوكه وماشي اليوم يقول حاجة وغدا يدير عكسها. من جهة أخرى الفرد اللي عنده شخصية متوازنة كتكون نتيجة تناسق بين التفكير والسلوك دياله، لأنه فرد لما كيقول حاجة وكيطبقها كيحس براحة نفسية وما كيكونش عنده صراع داخلي. أما اللي كيعيش في تناقض بين تفكيره وسلوكه كيحس ديما بعدم الاستقرار وكيتعب نفسيا، حيث كيبقى يحاول دائما يوفق بين اللي كيبان للآخرين واللي كاين في الداخل دياله. فالتوازن في الشخصية ما كيعنيش الكمال، ولكن كيعني القدرة على التحكم في النفس والتعامل مع المواقف بحكمة. والفرد اللي عنده مبادئ ثابتة ما كيتهزش بسهولة قدام الضغوطات، وما كيغيرش مواقفه غير باش يرضي الآخرين، لكن في نفس الوقت كيكون مرن في التفكير ديالو في بعض المواقف، وكيعرف يتعلم من الأخطاء اللي ارتكبها وكيعرف يطور راسه. واحد النقطة مهمة أخرى هي أن المبادئ ما خاصهاش تكون جامدة بطريقة تخلي الفرد منغلق، بالعكس خاصها تكون واضحة لكن قابلة للتطوير مع التجارب اللي عاشها. فالحياة كتعلم والفرد كيغير بعض القناعات مع الوقت، لكن كيبقى محافظ على الجوهر ديال القيم ديالو. هذا التوازن بين الثبات والتطور هو اللي كيعطي شخصية ناضجة. كذلك البيئة كتأثر بزاف في بناء المبادئ. الأسرة والمدرسة والمجتمع كاملين كيلعبوا دور مهم في غرس القيم، لكن في النهاية كل واحد مسؤول على اختياراته. ممكن فرد يكبر في بيئة ما فيهاش وضوح في القيم، لكن مع الوعي والتفكير والتساؤل والتواصل يقدر يبني مبادئ خاصة به وتكون هي الأساس في حياته. من الجانب العلمي كيأكدوا المتخصصين أنه باش يطور الفرد مبادئ ثابتة خاصو يبدأ يطرح أسئلة على راسه: شنو مهم بالنسبة لي؟ شنو هي القيم اللي كان آمن بها؟ واش كان طبقها في حياتي اليومية أو هي مجرد قناعة جامدة؟ هذا التأمل الذاتي كيساعد بزاف بناء وعي حقيقي، وكيخلي الفرد يعيش بطريقة أكثر انسجام مع ذاته ومع الأحداث اللي دايرة به. لذلك الاستمرارية ضرورية، لأن ماشي كافي الفرد يعرف المبادئ، بل خاصه يطبقها بشكل يومي حتى تولي عادة. في الأول ممكن يكون صعيب، لكن مع الوقت كتحول سلوكيات وكتصبح طبيعية حتى في العلاقات مع الآخرين. المبادئ الثابتة كتلعب دور كبير في بناء الثقة والاحترام. الفرد اللي كيلتزم بكلامه وكيحترم الآخرين وكيكون عادل كيكسب تقديرهم، وحتى إذا اختلفوا معه كيبقاو يثقوا فيه حيت عارفين أنه واضح وقد كلامه قد فعله. فغياب مبادئ ثابتة كيسبب فوضى داخلية وخارجية، والفرد بدون مبادئ واضحة كيكون مهزوز، كيتبدل حسب الظروف وما عندوش هوية واضحة. هاد الشي كيأثر على سلوكياته في أوضاع ومواقف ما كيقدرهاش وما كيستوعبهاش وما كيعرفش نتائجها وحتى تأثيرها على حياته. فالمبادئ الثابتة للفرد ماشي رفاهية، هي الجسر اللي كيعبر منه باش يوصل لحياة مستقرة بسلوكيات واضحة ما فيها كذوب ولا غش ولا تعدي على حق الغير، يعيش بها في سلام داخلي واحترام خارجي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي لمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.com أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة،
3: غيم راديو،
6: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. إلى التفاصيل. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
6: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
0: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. المتابعة رفقة كسهام تدرى.
7: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظم في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيد أزولاي إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
0: على صعيد آخر، شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة والمالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلي المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة إذ تخلد ذكرى العاشرة لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية، لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025، والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026. على صعيد آخر، جرى السبت بالدار البيضاء تشيع جنازة أيقونة الأغنية المغربية الموسيقار الراحل عبد الوهاب الدكالي الذي وافته المنية الجمعة عن عمر نهز 85 سنة. عبد اللطيف بن طلب.
6: جنازة أيقونة الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي شيعت بالدار البيضاء. الموسيقار الذي وافته المنية عن عمر نهز 85 سنة، فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
8: سي عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان رجل كريم، والكلمات اللي كان تكلم بها والمشاعر دياله كانت الحمد لله مع الجمهور دياله معايا شخصيا كذلك، فببالغ التأثر الله يولي برحمة الله هو خلى واحد البصمة عن المغاربة كلهم.
9: عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان واحد القامة فنية كبيرة، وكانت تعتبر هو الأول من استطاع إخراج الأغنية المغربية خارج الحدود.
6: بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية ووري الفقيد الثرى.
10: هذه اللحظة يعني مؤلمة جدا، إنه نفتقد فيها أحد الرموز، نفتقد فيها أحد الهامات الفنية، نفتقد فيها رجل الوطن بكل امتياز.
11: ورقة أخرى من تلك الشجرة الكبيرة التي هي شجرة الفن والغناء المغربي يذهب عبد الوهاب الدكالي، ولكن الحمد لله أنه ترك أعمالا خالدة، ترك مئات الأغاني التي لحنها بأناقة وبإخراج جميل.
6: الموسيقار عبد الوهاب الدكالي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة مثل الأسطوانة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية والجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة وغيرها من الاحتفاءات والتكريمات.
0: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين، ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن القراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لا سيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد القراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8000 و10000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع بمناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. دوليا رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي تأكد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو المرتقب مساء اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم في مباراة قد تتيح للعملاق الكتالوني حسم اللقب في حال التعادل. ويأتي غياب المهاجم الفرنسي في ظل تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية رغم مشاركته في التدريبات الجماعية الجمعة إلا أنه لم يظهر ضمن القائمة التي أعلنها النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويواصل مبابي عملية التأهيل وذلك قبل شهر واحد من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في وقت يعيش فيه موسمه الثاني مع النادي الملكي حالة من التباين إذ قدم أرقام فردية مميزة بتسجيل 41 هدفا في 41 مباراة لكنه لم ينجح في التتويج بأي لقب كبير. في المقابل تواجد زميله مواطن أوريان تشواميني ضمن قائمة الفريق رغم العقوبة المالية التي فرضها عليها النادي بقيمة 500,000 يورو على خلفية شجار عنيف مع زميله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي تعرض بدوره لعقوبة وإراحة قصرية بسبب إصابة في الرأس. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العدد الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: مصممة الأزياء مريم الكفلاوي تفوز في مسابقة عرض أزياء المواهب الشابة المنظمة في إطار الدورة 26 من أسبوع القفطان بمدينة مراكش. مريم نقلت التصاميم المقدمة للجمهور في رحلة جمالية استلهمت فيها ألوان جبال الأطلس.
12: استوحيت الكوليكسيون ديالي من نفس البارد ديال جبال الأطلس تولوج وبالضبط من مدينة إفران اللي كانت لونون ديالها هي لاماغيي ديفران.
6: هذا الحدث كان منصة لإبراز الجيل الجديد من المصممين المغاربة حيث أتاح للمواهب الصاعدة فرصة عرض إبداعاتها أمام ثلة من المهنيين ووسائل الإعلام وعشاق الموضة.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: الدورة 26 من أسبوع القفطان المنظمة بمراكش تحت شعار نفس الأطلس تحتفي بالتراث المغربي وبالإبداع المعاصر في حوار رفيع يجمع بين نقل الحرف التقليدية والرؤى الأسلوبية الحديثة. العرض الرئيسي لهذه الدورة يقدم سينوغرافيا غامرة مستوحاة من عالم الأطلس المغربي، وذلك بهدف نقل الجمهور إلى تجربة حسية تمزج بين الموضة والصناعة التقليدية والإبداع الفني. هذه الدورة تروم إبراز الغنى الثقافي للأطلس المغربي من خلال برنامج غامر يجمع بين عروض الأزياء والمعارض واللقاءات وورشات ماستر كلاس. برنامج هذه التظاهرة يتضمن معارض مخصصة للصناعة التقليدية بالأطلس ولقاءات مهنية وورشات تكوينية، إلى جانب عرض خاص بالمواهب الشابة قبل العرض الكبير المرتقب كمسك ختام لهذه الدورة. سعيدة جدا بمشاركتي في هذا الحدث، فالقفطان المغربي يظل رمزا حيا للأناقة والهوية المغربية. الدورة التي تأتي عقب إدراج القفطان المغربي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى اليونسكو تتميز بتكريم مناطق الأطلس باعتبارها خزانا للتقاليد والمهارات العريقة ومصدرا لإلهامات جمالية ساهمت في تشكيل الرؤية المرتبطة بالقفطان المغربي.
3: غيم راديو. ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. إلى التفاصيل. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
6: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتابعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
0: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. المتابعة رفقة كسهام تدرى.
7: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظم في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيدة زولا إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
0: على صعيد آخر، شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة والمالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلي المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى 10 لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكان الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026. على صعيد آخر، جرى السبت بالدار البيضاء تشيع جنازة أيقونة الأغنية المغربية الموسيقار الراحل عبد الوهاب الدكالي الذي وافته المنية الجمعة عن عمر نهز 85 سنة. عبد اللطيف بن طلب.
6: جنازة أيقونة الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي شيعت بالدار البيضاء. الموسيقار الذي وافته المنية عن عمر نهز 85 سنة، فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
8: سي عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان رجل كريم، والكلمات اللي كان تكلم بها والمشاعر ديالو كانت الحمد لله مع الجمهور ديالو معايا شخصيا كذلك، فببالغ التأثر الله يولي برحمة الله هو خلى واحد البصمة عند المغاربة كلهم.
9: عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان واحد القامة فنية كبيرة، وكتعتبر هو الأول من استطاع إخراج الأغنية المغربية خارج الحدود.
6: بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية، ووري الفقيد الثرى.
10: هذه اللحظة يعني مؤلمة جدا، إنه نفتقد فيها أحد الرموز، نفتقد فيها أحد الهامات الفنية، نفتقد فيها رجل الوطن بكل امتياز.
11: ورقة أخرى من تلك الشجرة الكبيرة التي هي شجرة الفن والغناء المغربي يذهب عبد الوهاب الدكالي، ولكن الحمد لله أنه ترك أعمالا خالدة، ترك مئات الأغاني التي لحنها بأناقة وبإخراج جميل.
6: الموسيقار عبد الوهاب الدكالي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة مثل الأسطوانة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية والجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة وغيرها من الاحتفاءات والتكريمات.
0: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين، ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن القراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لا سيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد القراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8,000 و10,000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع بمناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. ودوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1,000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي، تأكد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو المرتقب مساء اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة قد تتيح للعملاق الكتالوني حسم اللقب في حال التعادل. ويأتي غياب المهاجم الفرنسي في ظل تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية رغم مشاركته في التدريبات الجماعية الجمعة، إلا أنه لم يظهر ضمن القائمة التي أعلنها النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويواصل مبابي عملية التأهيل وذلك قبل شهر واحد من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في وقت يعيش فيه موسمه الثاني مع النادي الملكي حالة من التباين، إذ قدم أرقام فردية مميزة بتسجيل 41 هدفا في 41 مباراة، لكنه لم ينجح في التتويج بأي لقب كبير. في المقابل تواجد زميله هو مواطن أوريان تشواميني ضمن قائمة الفريق رغم العقوبة المالية التي فرضها عليها النادي بقيمة 500,000 يورو على خلفية شجار عنيف مع زميله الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي الذي تعرض بدوره لعقوبة وإراحة قصرية بسبب إصابة في الرأس. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العدد الإخباري، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: جنازة أيقونة الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكلي شيعت بالدار البيضاء. الموسيقار الذي وافته المنية عن عمر ناهز 85 سنة، فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
8: سي عبد الوهاب الدكلي الله يرحمه كان رجل كريم، والكلمات اللي كان تكلم بها والمشاعر ديالو كانت الحمد لله مع الجمهور ديالو معايا شخصيا كذلك، فببالغ التأثر الله يولي برحمه الله، هو خلى واحد البصمه عند المغاربه كلهم.
9: عبد الكريم الله يرحمه كان واحد القامه فنيه كبيره، وكتعتبر هو الاول من استطاع اخراج الاغنيه المغربيه خارج الحدود.
6: بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية، ووري الفقيد الثرى.
10: هذه اللحظة يعني مؤلمة جدا، إنه نفتقد فيها أحد الرموز، نفتقد فيها أحد الهامات الفنية، نفتقد فيها رجل الوطن بكل امتياز.
11: ورقة أخرى من تلك الشجرة الكبيرة التي هي شجرة الفن والغناء المغربي يذهب عبد الله الدكالي، ولكن الحمد لله أنه ترك أعمالا خالدة، ترك مئات الأغاني التي لحنها بأناقة وبإخراج جميل.
6: الموسيقار عبد الوهاب الدكالي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة مثل الأسطوانة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية والجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة وغيرها من الاحتفاءات والتكريمات.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: خلال لقاء نظم في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم استعراض أوجه التقاطع بين الفكر الكونفوشيوسي وإرث الرحالة المغربي ابن بطوطة، وذلك بحضور أكاديميين وباحثين ودبلوماسيين. استحضرنا تجربة ابن بطوطة الذي قام برحلة جغرافية حقيقية، وتجربة كونفوشيوس الذي خاض رحلة فكرية وذهنية لم تكن تتطلب بالضرورة تنقلا فعليا، وذلك لمعرفة نقاط التقاطع والاختلاف بين التجربتين. اللقاء المنظم تحت شعار حين يلتقي ابن بطوطة بكونفوشيوس، رؤى متقاطعة حول السفر والمعرفة، سلط الضوء على الجسور الثقافية والفكرية والإنسانية بين التقاليد المغربية والصينية من خلال مفاهيم السفر والتعلم ومعرفة الآخر.
15: الموضوع يتحدث عن يعني العلاقة ما بين ابن بطوطة وكونفوشيوس، وهي علاقة في الحقيقة تختلف، واحد رحالة وواحد مفكر، إلا أن هناك علاقة روحية التي تجمع بينهم.
16: هذه ليست مقارنة، ولكن هو لقاء، لأن يفرق بينهم واحد الزمن اللي هو كبير، واحد البيئة حضارية مختلفة، ولكن نحاول من خلال هذا النقاش أنه المعرفة هي ممكن أن تكون بالتوازي في مختلف البيئات الحضارية.
14: هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب تحتفي بابن بطوطة من خلال سلسلة من الندوات المخصصة لمسارها ولقاءات حول أدب الرحلة وعرض 25 فيلما وثائقيا يستعرض أبرز الرحلات عبر التاريخ، فضلا عن تخصيص فضاء مكتبي لهذا الجنس الأدبي.
3: غيم راديو.
4: الخبر من المصدر.
1: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي. راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. راديو يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
0: أكدت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان لطيفة يعقوبي السبت بسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرقان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرقان المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرقان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرقان إلى زراعة الأرقان، شجرة الأرقان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيل الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرقان مجرد مورد قائم على الجنة، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعال التكنولوجيا.
4: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: الدورة 26 من أسبوع القفطان المنظمة بمراكش تحت شعار نفس الأطلس تحتفي بالتراث المغربي وبالإبداع المعاصر في حوار رفيع يجمع بين نقل الحرف التقليدية والرؤى الأسلوبية الحديثة. العرض الرئيسي لهذه الدورة يقدم سينوغرافيا غامرة مستوحاة من عالم الأطلس المغربي، وذلك بهدف نقل الجمهور إلى تجربة حسية تمزج بين الموضة والصناعة التقليدية والإبداع الفني. هذه الدورة تروم إبراز الغنى الثقافي للأطلس المغربي من خلال برنامج غامر يجمع بين عروض الأزياء والمعارض واللقاءات وورشات ماستر كلاس. برنامج هذه التظاهرة يتضمن معارض مخصصة للصناعة التقليدية بالأطلس ولقاءات مهنية وورشات تكوينية إلى جانب عرض خاص بالمواهب الشابة قبل العرض الكبير المرتقب كمسك ختام لهذه الدورة. سعيدة جدا بمشاركتي في هذا الحدث، فالقفطان المغربي يظل رمزا حيا للأناقة والهوية المغربية. الدورة التي تأتي عقب إدراج القفطان المغربي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى اليونسكو تتميز بتكريم مناطق الأطلس باعتبارها خزانا للتقاليد والمهارات العريقة ومصدرا لإلهامات جمالية ساهمت في تشكيل الرؤية المرتبطة بالقفطان المغربي.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذ هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذا وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإجابة والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. وكنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، الحالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قارئ ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي هذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقول محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد باغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطي الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت وناخذ المثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل وتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لما تصبر عليا واحد شويه، واحد يومين ولا واحد 3 ايام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياه، داك الواهب مات توفى، والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقه الماضيه انه واحد الزميله اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحاله اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشى تراخى واحد شويه. من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات، باش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم،
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظة، وقعت الوفاة قبل التقييد بالرسم العقاري، بطولة الهبة.
0: عجيب، واخا موقع الأطراف ما دخلش العقد للمحافظة،
1: بطولة الهبة.
0: نعم،
1: والطرف اللي عنده مصلحة شكون اللي يكون عنده مصلحة؟
0: هما الورثة،
1: لأنه هناك احتمال إضرار بحقوقهم.
0: نعم،
1: وعندهم الصفة بأنهم يجيوا يطلبوا بالبطلان باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب، الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبة باطلة مع أن على أن الإرادة ديالو كانت إرادة على أنه يوهب ذاك العقار؟
1: يعتد يعني النص صريح، ولكن هنا باش نهضروا على تحديد المسؤوليات.
0: نعم،
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانة أسبوع مثلا. نعم، لأنه الوقت، لأنه الإجراءات تطلبوا كذا، وهذا وقعت الوفاة تحت ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المسألة هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف، وكان هو السبب

0: وغاديين نفذوا الاراده ديال
1: فلهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه. ومن هذا المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه ما عطيتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت. كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بيجي عليه القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا ما جمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه. ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه؟
0: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
1: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له.
0: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانه ماشي هما من الخلف كتعتبروش خلف في هذه الحاله. هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندهمش هذه الصفه باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه.
1: واضح الاستاذ توفيق. الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل. وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل. الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى. كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه؟
0: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه عامه للعقود في مجال ديال المحل.
1: نعم
0: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي نقول المحل ماشي هو الدار. المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف؟ يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى.
1: نعم احنا الان حنا المثال ديال العقار دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس منين بدينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار.
0: إذن كنهضروا على العقار خصو يكون موجود أثناء العقد. هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد.
1: نعم
0: هذا بصفة عامة كنهضر لك. أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في المذهب المالكي هي هذه.
1: نعم
0: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود. يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود ديالو من بعد. نفس الشيء مشات المدونه ديال المدونه الكبرى ديال مذهب الامام مالك اللي كتقول بانه ممكن في فتوى ممكن انه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عرفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داك الشيء. يمكن انه كيقول كان وهب النصيب ديالي بلا ما نحدد.
1: نعم.
0: والسدس ولا الربع ودايز الهبه. هادو المسائل العامه. وغادي نذكر بالماده الاولى عاوتاني.
1: نعم
0: ديال مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
1: مابقيناش نعم. الان مقيدين بمدونة الحقوق العينية. نعم
0: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
1: في مدونة الحقوق العينية.
0: نعم والا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
1: للمذهب المالكي.
0: نعم الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود يعني ما يمكنناش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري. وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرتي عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر.
1: نعم
0: أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال الواهب.
1: نعم
0: وغادي الى درنا مثلا
1: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد حنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا
0: طبيعه الحال.
1: نعم
0: في انظمه اخرى باش نهضروا على النظام المقارن مثلا في المانيا مثلا الهبه اغلب في الحالات اللي

0: واحد بالهيبه
1: نعم
0: اللي كتولي الالتزام في على عاتق الواهب. حنا يقع باطلا يعني هذاك التصرف يقع باطلا. اذا هذا الوعد بالهبه كما تذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشيو بعد الحالات العمليه.
1: نعم
0: حنا كنعرفوا انه في اطار التشجيع للسكن كنجي واحد مثلا واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقه ماشي هي هذيك.
1: نعم عشوائيه
0: كشوائيه كتدخل الدوله عن طريق المؤسسات ديالها بان انها تعاود تشوف الاستفاده ديال الشخص
1: كدلهم اعاده الايواء
0: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفاده.
1: نعم
0: وفي حين ان العقار راه ماشي في سميتهم كاينو هذاك اللي استفاد كيبدا يبيع لواحد اخر.
1: تمام
0: بغي عقود عرفيه. حنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من هذه المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظه او كيشنو كيدير كيقول له انه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهبه لولدي وراه يدير ديك الساعات اتمام اجراءات الهيبه مثلا
1: من وهذه حالات كتوقع كثيره جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق. الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا مثلا نعطيو مثال ديال دور الصفيح سكنوا في دور كيكونوا ساكنين في دور الصفيح كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني في الترابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من البقع اما من شقق يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكاينو كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبه والصدقه كيقول لك اودي انا هذا الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبه لولدي ولا غادي نوهبه لواحد الطرف معين. كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل هذا هو المقصود الاستاذ توفيق
0: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه بطلان مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما كاين بحال ما كاين والو.
1: نعم
0: اذا راه يعني باطل يعني
1: مازال ماشي في الملك ديالو هو
0: ماشي في الملك.
1: اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه الاطار القانوني والتعاقدي. شكرا لكم.
0: شكرا لكم استاذ هشام شكرا للمشاهدين الكرام.
1: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: الأخبار المغربية غيم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الجهوية وتتابعونا في العناوين. المغرب منخرط تحت قيادة جلالة الملك في دينامية جديدة لتنمية مستدامة لشجرة الأرغان، تؤكد السيدة لطيفة يعقوبي. وفد من سورينام يستكشف آفاق التعاون والاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب. المصممة مريم الكفلاوي تفوز بمسابقة عرض أزياء المواهب الشابة بأسبوع القفطان 2026 بمراكش. إلى التفاصيل. البداية إذن من الصويرة، حيث أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرغان لطيفة يعقوبي السبت بصويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرغان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرغان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوضحت أن هذا اللقاء العلمي يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرغان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرغان إلى زراعة الأرغان، شجرة الأرغان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيل الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرغان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعال التكنولوجيا. قام وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام الجمعة بزيارة إلى الداخل بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخل وادي الذهب وبحث أفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة. التفاصيل في التقرير التالي.
2: وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام قام بزيارة إلى مدينة الداخلة، وذلك بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة.
3: كانت فرصة باش نعطوهم يعني أهم مراحل اللي عرفت الداخلة في تطورها وفي تنميتها على ضوء يعني نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية والبرامج الأخرى اللي يتم إنجازها الآن، وكانت كذلك فرصة لبحث سبل التعاون بين جهة داخل وادي الذهب وسورينام.
2: وبهذه المناسبة اطلع أعضاء الوفد السورينامي على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وعلى المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة في عدة مجالات لا سيما السياحة والصيد البحري والبنية التحتية والطاقات المتجددة والخدمات. إنها مدينة تزخر بفرص عديدة لفائدة المستثمرين خاصة في مجالي السياحة والبنية التحتية. هذه الزيارة مكنتنا من الوقوف على غنى ومؤهلات مدينة الداخلة. هذه الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من 4 إلى 10 من مايو الجاري، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية في عدة قطاعات وتشجيع تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
1: بمراكش وبأسبوع القفطان 2026 المصممة مريم الكفلاوي تفوز بمسابقة عرض أزياء المواهب الشابة. عبد اللطيف بن طالب.
4: مصممة الأزياء مريم الكفلاوي تفوز في مسابقة عرض أزياء المواهب الشابة المنظمة في إطار الدورة 26 من أسبوع القفطان بمدينة مراكش. مريم نقلت التصاميم المقدمة للجمهور في رحلة جمالية استلهمت فيها ألوان جبال الأطلس.
5: استوحيت الكوليكسيون ديالي من نفس البارد ديال جبال الأطلس تولوج وبالضبط من مدينة إفران اللي كانت لونون ديالها هي لاماغية ديفران.
4: هذا الحدث كان منصة لإبراز الجيل الجديد من المصممين المغاربة حيث أتاح للمواهب الصاعدة فرصة عرض إبداعاتها أمام ثلة من المهنيين ووسائل الإعلام وعشاق الموضة.
1: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية فقرتكم الجهوي اليومية. نلقاكم غدا في نفس التوقيت فكونوا في الموعد.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري. حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان حول التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. على الصعيد الدولي، الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتدعو إلى سلام دائم. إلى التفاصيل. في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر 2026، وتبع للقاء المنعقد الخميس المنصرم مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوافر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت لقاء صبيحة السبت بالرباط حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. عبد اللطيف بن طالب.
4: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
1: على صعيد آخر، أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي السبت بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك. المتابعة رفقة كسهام تدرى.
8: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي بالرباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيد أزولاي إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
1: على صعيد آخر، شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة والمالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى 10 لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026. على صعيد آخر، جرى السبت بالدار البيضاء تشيع جنازة أيقونة الأغنية المغربية الموسيقار الراحل عبد الوهاب الدكالي الذي وافته المنية الجمعة عن عمر نهز 85 سنة. عبد اللطيف بن طلب.
4: جنازة أيقونة الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي شيعت بالدار البيضاء. الموسيقار الذي وافته المنية عن عمر نهز 85 سنة، فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
9: سي عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان رجل كريم، والكلمات اللي كان تكلم بها والمشاعر دياله كانت الحمد لله مع الجمهور دياله معايا شخصيا كذلك، فببالغ تأثر الله يولي برحمة الله، هو خلى واحد البصمة عند المغاربة كلهم.
10: عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان واحد القامة فنية كبيرة، وكتعتبر هو الأول من استطاع إخراج الأغنية المغربية خارج الحدود.
4: بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية ووري الفقيد الثرى.
11: هذه اللحظة يعني مؤلمة جدا، إنه نفتقد فيها أحد الرموز، نفتقد فيها أحد الهامات الفنية كنفضح يا رجل الوطن بكل امتياز.
12: ورقة أخرى من تلك الشجرة الكبيرة التي هي شجرة الفن والغناء المغربي يذهب عبد الوهاب الدكالي، ولكن الحمد لله أنه ترك أعمالا خالدة، ترك مئات الأغاني التي لحنها بأناقة وبإخراج جميل.
4: الموسيقار عبد الوهاب الدكالي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة مثل الأسطوانة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية والجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة وغيرها من الاحتفاءات والتكريمات.
1: في إطار مواكبة فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب، تم تسليط الضوء على غنى وتفرد الفن الصخري بالصحراء المغربية، وذلك خلال لقاء نظم في إطار فعالية الدورة 31 للمعرض بحضور نخبة من الباحثين والخبراء. هذا وركز اللقاء الذي عقد تحت شعار صورة الصحراء المغربية من خلال الفن الصخري على أهمية هذا التراث باعتباره شهادة ذات قيمة أثرية لا تقدر بثمن بالنسبة للباحثين. ويجسد هذا الفن سواء كان مرسوما أو منقوشا على الألواح الحجرية الإطار الطبيعي القديم لهذه المنطقة الجغرافية، ويعكس الانشغالات الثقافية والقيم الفنية للساكنة التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم. وبهذه المناسبة استعرض الباحث محسن الجراوي الغنى التراثي للمواقع الأثرية في جنوب المغرب، متطرقا إلى السياق التاريخي والجغرافي والبيئي الذي ساعد على ظهورها. كما أشار في هذا الصدد إلى أن الأبحاث المكثفة حول الملاجئ الصخرية المزينة بالرسوم قد شهدت طفرة حقيقية منذ عام 2000، لاسيما بعد الاكتشافات الهامة التي شهدتها منطقة طنطان. كما أكد الجراوي أن الصحراء لم تكن دائما صحراء قاحلة، مذكرا بأنه قبل فترة تتراوح بين 8,000 و10,000 سنة كانت هذه المنطقة الشاسعة تتمتع مناخ رطب وغطاء نباتي سمح باستقرار المجموعات البشرية وتطور ثقافة غنية. ودوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي تم الإعلان عنه بين روسيا وأوكرانيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين. المتحدث باسم الأمم المتحدة وفي بيان أوضح أن الأمين العام رحب أيضا بعملية تبادل واسعة النطاق للأسرى المرتقب تنفيذها بين الطرفين. وفي هذا الإطار أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتيسير هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذها. كما جدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار فوري وشامل وغير مشروط ودائم كخطوة أولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح لدى إعلانه الاتفاق أن هذه الهدنة تشمل تعليق جميع الأنشطة العسكرية إلى جانب تبادل 1,000 أسير من كل بلد. في الشأن الرياضي، تأكد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو المرتقب مساء اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة قد تتيح للعملاق الكتالوني حسم اللقب في حال التعادل. ويأتي غياب المهاجم الفرنسي في ظل تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية رغم مشاركته في التدريبات الجماعية الجمعة، إلا أنه لم يظهر ضمن القائمة التي أعلنها النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويواصل مبابي عملية التأهيل، وذلك قبل شهر واحد من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في وقت يعيش فيه موسمه الثاني مع النادي الملكي حالة من التباين، إذ قدم أرقاما فردية مميزة بتسجيل 41 هدفا في 41 مباراة، لكنه لم ينجح في التتويج بأي لقب كبير. في المقابل تواجد زميله هو مواطن أوريان تشواميني ضمن قائمة الفريق رغم العقوبة المالية التي فرضها عليها النادي بقيمة 500,000 يورو على خلفية شجار عنيف مع زميله الأورغوياني فيديريكو فالفيردي الذي تعرض بدوره لعقوبة وإراحة قصرية بسبب إصابة في الرأس. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذا العدد الإخباري. نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
7: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: وفد من الدبلوماسيين يمثل عددا من الدول الأوروبية اطلع بمدينة الداخلة على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. الوفد الذي يضم على الخصوص ممثلين دبلوماسيين عن بلجيكا وألمانيا وكندا وهولندا وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة عقد اجتماعا مع والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، تمحور حول الديناميات التنموية والتقدم المحرز في عدة مجالات على مستوى الجهة.
13: من خلال هذه الزيارات الممثلين الدبلوماسيين لدول الاتحاد الأوروبي يعني كيكونوا على دراية وعلم دينامية التنمية اللي كتعرفها جهة الداخلة والذهب من خلال المشاريع يعني المهيكلة اليوم اللي كتعرفها الجهة.
2: هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج من اللقاءات والزيارات الميدانية يهدف إلى تمكين أعضاء الوفد من الاطلاع على المشاريع الهيكلية الكبرى المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بالجهة، وكذا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها المنطقة.
7: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
4: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لاورا فرنانديز في سان خوسي. حفل التنصيب أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية، وخلاله أدت السيدة فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. بهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العلمي إلى السيدة فرنانديز أحر التهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية لقيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: خلال لقاء نظم في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم استعراض أوجه التقاطع بين الفكر الكونفوشيوسي وإرث الرحالة المغربي ابن بطوطة، وذلك بحضور أكاديميين وباحثين ودبلوماسيين. استحضرنا تجربة ابن بطوطة الذي قام برحلة جغرافية حقيقية، وتجربة كونفوشيوس الذي خاض رحلة فكرية وذهنية لم تكن تتطلب بالضرورة تنقلا فعليا، وذلك لمعرفة نقاط التقاطع والاختلاف بين التجربتين. اللقاء المنظم تحت شعار حين يلتقي ابن بطوطة بكونفوشيوس رؤى متقاطعة حول السفر والمعرفة، سلط الضوء على الجسور الثقافية والفكرية والإنسانية بين التقاليد المغربية والصينية من خلال مفاهيم السفر والتعلم ومعرفة الآخر.
14: الموضوع يتحدث عن يعني العلاقة ما بين ابن بطوطة وكونفوشيوس، وهي علاقة في الحقيقة تختلف واحد رحالة وواحد مفكر، إلا أن هناك علاقة روحية التي تجمع بينهم.
15: هذه ليست مقارنة ولكن هو لقاء، لأن يفرق بينهم واحد الزمن اللي هو كبير، واحد البيئة حضارية مختلفة، ولكن نحاول من خلال هذا النقاش أنه المعرفة هي ممكن أن تكون بالتوازي في مختلف البيئات الحضارية.
2: هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب تحتفي بابن بطوطة من خلال سلسلة من الندوات المخصصة لمسارها ولقاءات حول أدب الرحلة وعرض 25 فيلما وثائقيا يستعرض أبرز الرحلات عبر التاريخ، فضلا عن تخصيص فضاء مكتبي لهذا الجنس الأدبي.
7: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
16: ريم راديو.
2: خلال لقاء نظم في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم استعراض أوجه التقاطع بين الفكر الكونفوشيوسي وإرث الرحالة المغربي ابن بطوطة، وذلك بحضور أكاديميين وباحثين ودبلوماسيين. استحضرنا تجربة ابن بطوطة قام برحلة جغرافية حقيقية، وتجربة كونفوشيوس الذي خاض رحلة فكرية وذهنية لم تكن تتطلب بالضرورة تنقلا فعليا، وذلك لمعرفة نقاط التقاطع والاختلاف بين التجربتين. اللقاء المنظم تحت شعار حين يلتقي ابن بطوطة بكونفوشيوس رؤى متقاطعة حول السفر والمعرفة، سلط الضوء على الجسور الثقافية والفكرية والإنسانية بين التقاليد المغربية والصينية من خلال مفاهيم السفر والتعلم ومعرفة الآخر.
14: الموضوع يتحدث عن يعني العلاقة ما بين ابن بطوطة وكونفوشيوس، وهي علاقة في الحقيقة تختلف واحد رحالة وواحد مفكر، إلا أن هناك علاقة روحية التي تجمع بينهم.
15: هذه ليست مقارنة ولكن هو لقاء، لأن يفرق بينهم واحد الزمن اللي هو كبير، واحد البيئة حضارية مختلفة، ولكن نحاول من خلال هذا النقاش أنه المعرفة هي ممكن أن تكون بالتوازي في مختلف البيئات الحضارية.
2: هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب تحتفي بابن بطوطة من خلال سلسلة من الندوات المخصصة لمسارها ولقاءات حول أدب الرحلة وعرض 25 فيلما وثائقيا يستعرض أبرز الرحلات عبر التاريخ، فضلا عن تخصيص فضاء مكتبي لهذا الجنس الأدبي.
7: ريم راديو.
16: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الصويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي بالساويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجية. تقرير لنادية الأحمر.
1: أكدت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي السبت بسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة 8 للمؤتمر الدولي للأرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرجان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيل الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرجان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
8: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو وعودة إلى نادي الأحمر.
1: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة والمالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطط الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة إذ تخلد ذكرى 10 لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
8: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 و26 شتنبر المقبل الدورة الأولى من معرض إفريقيا للفضاء بمشاركة المغرب والولايات المتحدة ضيف الشرف خلال هذا الموعد القاري المخصص الاقتصادي الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. جاء هذا الإعلان بمناسبة حفل أقيم في أبيجان لتقديم هذا الحدث الذي يطمح لأن يصبح منصة أفريقية مرجعية في مجال الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقال تيديان واتار المفوض العام للمعرض في تقديمه لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد ترفا بل ضرورة، لافتا إلى أن تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخى معرض أفريقي للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشركات بالنسبة للقارة. انطلقت بمدينة العيون أشغال ندوة حول تثمين التراث المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. المزيد في هذا التقرير.
16: في إطار الاهتمام بتثمين التراث المخطوط الإفريقي احتضنت مدينة العيون ندوة علمية نظمت تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة.
17: يأتي مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تناقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
16: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
18: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بالشأن العقدي والشأن الفكري وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى، بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
19: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية لفهرسة المخطوط، ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
2: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
8: في خبر آخر، ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بملابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 من الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشرة، حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم، فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبي باياهو لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة 9 للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
2: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
20: انطلاقة اللي غتكون إن شاء الله أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقه، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراثون غتكون في داخل المركب الاولمبي ان شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنه هذه، وهناك تواجد ديال عناصر ان شاء الله اللي هي قويه.
2: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
21: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو، رقم 2 في سيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني 2 ميجر، هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
2: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
8: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
22: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
23: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
23: غيم راديو،
22: أخبار المغرب والعالم.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية.
3: نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
5: نبض الرياضة، مرحبا بكم. البداية محليا، حيث سقط فريق الجيش الملكي في فخ التعادل بميدانه أمام ضيفه أولمبيك أسفي في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي برباط برسم الدورة 19 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم. وافتتح اللاعب محسن بوريغا حصة تسجيل لفائدة الجيش الملكي في الدقيقة 57 قبل أن يعادل جرمون فراجي الكفة لأولمبيك أسفي من ضربة جزاء في الدقيقة 70. وعقب هذه النتيجة استقر الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بينما بلغ رصيد أولمبيك أسفي 13 نقطة في المركز ما قبل الأخير. وفي مباراة عرفت تسجيل 7 أهداف، فاز فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد ورقة 4-3 على أرضية الملعب البلدي ببركان، ليرفع نهضة بركان رصيده إلى 34 نقطة، فيما تجمد رصيد اتحاد ورقة عند 13 نقطة، بينما تعادل فريق الدفاع الحسني الجديد مع ضيفه حسنية قدير بهدفين لمثلهما على أرضية ملعب أحمد العبدي بالجديدة. وعرف اللقاء إشارة الحكم البطاقة الحمراء في وجه كل من محمد نجم مهاجم حسنية قدير وبابكر نياسي حارس مرمى الدفاع الحسني الجديدي. وعقب هذه النتيجة رفع الدفاع الحسني الجديدي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، فيما بلغ رصيد حسنية قدير 20 نقطة في المركز العاشر. فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة على نظيره من الموزمبيق ب3 أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا. وتأتي هذه المباراة الودية التحضيرية قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة التي ستقام بالمغرب في الفترة الممتدة من 13 ماي الجاري إلى 2 يونيو المقبل. وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة قد أسفرت عن وقوع المنتخب المغربي حامل لقب نسخة 2025 في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا. وسيجرى لقاء الافتتاح بين المنتخب المغربي ونظيره التونسي يوم الأربعاء 13 ماي على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط انطلاقا من الساعة 8 مساء. نظمت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة لقاء تواصليا مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية بهدف تسليط الضوء على آخر المستجدات المرتبطة بتطوير منظومة التحكيم الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بتقنيات الحديث المعتمدة في اتخاذ القرارات التحكيمية وفي مقدمتها تقنية حكم الفيديو المساعد. وشهد هذا اللقاء تقديم شروحات تطبيقية مبسطة حول كيفية استخدام تقنية الفار وآليات تدخلها في مختلف الحالات التحكيمية، فضلا عن إبراز دورها في الرفع من دقة القرارات التحكيمية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل أرضية الملعب. وفي كلمة بالمناسبة، استعرض المدير التقني الوطني للتحكيم رضوان جيد استراتيجية عمل المديرية مبرزا مختلف الجوانب المرتبطة بتكوين الحكام وتأهيلهم وكذا الخدمات الأساسية التي توفرها المديرية، ويتعلق الأمر على الخصوص بتقييم الحكام بعد كل مباراة وتتبع مستوى أدائهم وتنظيم تكوينات ودروس عن بعد، فضلا عن إجراء اختبارات ومنح شهادات للحكام. وأكد السيد جيد أن الهدف الأساسي من هذه الأليات يتمثل في التطوير المستمر لمستوى الحكام والارتقاء بجودة الأداء التحكيمي على الصعيد الوطني. نهاية موعدنا الرياضي، كان معكم في تقديمه إلياس أبو الرجاء، إلى اللقاء.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
23: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئتي الذكور والإناث يبصم على حضور قوي في منافسات الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة والتي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة.
9: هذا النهار تلعبوا النصف نهائي ديال البطولة أمام منتخب تونس، دونك طموحنا كما تنقولوا هو أنه ندوزوا المقابلة النهائية ولما لا الفوز باللقب والتأهل لبطولة العالم.
10: حنا إن شاء الله طموحنا كبير أننا نتأهلوا ونحصلوا على مراتب متقدمة إن شاء الله في كأس العالم، والحمد لله هذا الشيء ما جاش عن صدمة. تحصد في هذه راه هذه شهرين ولا ثلاث شهور حنا تنوجدوا هذه البطولة هذه، والحمد لله الدراري واجدين أحسن الظروف وإن شاء الله يقولوا الكلمة ديالهم في هذا الماتش. هذا
2: الفائز بلقب كل فئة ووصيفها يتأهلان إلى منافسات كأس العالم للفرق لفئة أقل من 14 سنة والتي تقام فعاليتها بجمهورية تشيك في الصيف المقبل.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الساويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي بالساويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجية. تقرير لنادية الأحمر.
6: أكدت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي السبت بسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة 8 للمؤتمر الدولي للأرجان المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرجان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيل الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرجان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
5: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو. وعودة لنادية الأحمر.
6: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة والمالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطط الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى 10 لأحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
5: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 و26 شتنبر المقبل

0: في مجال الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقالت ديانا واتار المفوض العام للمعرض في تقديمه لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد ترفا بل ضرورة لافتا، لأن تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية، خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخى معرض أفريقي للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشركات بالنسبة للقارة. انطلقت بمدينة العيون أشغال ندوة حول تثمين التراث المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. المزيد في هذا التقرير.
1: في إطار الاهتمام بتثمين التراث المخطوط الإفريقي، احتضنت مدينة العيون ندوة علمية نظمت تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة.
2: يأتي مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تنقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
1: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
3: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بالشأن العقدي والشأن الفكري وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى، بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
4: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية لفهرسة المخطوط، ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
1: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
0: في خبر آخر، ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بمالابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة الخامسة بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشرة، حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم، فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبي باياهو لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة التاسعة للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
1: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة التاسعة من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
5: انطلاق تكون إن شاء الله أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقه، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال تسميم ماراثون غتكون في داخل المركب الاولمبي ان شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنه هذه، وهناك تواجد ديال العناصر ان شاء الله اللي هي قويه.
1: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
6: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو رقم 2 في السيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني.

0: ميجر، هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
1: في ختام هذه الندوة، جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
2: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو.

0: إذاعة الأخبار المغربية. وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام قام بزيارة إلى مدينة الداخلة، وذلك بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة.
1: كانت فرصة باش نعطوهم يعني أهم مراحل اللي عرفت الداخلة في تطورها وفي تنميتها على ضوء يعني نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية والبرامج الأخرى اللي يتم إنجازها الآن، وكانت كذلك فرصة لبحث سبل التعاون بين جهة داخل وادي الذهب وسورينام.
0: وبهذه المناسبة اطلع أعضاء الوفد السورينامي على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وعلى المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة في عدة مجالات لا سيما السياحة والصيد البحري والبنية التحتية والطاقات المتجددة والخدمات. إنها مدينة تزخر بفرص عديدة لفائدة المستثمرين خاصة في مجالي السياحة والبنية التحتية. هذه الزيارة مكنتنا من الوقوف على غنى ومؤهلات مدينة الداخلة. هذه الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من 4 إلى 10 من مايو الجاري، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية في عدة قطاعات، وتشجيع تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لقاء أدبي مع المؤرخ المغربي المهدي غويرقات حول مؤلفه ابن خلدون مسارات مفكر مغاربي بحضور ثلة من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري. لقاء بمناسبة فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. توجت بجائزة السيرة الأدبية لسنة 2025 من الأكاديمية الفرنسية عبر كتاب ابن خلدون الذي اعتمدت فيه مقاربة لكتابة السيرة الذاتية يشكل فيها المعيش والتجربة السياسية وتنقلات ابن خلدون مفتاحا لفكره السوسيولوجي والتاريخي. الكاتب غويرقات استعرض في هذا الصدد الحيوات المختلفة لابن خلدون بعد مماته موضحا أن مؤلفه يتميز عن السير الذاتية ذات الطابع الفكري المحض من خلال وضع المسار الجغرافي والميداني في صلب إعادة البناء التاريخي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
2: ريم راديو.
3: جنازة أيقونة الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكلي شيعت بالدار البيضاء. الموسيقار الذي وافته المنية عن عمر ناهز 85 سنة، فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
6: سي عبد الوهاب الدكلي الله يرحمه كان رجل كريم، والكلمات اللي كان تكلم بها والمشاعر ديالو كانت الحمد لله مع الجمهور ديالو معايا شخصيا كذلك، فببالغ التأثر الله يولي برحمته الله، هو خلى واحد البصمة عند المغاربة كلهم.
7: عبد الوهاب الدكلي الله يرحمه كان واحد القامة فنية كبيرة وكتعتبر هو الأول من استطاع إخراج الأغنية المغربية خارج الحدود.
3: بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية ووري الفقيد الثرى.
8: هذه اللحظة يعني مؤلمة جدا، إنه نفتقد فيها أحد الرموز، نفتقد فيها أحد الهامات الفنية، نفتقد فيها رجل الوطن بكل امتياز.
9: ورقة أخرى من تلك الشجرة الكبيرة التي هي شجرة الفن والغناء المغربي يذهب عبد الوهاب الدكلي، ولكن الحمد لله أنه ترك أعمالا خالدة، ترك مئات الأغاني التي لحنها بأناقة وبإخراج جميل.
3: الموسيقار عبد الوهاب الدكالي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل حصل على العديد من الجوائز والأوسمة مثل الأسطوانة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية والجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة وغيرها من الاحتفاءات
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو،
10: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة التاسعة من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الساويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والشجر الأرجان لطيفة يعقوبي بالساويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. تقرير لنادية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الساويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي بالساويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجية. تقرير لنادية الأحمر.
2: أكدت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي السبت بسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة 8 للمؤتمر الدولي للأرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرجان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرجان إلى زراعة الأرجان. شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيل الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرجان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
1: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو. وعودة لنادية الأحمر.
2: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة والمالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى 10 لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025 فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
1: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 و 26 شتنبر المقبل الدورة الأولى من معرض إفريقيا للفضاء بمشاركة المغرب والولايات المتحدة ضيف الشرف خلال هذا الموعد القاري المخصص الاقتصادي الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. جاء هذا الإعلان بمناسبة حفل أقيم في أبيجان لتقديم هذا الحدث الذي يطمح لأن يصبح منصة أفريقية مرجعية في مجال الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقال تيديان واتار المفوض العام للمعرض في تقديمه لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد ترفا بل ضرورة لافتا لأن تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخى معرض أفريقي للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشركات بالنسبة للقارة. انطلقت بمدينة العيون أشغال ندوة حول تثمين التراث المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. المزيد في هذا التقرير.
3: في إطار الاهتمام بتثمين التراث المخطوط الإفريقي احتضنت مدينة العيون ندوة علمية نظمت تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة.
4: يأتي مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تنقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
3: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
5: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بالشأن العقدي والشأن الفكري وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
6: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية لفهرسة المخطوط ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
3: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
1: في خبر آخر ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بملابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصينية إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشر حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبي باياهو لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة 9 للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
3: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
7: الانطلاقة اللي غتكون إن شاء الله أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقة، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراثون غتكون في داخل المركب الأولمبي إن شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنة هذه، وهناك تواجد ديال العناصر إن شاء الله اللي هي قوية.
3: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
8: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو، رقم 2 في السيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني، 2 ميجر هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
3: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
11: سؤال الحداثة الشعرية العربية يطرح من جديد، سؤال تفاعل معه الشعراء والنقاد والمشاركون في ندوة التحديث في الشعر العربي ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب.
12: نحاول أن نبحث عن عمق الشعر وجمالية الشعر خارج الشكل الشعري، خارج هذه الاصطفافات. هذا شاعر قصيدة نثر، هذا شاعر عمودي، هذا شاعر تفعيلي، هذا شاعر زجل. لا، للشعر جوهر ما هو الذي نبحث عنه في هذه الندوة وسنسائله.
11: المشاركون قدموا رؤى متقاطعة حول تحولات القصيدة العربية وأسئلة الحداثة الشعرية ومسارات التحديث في الشعر العربي المعاصر.
13: التحديث في الشعر العربي قضية طويلة، قضية من القرن الماضي، لكنها حيوية جدا لأنها تمس عواطف الناس وتمس لغة الناس وتمس التجديد في أساليب التعبير لهم. قضية الحداثة لا تنتهي.
14: القصيدة العربية الواقع أنها مرت بتحولات كثيرة وبتغيرات كثيرة، بداية بالقصيدة العمودية التي وصلتنا وعاشت زمانا طويلا حتى حدث تغيير نوعي ما مع الموشحات الأندلسية، ثم ظهرت قصيدة التفعيلة على يد نازك الملائكة وبدر شاكر السياب.
11: هذه الندوة انصبت أيضا على مساءلة مفهوم الحداثة الشعرية العربية وتحولاته الجمالية والفكرية، كما تناولت العلاقة بين التحديث والشكل الشعري وحدود التجديد في القصيدة العربية المعاصرة.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو. راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة والشؤون الإدارية صادقت بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي 31-26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات. مشروع القانون الذي شهد تقديم 66 تعديلا حظي بموافقة 12 نائبا برلمانيا، في حين امتنع 3 نواب عن التصويت من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية.
15: هذا القانون عنده أهمية قصوى، خاصة أنه جاب بعد نتائج اللي كانت سلبية في التسيير الجهوي، أصبح هذا القانون يغيرهم ويحسن خاصة جودة يعني تنفيذ المشاريع، ويتطوروا بالنسبة للوكالات إلى شركات مجهولة، وغضاف للجهات 1.5 مليار ديال الدعم كل سنة.
3: التعديلات المقترحة همت توسيع الاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية، والاختصاصات المشتركة مع الدولة لتشمل تثمين المؤهلات السياحية الجهوية، إلى جانب مساهمة الجهات في تمويل البرامج والمشاريع الوطنية وتنظيم الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
10: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
10: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو،
10: ريم راديو،
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الساويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي بالساويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجية. تقرير لنادية الأحمر.
2: أكدت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي يعقوبي السبت بسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرجان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيد الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرجان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
1: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو وعودة إلى نادي الأحمر.
2: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة المالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى العاشرة لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
1: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 و 26 شتنبر المقبل الدورة الأولى من معرض إفريقيا للفضاء بمشاركة المغرب والولايات المتحدة ضيف الشرف خلال هذا الموعد القاري المخصص الاقتصادي الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. جاء هذا الإعلان بمناسبة حفل أقيم في أبيجان لتقديم هذا الحدث الذي يطمح لأن يصبح منصة أفريقية مرجعية في مجال الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقالت ديانا واتار المفوض العام للمعرض في تقديمه لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد ترفا بل ضرورة، لافتا إلى أن تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخى معرض أفريقي للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشركات بالنسبة للقارة. انطلقت بمدينة العيون أشغال ندوة حول تثمين التراث المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. المزيد في هذا التقرير.
3: في إطار الاهتمام بتثمين التراث المخطوط الإفريقي، احتضنت مدينة العيون ندوة علمية نظمت تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة.
4: يأتي مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تنقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
3: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
5: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بالشأن العقدي والشأن الفكري وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى، بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
6: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية لفهرسة المخطوط، ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
3: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
1: في خبر آخر، ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بملابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 من الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشر، حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم، فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبي باياهو لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة 9 للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
3: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
7: انطلاقة تكون إن شاء الله أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقه، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراثون غتكون في داخل المركب الاولمبي ان شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنه هذه، وهناك تواجد ديال عناصر ان شاء الله اللي هي قويه.
3: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
8: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو رقم 2 في سيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني 2 ميجر، هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
3: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: مع من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
17: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
18: أهلا وسهلا بكم. في ظل تسارع نمط الحياة تبقى بعض الأمراض صامتة تتطور دون أن تترك أثرا واضحا في بدايتها، ومن بينها سرطان عنق الرحم الذي يشكل تحديا حقيقيا لصحة المرأة. بين الوقاية الممكنة وأهمية الكشف المبكر تتعدد الأسئلة، ويظل الوعي الخطوة الأولى نحو الحماية. في هذه الحلقة من برنامج صحتك نقترب أكثر من مرض سرطان عنق الرحم. بداية ورقة تعريفية تخصه ونعود للنقاش.
3: سرطان عنق الرحم هو نمو غير طبيعي لخلايا عنق الرحم. غالبا ما يرتبط هذا النوع من السرطان بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري. قد يستمر هذا الفيروس لسنوات دون أعراض قبل أن يسبب تغيرات تدريجية في الخلايا، قد تتطور لاحقا إلى سرطان. تشير الدراسات إلى أن سرطان عنق الرحم يعد من بين أكثر السرطانات انتشارا لدى النساء، خصوصا في حال غياب الفحص المنتظم. لكن في المقابل فإن الكشف المبكر يساهم بشكل كبير في الوقاية والعلاج ويقلل من نسب المضاعفات. سرطان عنق الرحم مرض يمكن الوقاية منه بفضل التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري والالتزام بالفحص الدوري، وهذا ما سنتعرف عليه أكثر رفقة الدكتورة جيهان داح أخصائية في أمراض النساء والتوليد.
18: عدنا للنقاش رفقة الدكتورة جيهان داح. دكتورة مرحبا بك.
19: شكرا على الاستضافة.
18: بارك الله فيك. دكتورة، بداية كيف يتطور سرطان عنق الرحم داخل جسم المرأة؟
19: أولا ضروري نعرفوا أن سرطان عنق الرحم هو ثاني مرض شائع بين النساء في المغرب، كيقيس حتى 3500 حالة جديدة كل سنة. التطور ديالو بطيء جدا، هادشي علاش ملي كيوصل للستاد ديال السرطان كيكون عند النساء تقريبا العمر ديالهم 53 سنة، إنما كيخص الفحص يبدأ بكري.
18: بالنسبة للأعراض دكتورة، شنو هي الأعراض اللي إلا بانت على المرأة خصها ضروري توجه عند طبيب من أجل الفحص؟
19: هو السرطان فاش كيعطي الأعراض يعني راه وصل لستاد ديال السرطان، إنما الفحص ملي كنديروه كنديروه عند أي سيدة العمر ديالها ما بين 25 عام عندها علاقات جنسية بدون أعراض، حيت هاد السرطان معروف عليه كيكون صامت لعدة سنوات قبل ما يعطينا الأعراض، بحال الحريق في الكريشة، بحال إفرازات غير عادية، ألم أثناء الجماع. إنما أي سيدة خاصها إن فوا تبدأ عندها العلاقة الجنسية تبدأ الفحص ديالها.
18: وشكون هما الفئات الأكثر عرضة لإصابة بهذا المرض؟
19: هذا المرض كنديرو ليه تشخيص عند أي سيدة العمر ديالها ما بين 25 عام و 65 عام وعندها علاقة جنسية، يعني أي سيدة ما عندهاش العلاقة الجنسية ما كتكونش مستهدفة بالمرض، لأنه كيكون السبب ديالو هو فيروس كيتنقل جنسيا.
18: دكتورة جيهان، متى يجب على المرأة إجراء الفحوصات وكم مرة؟
19: أولا كاين جوج الأنواع ديال الفحوصات، كاين الفحص اللي كنقلبوا على خلايا سرطانيه كنبداو في 25 سنه حتى ل 65 سنه. في هذه الحاله كنديروا الفحص كل سنه لمده 3 سنوات، الا كانوا ثلاثه بهم سلبيين كنمشيو كل 3 سنوات. الفحص الثاني كنقلبوا واش كاين الفيروس او لا، هما نفس طريقه الفحص عند كيدار عند طبيبه النساء والتوليد، انما النتيجه اللي مختلفه. في الحاله الثانيه الا لقينا النتيجه ديال الفيروس سلبيه كنعاودوا الفحص كل 5 سنوات حتى هو حتى ل 65 سنه.
20: بالنسبة لسرطان عنق الرحم، واش يمكن أننا نحبسوه أو نتفادوه عن طريق تلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري؟
19: كنبداو التشخيص حتى ل 25 سنة، لأنه كيقدر الجسم ديالنا يحيد المرض غير بوحدو، يعني كيكون عندنا الفيروس والجسم ديالنا كيتخلص منه. إنما من 30 سنة الاحتمال أنه يتخلص منه بوحدو كيكون قليل. هادشي علاش كيخصنا نبداو نديرو الفحص. وبيان سور التلقيح هو مهم، كيبدا عند النساء عند البنيتات من 9 سنوات حتى 14 سنه، وكنقدروا نمشيو في التلقيح حتى ل 21 سنه.
20: نعم، وفي حاله ما كانش دارت التلقيح في سن صغير، واش ممكن ان المراه ديرو يعني وهي في سن كبيره فاتت 25 سنه؟
19: بيان سور كيمكن لينا نديرو التلقيح. هو ملي كنديروه في سن قليل يعني من 9 حتى 14 سنه كنديروا جوج ديال الجرعات بيناتهم 4 شهور. ملي كنديروه مور 19 سنه كنديروا ثلاثه الجرعات. كاينين لي فرونسي كيمشيو حتى ل 21 سنه، الامريكيين كيمشيو حتى ل 25 سنه. وهو شحال ما درناه شحال ما كيفيدنا، يعني حتى الا كان الاحتمال كيكون قليل، وحتى الا جاو الاعراض كيكونوا خفيفه.
20: وبالنسبه لهذا التلقيح واش هو متوفر وفعال؟ يعني
19: كاين تلقيح شحال هادي ما كانش في المغرب، دابا موجود. كاين في الصيدليات، كيخصنا غير نكومونديه وكيكون الثمن ديالو شويه زايد، انما الفائده كثيره بزاف.
20: نعم، وبالنسبه للاسباب اللي كتؤدي للاصابه بسرطان عنق الرحم،
19: خاصنا نعرفوا ان هذا السرطان السبب ديالو هو فيروس. بزاف اللي كيعرفوه بالسميه ديال الاش بي في، هو كيتنقل جنسيا، هو كيكون عند 30% ديال الرجال بطريقه عشوائيه. اون فوا سيده واخا تكون غير علاقه جنسيه وحده كيقدر يجيها لو فيروس. عند الرجال ما كنقدروش نقلبوا واش هذا الراجل عنده ولا لا، انما الفحص كيكون عند النساء.
20: نعم دكتوره، ما هي النصائح التي يجب ان نقدمها للمراه وكيفاش تفادى سرطان عنق الرحم؟
19: هو في الصراحه ما كاينش طريقه باش نتفاداو سرطان عنق الرحم. كيبقى التلقيح هو الوسيله الوحيده اللي متاحه لنا، إما البنات الصغار خصوصا، إما باش نتفاداو أنه يجي، وحتى وإذا الله يحفظ إلا جا يكون بطريقة أقل خطورة. كيبقى المراقبة هي أهم حاجة. السيدة كتمشي عند طبيب نساء التوليد ديالها كدير التحاليل اللي خاصها دير سورتو لي فروتي، والمراقبة كل سنة حتى كنتأكدوا أنها كلشي مزيان.
20: شكرا لك دكتورة جيهان مدح، أخصائية في أمراض النساء والتوليد.
19: شكرا لكم على الاستضافة.
20: بارك الله فيك. سرطان عنق الرحم يمكن تفاديه بفحص بسيط ووعي مستمر والكشف المبكر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، دمتم في أمان الله.
21: صحتك، ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
22: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
23: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو،
24: نشرة الأخبار على ريم راديو،
25: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الصويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والشجر الأرجان لطيفة يعقوبي بالسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجية. تقرير لنادي الأحمر.
2: أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي السبت بسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرجان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيل الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرجان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
25: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو. وعودة لنادية الأحمر.
2: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة المالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى العاشرة لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكان الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
25: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 شتنبر المقبل

0: لمجال الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقالت ديانا واتار المفوض العام للمعرض في تقديمه لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد ترفا بل ضرورة لافتا، إلى أن تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية، خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخى معرض أفريقي للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشركات بالنسبة للقارة. انطلقت بمدينة العيون أشغال ندوة حول تثمين التراث المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. المزيد في هذا التقرير.
1: في إطار الاهتمام بتثمين التراث المخطوط الإفريقي، احتضنت مدينة العيون ندوة علمية نظمت تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة.
2: يأتي مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تناقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
1: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
3: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بالشأن العقدي والشأن الفكري، وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى، بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
4: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية لفهرسة المخطوط، ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
1: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
0: في خبر آخر، ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بملابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشرة، حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم، فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبي باياهو لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة 9 للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
1: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
5: انطلاقة اللي غتكون إن شاء الله أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقه، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال تسمي ماراثون غتكون في داخل المركب الاولمبي ان شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنه هذه، وهناك تواجد ديال العناصر ان شاء الله اللي هي قويه.
1: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
6: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو، رقم 2 في سيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني، 2 ميجر.

0: هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
1: في ختام هذه الندوة، جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: مصممة الأزياء مريم الكفلاوي تفوز في مسابقة عرض أزياء المواهب الشابة المنظمة في إطار الدورة 26 من أسبوع القفطان بمدينة مراكش. مريم نقلت التصاميم المقدمة للجمهور في رحلة جمالية استلهمت فيها ألوان جبال الأطلس.
4: استوحيت الكوليكسيون ديالي من نفس البارد ديال جبال الأطلس، تولوج وبالضبط من مدينة إفران اللي كانت لونون ديالها هي لاماغي ديفران.
3: هذا الحدث كان منصة لإبراز الجيل الجديد من المصممين المغاربة، حيث أتاح للمواهب الصاعدة فرصة عرض إبداعاتها أمام ثلة من المهنيين ووسائل الإعلام وعشاق الموضة.
1: إذاعة الأخبار المغربية. أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندريا زولاي برباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيد زولاي للعمق التاريخي لمفهوم التمغربية الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم. الخبر من المصدر.
3: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
2: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: خلال لقاء نظم في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم استعراض أوجه التقاطع بين الفكر الكونفوشيوسي وإرث الرحالة المغربي ابن بطوطة، وذلك بحضور أكاديميين وباحثين ودبلوماسيين. استحضرنا تجربة ابن بطوطة الذي قام برحلة جغرافية حقيقية، وتجربة كونفوشيوس الذي خاض رحلة فكرية وذهنية لم تكن تتطلب بالضرورة تنقلا فعليا، وذلك لمعرفة نقاط التقاطع والاختلاف بين التجربتين. اللقاء المنظم تحت شعار حين يلتقي ابن بطوطة بكونفوشيوس، رؤى متقاطعة حول السفر والمعرفة، سلط الضوء على الجسور الثقافية والفكرية والإنسانية بين التقاليد المغربية والصينية من خلال مفاهيم السفر والتعلم ومعرفة الآخر.
7: الموضوع يتحدث عن يعني العلاقة ما بين ابن بطوطة وكونفوشيوس، وهي علاقة في الحقيقة تختلف واحد رحالة وواحد مفكر، إلا أن هناك علاقة روحية التي تجمع بينهم.
8: هذه ليست مقارنة ولكن هو لقاء، لأن يفرق بينهم واحد الزمن اللي هو كبير، واحد البيئة حضارية مختلفة، ولكن نحاول من خلال هذا النقاش أنه المعرفة هي ممكن أن تكون بالتوازي في مختلف البيئات الحضارية.
6: هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب تحتفي بابن بطوطة من خلال سلسلة من الندوات المخصصة لمسارها ولقاءات حول أدب الرحلة وعرض 25 فيلما وثائقيا يستعرض أبرز الرحلات عبر التاريخ، فضلا عن تخصيص فضاء مكتبي لهذا الجنس الأدبي.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لورا فرنانديز في سان خوسي. حفل التنصيب أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية، وخلاله أدت السيدة فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. بهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العلمي إلى السيدة فرنانديز أحر التهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية لقيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم.
2: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو،
1: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الساويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والشجر الأرقال لطيفة يعقوبي بالسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرقان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجية. تقرير لنادية الأحمر.
9: أكدت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان لطيفة يعقوبي السبت بسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرقان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرقان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرقان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرقان إلى زراعة الأرقان، شجرة الأرقان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيل الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرقان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
1: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو. وعودة لنادية الأحمر.
9: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة المالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى العاشرة لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
1: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 و26 شتنبر المقبل الدورة الأولى من معرض إفريقيا للفضاء بمشاركة المغرب والولايات المتحدة ضيف الشرف خلال هذا الموعد القاري المخصص الاقتصادي الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. جاء هذا الإعلان بمناسبة حفل أقيم في أبيجان لتقديم هذا الحدث الذي يطمح لأن يصبح منصة أفريقية مرجعية في مجال الابتكار الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقال تيديان واتار المفوض العام للمعرض في تقديمه لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد ترفا بل ضرورة، لافتا إلى أن تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية، خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخى معرض أفريقي للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشركات بالنسبة للقارة. انطلقت بمدينة العيون أشغال ندوة حول تثمين التراث المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. المزيد في هذا التقرير.
6: في إطار الاهتمام بتثمين التراث المخطوط الإفريقي، احتضنت مدينة العيون ندوة علمية نظمت تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة.
10: يأتي مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تنقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
6: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
11: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بالشأن العقدي والشأن الفكري وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى، بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
12: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية لفهرسة المخطوط، ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
6: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
1: في خبر آخر، ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بمالابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشر، حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم، فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبيباياه لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة 9 للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
6: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
13: انطلاق تكون إن شاء الله أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقة، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال تسمين ماراثون ماراثون غتكون في داخل المركب الأولمبي إن شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنة هذه، وهناك تواجد ديال العناصر إن شاء الله اللي هي قوية.
6: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
0: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو، رقم 2 في السيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني 2 ميجر هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم سباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
6: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سؤال الحداثة الشعرية العربية يطرح من جديد، سؤال تفاعل معه الشعراء والنقاد والمشاركون في ندوة التحديث في الشعر العربي ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب.
15: نحاول أن نبحث عن عمق الشعر وجمالية الشعر خارج الشكل الشعري، خارج هذه الاصطفافات. هذا شاعر قصيدة نثر، هذا شاعر عمودي، هذا شاعر تفعيلي، هذا شاعر زجل. لا، للشعر جوهر ما هو الذي نبحث عنه في هذه الندوة وسنسائله.
3: المشاركون قدموا رؤى متقاطعة حول تحولات القصيدة العربية وأسئلة الحداثة الشعرية ومسارات التحديث في الشعر العربي المعاصر.
16: التحديث في الشعر العربي قضية طويلة، قضية من القرن الماضي، لكنها حيوية جدا، لها تمس عواطف الناس وتمس لغة الناس وتمس التجديد في أساليب التعبير لهم. قضية الحداثة لا تنتهي.
17: القصيدة العربية الواقع أنها مرت بتحولات كثيرة وبتغيرات كثيرة، بداية بالقصيدة العمودية التي وصلتنا وعاشت زمانا طويلا، حتى حدث تغيير نوعي ما مع الموشحات الأندلسية، ثم ظهرت قصيدة التفعيلة على يد نازك الملائكة وبدر شاكر السياب.
3: هذه الندوة انصبت أيضا على مساءلة مفهوم الحداثة الشعرية العربية وتحولاته الجمالية والفكرية، كما تناولت العلاقة بين التحديث والشكل الشعري وحدود التجديد في القصيدة العربية المعاصرة.
2: ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
3: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لورا فرنانديز في سان خوسي. حفل التنصيب أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية، وخلاله أدت السيدة فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. بهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العلمي إلى السيدة فرنانديز أحر التهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية لقيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار.
5: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
5: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئتي الذكور والإناث يبصم على حضور قوي في منافسات الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة والتي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة.
19: هذا النهار تلعبوا النصف نهائي ديال البطولة أمام منتخب تونس، دونك طموحنا كما تنقولوا هو أنه ندوزوا المقابلة النهائية ولما لا الفوز باللقب والتأهل لبطولة العالم.
20: حنا إن شاء الله طموحنا كبير أننا نتأهلوا ونحصلوا على مراتب متقدمة إن شاء الله في كأس العالم، والحمد لله هذا الشيء ما جاش عن صدمة. تحصد في هذه راه شهرين ولا ثلاث شهور حنا تنوجدوا لهذه البطولة هذه، والحمد لله الدراري واجدين أحسن الظروف وإن شاء الله يقولوا الكلمة ديالهم في هذا الماتش. هذا
6: الفائز بلقب كل فئة ووصيفها يتأهلان إلى منافسات كأس العالم للفرق لفئة أقل من 14 سنة والتي تقام فعاليتها بجمهورية تشيك في الصيف المقبل.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندريا زولاي برباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيد زولاي إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربيت الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
5: أخبار المغرب والعالم
2: ريم راديو.
5: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الصويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والشجر الأرجان لطيفة يعقوبي بالصويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. تقرير لنادية الأحمر.
9: أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي السبت بصويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرجان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيل الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرجان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
1: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو. وعودة لنادية الأحمر.
9: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة والمالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة إذ تخلد ذكرى 10 لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
1: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 و 26 شتنبر المقبل الدورة الأولى من معرض إفريقيا للفضاء بمشاركة المغرب والولايات المتحدة ضيف الشرف خلال هذا الموعد القاري المخصص الاقتصادي الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. جاء هذا الإعلان بمناسبة حفل أقيم في أبيجان لتقديم هذا الحدث الذي يطمح لأن يصبح منصة أفريقية مرجعية في مجال الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقال تيديان واتار المفوض العام للمعرض في تقديمه لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد ترفا بل ضرورة، لافتا إلى أن تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخى معرض أفريقي للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشركات بالنسبة للقارة. انطلقت بمدينة العيون أشغال ندوة حول تثمين التراث المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. المزيد في هذا التقرير.
4: في إطار الاهتمام بتثمين التراث المخطوط الإفريقي احتضنت مدينة العيون ندوة علمية نظمت تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة.
21: يأتي مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تنقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
4: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
11: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بالشأن العقدي والشأن الفكري وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى، بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
12: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية لفهرسة المخطوط، ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
4: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
1: في خبر آخر، ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بمالابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصينية، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشرة، حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم، فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبيباياهو لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة 9 للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
4: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
13: انطلاق غتكون إن شاء الله أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقة، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال تسمين ماراثون غتكون داخل المركب الأولمبي إن شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنة هذه، وهناك تواجد ديال العناصر إن شاء الله اللي هي قوية.
4: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
0: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو، رقم 2 في السيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني، 2 ميجر هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم سباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
4: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
22: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الدورة 26 من أسبوع القفطان المنظمة بمراكش تحت شعار نفس الأطلس تحتفي بالتراث المغربي وبالإبداع المعاصر في حوار رفيع يجمع بين نقل الحرف التقليدية والرؤى الأسلوبية الحديثة. العرض الرئيسي لهذه الدورة يقدم سينوغرافيا غامرة مستوحاة من عالم الأطلس المغربي، وذلك بهدف نقل الجمهور إلى تجربة حسية تمزج بين الموضة والصناعة التقليدية والإبداع الفني. هذه الدورة تروم إبراز الغنى الثقافي للأطلس المغربي من خلال برنامج غامر يجمع بين عروض الأزياء والمعارض واللقاءات وورشات ماستر كلاس. برنامج هذه التظاهرة يتضمن معارض مخصصة للصناعة التقليدية بالأطلس ولقاءات مهنية وورشات تكوينية، إلى جانب عرض خاص بالمواهب الشابة قبل العرض الكبير المرتقب كمسك ختام لهذه الدورة. سعيدة جدا بمشاركتي في هذا الحدث، فالقفطان المغربي يظل رمزا حيا للأناقة والهوية المغربية. الدورة التي تأتي عقب إدراج القفطان المغربي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى اليونسكو تتميز بتكريم مناطق الأطلس باعتبارها خزانا للتقاليد والمهارات العريقة ومصدرا لإلهامات جمالية ساهمت في تشكيل الرؤية المرتبطة بالقفطان المغربي.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مصممة الأزياء مريم الكفلاوي تفوز في مسابقة عرض أزياء المواهب الشابة المنظمة في إطار الدورة 26 من أسبوع القفطان بمدينة مراكش. مريم نقلت التصاميم المقدمة للجمهور في رحلة جمالية استلهمت فيها ألوان جبال الأطلس.
10: استوحيت الكوليكسيون ديالي من نفس البارد ديال جبال الأطلس تولوج وبالضبط من مدينة إفران اللي كانت لونون ديالها هي لاماغيي ديفران.
3: هذا الحدث كان منصة لإبراز الجيل الجديد من المصممين المغاربة، حيث أتاح للمواهب الصاعدة فرصة عرض إبداعاتها أمام ثلة من المهنيين ووسائل الإعلام وعشاق الموضة.
22: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
22: الأخبار على مدار الساعة. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
15: خلال لقاء نظم في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم استعراض أوجه التقاطع بين الفكر الكونفوشيوسي وإرث الرحالة المغربي ابن بطوطة، وذلك بحضور أكاديميين وباحثين ودبلوماسيين. استحضرنا تجربة ابن بطوطة الذي قام برحلة جغرافية حقيقية، وتجربة كونفوشيوس الذي خاض رحلة فكرية وذهنية لم تكن تتطلب بالضرورة تنقلا فعليا، وذلك لمعرفة نقاط التقاطع والاختلاف بين التجربتين. اللقاء المنظم تحت شعار حين يلتقي ابن بطوطة بكونفوشيوس، رؤى متقاطعة حول السفر والمعرفة، سلط الضوء على الجسور الثقافية والفكرية والإنسانية بين التقاليد المغربية والصينية من خلال مفاهيم السفر والتعلم ومعرفة الآخر.
16: الموضوع يتحدث عن يعني العلاقة ما بين ابن بطوطة وكونفوشيوس، وهي علاقة في الحقيقة تختلف واحد رحالة وواحد مفكر، إلا أن هناك علاقة روحية التي تجمع بينهم.
23: هذه ليست مقارنة ولكن هو لقاء، لأن يفرق بينهم واحد الزمن اللي هو كبير، واحد البيئة حضارية مختلفة، ولكن نحاول من خلال هذا النقاش أنه المعرفة هي ممكن أن تكون بالتوازي في مختلف البيئات الحضارية.
15: هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب تحتفي بابن بطوطة من خلال سلسلة من الندوات المخصصة لمصاره ولقاءات حول أدب الرحلة وعرض 25 فيلما وثائقيا يستعرض أبرز الرحلات عبر التاريخ، فضلا عن تخصيص فضاء مكتبي لهذا الجنس الأدبي.
22: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
24: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
24: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
24: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذي هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. كنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، حالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قاري ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد بغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطيها الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت ونأخذ مثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل والتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لما تصبر عليا واحد شوية، واحد يومين ولا واحد ثلاث أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقة الماضية انه واحد الزميلة اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحالة اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش ومشى ترخى واحد شوية، من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات ونبغيش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم،
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظة، وقعت الوفاة قبل التقييد بالرسم العقاري، بطولة الهبة.
0: عجيب، واخا موقع الأطراف ما دخلش العقد للمحافظة،
1: بطولة الهبة.
0: نعم،
1: والطرف اللي عنده مصلحة شكون اللي غيكون عنده مصلحة؟
0: هو الورثة،
1: لأنه هناك احتمال إضرار بحقوقهم.
0: نعم،
1: وعندهم الصفة بأنهم يجيو يطلبوا بالبطلان باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا هذا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب، الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبه باطله مع ان على ان الاراده ديالو كانت اراده على انه يوهب داك العقار؟
1: يعتد لان النص صريح، ولكن هنا باش نهضروا على تحديد المسؤوليات.
0: نعم،
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانه اسبوع مثلا. نعم، لانه الوقت، لانه الاجراءات تطلبوا كذا، وهذا وقعت الوفاه تحت ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المساله هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك، داك داك العقار ماشي ديالك
0: اساسا ديال انها اذا بدون عوض
1: يعني. بدون عوض داك الساعات الا كانوا هاد الورثه ديال ديال ديال ديال الواهب باو يتبرعوا لهذا الشخص هذا الا كانت مرض قرا غيتبرعوا له
0: تمام.
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال ديال
0: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه. ومن هات المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه ما عقدتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت. كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بجهله القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا مازال ما جمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه. ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه؟
1: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
0: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانه ماشي هما من الخلف ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندوش هذه الصفه
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه
0: واضح الاستاذ توفيق

0: المفسر يقع باطلا للوعد بالهبة.
1: وأولا خصنا نعرفوا شنو هما النظرية العامة للعقود في مجال ديال المحل.
0: نعم.
1: عادة أنه المحل ديال واحد التصرف، يعني ملي نقول المحل ماشي هو الدار، المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف، يقدر يكون عقار، يقدر يكون أصل تجاري، يقدر في حالات أخرى.
0: نعم، إحنا الآن خدمة ديال العقار دائما كنوضحوا أن الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبة وصدقة، نتكلم عن العقار.
1: إذن كنهضروا على العقار، خصو يكون موجود أثناء العقد، هذاك العقار كاين أثناء العقد، أو لا متوقع أنه يتوجد.
0: نعم،
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك. أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة، الهبة في المذهب المالكي هي هذه.
0: نعم،
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي، وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور، أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد، أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود. يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود دياله من بعد. نفس الشيء مشات المدونة ديال المدونة الكبرى ديال مذهب الإمام مالك اللي كتقول بأنه ممكن في فتاوى، ممكن أنه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو، واش الربع ولا السدس ولا داك الشيء، يمكن أنه كيقول كان وهب النصيب ديالي بلا ما نحدد.
0: نعم،
1: والسدس ولا الربع وديز الهيبة. هادو المسائل العامة. وغادي نذكر بالمادة الأولى عاوتاني.
0: نعم،
1: ديال مدونة الحقوق العينية، ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا.
0: نعم، المقيدين بمدونة الحقوق العينية. نعم،
1: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود، ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينية. نعم،
1: وإلى ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب المالكي.
1: نعم، الحل النص اللي تحدثتوا عليه موجود، يعني ما يمكنش نجتهدوا.
0: تمام،
1: الاجتهاد مع ورود النص. وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية الأمر كيتعلق بعقار، وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري. وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرتي عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر.
0: نعم،
1: أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود، أو الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد، ويكون مش غير موجود في الملك ديال الواهب.
0: نعم،
1: وغادي الى درنا مثلا
0: باش نعطيو المثال، لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه، يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد. حنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا.
1: طبيعه الحال.
0: نعم،
1: في انظمه اخرى باش نهضروا على النظام المقارن، مثلا في المانيا مثلا الهبه اغلب في الحالات اللي كتوعد بالهبه.
0: نعم،
1: اللي كتولي التزام في على عاتق الواهب، حنا يقع باطلا، يعني هذاك التصرف يقع باطلا.
0: نعم،
1: اذا هذا الوعد بالهبه كما تقد ذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص، ونمشيو بعد الحالات العمليه.
0: نعم،
1: حنا كنعرفوا انه في اطار تشجيع السكن كنجي واحد مثلا واحد البلاصه، واحد الناس كانوا ساكنين بطريقة ماشي هي هذيك.
0: نعم، عشوائية
1: كتدخل الدولة عن طريق المؤسسات ديالها بأنها تعاود تشوف الاستفادة ديال الشخص،
0: كتلهم إعادة الإيواء
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفادة.
0: نعم،
1: وفي حين أن العقار راه ماشي سميتهم، كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبيع لواحد آخر.
0: تمام،
1: بغي عقود عرفية. احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع، وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من المشاكل، كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظة، او كيشنو كيديك يقول له انه نديروا وعد معك، وعد مثلا بالهبة لولدي، وراه يدير ديك الساعات اجراءات الهبة مثلا.
0: من وادي حالات كتوقع كثيرة جدا، كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها، كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق. الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا، مثلا نعطيو مثال ديال دور الصفيح، سكنوا في دور كيكونوا ساكنين في دور الصفيح، كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء، يعني في التغابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك، والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد

0: شهادة ديال الاستفادة، إما من بقع إما من شقاق، يعني كتكون عنده ديك الورقة ديال الاستفادة، كيشد هو ديك الورقة ديال الاستفادة، وكينو كيقول لك أودي أنا، دابا حنا كنتكلموا مباشرة على عقد الهبة والصدقة، كيقول لك أودي أنا هاد الملك راه ولا ديالي، وأنا غادي نوهبو لولدي ولا غادي نوهبو لواحد الطرف معين. كنقول له الآن الإجابة على لسان الموثق توفيق العزوزي، يقول له داك التصرف ديالك راه باطل. هذا هو المقصود الأستاذ توفيق.
1: خصوصا أنه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هاد الحالة هذه راه بطلان مطلق. يعني هو والعدم سواء، يعني ما بحال ما كاين والو.
0: نعم.
1: اذا راه يعني باطل، يعني
0: مازال ماشي في الملك ديالو هو. اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه، الاطار القانوني والتعاقدي. شكرا لكم.
1: شكرا لكم استاذ هشام، وشكرا للمشاهدين الكرام.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: اقتصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الجهوية وتتابعونا في العناوين. المغرب منخرط تحت قيادة جلالة الملك في دينامية جديدة لتنمية مستدامة لشجرة الأرغان تؤكد السيدة لطيفة يعقوبي. وفد من سورينام يستكشف آفاق التعاون والاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب. المصممة مريم الكفلاوي تفوز بمسابقة عرض أزياء المواهب الشابة بأسبوع القفطان 2026 بمراكش. إلى التفاصيل. البداية إذن من الصويرة، حيث أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرغان لطيفة يعقوبي السبت بصويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرغان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرغان المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرغان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرغان إلى زراعة الأرغان، شجرة الأرغان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيد الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرغان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا. قام وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام الجمعة بزيارة إلى الداخل بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخل وادي الذهب وبحث أفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة. التفاصيل في التقرير التالي.
2: وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام قام بزيارة إلى مدينة الداخلة وذلك بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة.
3: كانت فرصة باش نعطوهم يعني أهم مراحل اللي عرفت الداخلة في تطورها وفي تنميتها على ضوء يعني نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية والبرامج الأخرى اللي يتم إنجازها الآن، وكانت كذلك فرصة لبحث سبل التعاون بين جهة داخل وادي الذهب وسورينام.
2: وبهذه المناسبة اطلع أعضاء الوفد السورينامي على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وعلى المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة في عدة مجالات لا سيما السياحة والصيد البحري والبنية التحتية والطاقات المتجددة والخدمات. إنها مدينة تزخر بفرص عديدة لفائدة المستثمرين خاصة في مجالي السياحة والبنية التحتية. هذه الزيارة مكنتنا من الوقوف على غنى ومؤهلات مدينة الداخلة. هذه الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من الرابع إلى العاشر من مايو الجاري، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية في عدة قطاعات وتشجيع تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
1: مراكش، وبأسبوع القفطان 2026 المصممة مريم الكفلاوي تفوز بمسابقة عرض أزياء المواهب الشابة. عبد اللطيف بن طالب.
4: مصممة الأزياء مريم الكفلاوي تفوز في مسابقة عرض أزياء المواهب الشابة المنظمة في إطار الدورة 26 من أسبوع القفطان بمدينة مراكش. مريم نقلت التصاميم المقدمة للجمهور في رحلة جمالية استلهمت فيها ألوان جبال الأطلس.
5: استوحيت الكوليكسيون ديالي من نفس البارد ديال جبال الأطلس تولوج، وبالضبط من مدينة إفران اللي كانت لونون ديالها هي لا ماغي ديفران.
4: هذا الحدث كان منصة لإبراز الجيل الجديد من المصممين المغاربة، حيث أتاح للمواهب الصاعدة فرصة عرض إبداعاتها أمام ثلة من المهنيين ووسائل الإعلام وعشاق الموضة.
1: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية فقرتكم الجهوي اليومية. نلقاكم غدا في نفس التوقيت، فكونوا في الموعد.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
8: ريم راديو،
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الصويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي بالساويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجية. تقرير لنادية الأحمر.
1: أكدت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي السبت بسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة 8 للمؤتمر الدولي للأرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى تشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرجان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرجان إلى زراعة الأرجان. شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيد الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرجان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
10: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو وعودة لنادية الأحمر.
1: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة المالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى العاشرة لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
10: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 و 26 شتنبر المقبل الدورة الأولى من معرض إفريقيا للفضاء بمشاركة المغرب والولايات المتحدة ضيف الشرف خلال هذا الموعد القاري المخصص الاقتصادي الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. جاء هذا الإعلان بمناسبة حفل أقيم في أبيجان لتقديم هذا الحدث الذي يطمح لأن يصبح منصة أفريقية مرجعية في مجال الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقالت ديانا وتارا المفوض العام للمعرض في تقديمه لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد ترفا بل ضرورة، لافتا إلى أن تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخى معرض أفريقي للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشركات بالنسبة للقارة. انطلقت بمدينة العيون أشغال ندوة حول تثمين التراث المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. المزيد في هذا التقرير.
7: في إطار الاهتمام بتثمين التراث المخطوط الإفريقي احتضنت مدينة العيون ندوة علمية نظمت تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة،
8: يأتي مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تنقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
2: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
11: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بالشأن العقدي والشأن الفكري وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى، بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
12: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية لفهرسة المخطوط، ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
2: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
10: في خبر آخر، ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بملابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشرة، حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم، فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبي باياهو لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة 9 للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
2: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
13: الانطلاقة اللي غتكون إن شاء الله أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقه، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراثون غتكون في داخل المركب الاولمبي ان شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنه هذه، وهناك تواجد ديال العناصر ان شاء الله اللي هي قويه.
2: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
14: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو رقم 2 في سيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني 2 ميجر، هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
2: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
10: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
15: من المغاربة.
9: من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ريم راديو، ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
19: وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام قام بزيارة إلى مدينة الداخلة، وذلك بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة.
3: كانت فرصة باش نعطوهم يعني أهم مراحل اللي عرفت الداخلة في تطورها وفي تنميتها على ضوء يعني نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية والبرامج الأخرى اللي يتم إنجازها الآن، وكانت كذلك فرصة لبحث سبل التعاون بين جهة داخل وادي الذهب وسورينام.
19: وبهذه المناسبة اطلع أعضاء الوفد السورينامي على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وعلى المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة في عدة مجالات لا سيما السياحة والصيد البحري والبنية التحتية والطاقات المتجددة والخدمات.
20: It's a growing city.
19: إنها مدينة تزخر بفرص عديدة لفائدة المستثمرين خاصة في مجالي السياحة والبنية التحتية. هذه الزيارة مكنتنا من الوقوف على غنى ومؤهلات مدينة الداخلة. هذه الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من 4 إلى 10 من ماي الجاري، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية في عدة قطاعات وتشجيع تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
17: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لقاء أدبي مع المؤرخ المغربي المهدي غويرغات حول مؤلفه ابن خلدون مسارات مفكر مغاربي بحضور ثلة من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري. لقاء بمناسبة فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. توجت بجائزة السيرة الأدبية لسنة 2025 من الأكاديمية الفرنسية عبر كتاب ابن خلدون الذي اعتمدت فيه مقاربة لكتابة السيرة الذاتية يشكل فيها المعيش والتجربة السياسية وتنقلات ابن خلدون مفتاحا لفكره السوسيولوجي والتاريخي. الكاتب غويرغات استعرض في هذا الصدد الحيوات المختلفة لابن خلدون بعد مماته، موضحا أن مؤلفه يتميز عن السير الذاتية ذات الطابع الفكري المحض من خلال وضع المسار الجغرافي والميداني في صلب إعادة البناء التاريخي.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سؤال الحداثة الشعرية العربية يطرح من جديد، سؤال تفاعل معه الشعراء والنقاد والمشاركون في ندوة التحديث في الشعر العربي ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب.
21: نحاول أن نبحث عن عمق الشعر وجمالية الشعر خارج الشكل الشعري،
5: خارج هذه الاصطفافات. هذا شاعر قصيدة نثر، هذا شاعر عمودي، هذا شاعر تفعيلي، هذا شاعر زجل. لا، للشعر جوهر ما هو الذي نبحث عنه في هذه الندوة وسنسائله.
4: المشاركون قدموا رؤى متقاطعة حول تحولات القصيدة العربية وأسئلة الحداثة الشعرية ومسارات التحديث في الشعر العربي المعاصر.
15: التحديث في الشعر العربي قضية طويلة، قضية من القرن الماضي، لكنها حيوية جدا، لها تمس عواطف الناس وتمس لغة الناس وتمس التجديد في أساليب التعبير لهم. قضية الحداثة لا تنتهي.
22: القصيدة العربية الواقع أنها مرت بتحولات كثيرة وبتغيرات كثيرة، بداية بالقصيدة العمودية التي وصلتنا وعاشت زمانا طويلا، حتى حدث تغيير نوعي ما مع الموشحات الأندلسية، ثم ظهرت قصيدة التفعيلة على يد نازك الملائكة وبدر شاكر السياب.
4: هذه الندوة انصبت أيضا على مساءلة مفهوم الحداثة الشعرية العربية وتحولاته الجمالية والفكرية، كما تناولت العلاقة بين التحديث والشكل الشعري وحدود التجديد في القصيدة العربية المعاصرة.
9: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
19: خلال لقاء نظم في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم استعراض أوجه التقاطع بين الفكر الكونفوشيوسي وإرث الرحالة المغربي ابن بطوطة، وذلك بحضور أكاديميين وباحثين ودبلوماسيين. استحضرنا تجربة ابن بطوطة الذي قام برحلة جغرافية حقيقية، وتجربة كونفوشيوس الذي خاض رحلة فكرية وذهنية لم تكن تتطلب بالضرورة تنقلا فعليا، وذلك لمعرفة نقاط التقاطع والاختلاف بين التجربتين. اللقاء المنظم تحت شعار حين يلتقي ابن بطوطة بكونفوشيوس رؤى متقاطعة حول السفر والمعرفة، سلط الضوء على الجسور الثقافية والفكرية والإنسانية بين التقاليد المغربية والصينية من خلال مفاهيم السفر والتعلم ومعرفة الآخر.
23: الموضوع يتحدث عن يعني العلاقة ما بين ابن بطوطة وكونفوشيوس، وهي علاقة في الحقيقة تختلف، واحد رحالة وواحد مفكر، إلا أن هناك علاقة روحية التي تجمع بينهم.
24: هذه ليست مقارنة، ولكن هو لقاء، لأن يفرق بينهم واحد الزمن اللي هو كبير، واحد البيئة حضارية مختلفة، ولكن نحاول من خلال هذا النقاش أنه المعرفة هي ممكن أن تكون بالتوازي في مختلف البيئات الحضارية.
19: هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب تحتفي بابن بطوطة من خلال سلسلة من الندوات المخصصة لمسارها ولقاءات حول أدب الرحلة، وعرض 25 فيلما وثائقيا يستعرض أبرز الرحلات عبر التاريخ، فضلا عن تخصيص فضاء مكتبي لهذا الجنس الأدبي.
17: ريم راديو،
16: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الساويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والشجر الأرقال لطيفة يعقوبي بالسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرقان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. تقرير لنادية الأحمر.
0: أكدت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان لطيفة يعقوبي السبت بسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرقان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرقان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرقان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرقان إلى زراعة الأرقان، شجرة الأرقان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيل الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرقان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
10: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو. وعودة لنادية الأحمر.
0: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة والمالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة إذ تخلد ذكرى العاشرة لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
10: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 و26 شتنبر المقبل الدورة الأولى من معرض إفريقيا للفضاء بمشاركة المغرب والولايات المتحدة ضيف الشرف خلال هذا الموعد القاري المخصص الاقتصادي الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. جاء هذا الإعلان بمناسبة حفل أقيم في أبيجان لتقديم هذا الحدث الذي يطمح لأن يصبح منصة أفريقية مرجعية في مجال الابتكار الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقال تيديان واتار المفوض العام للمعرض في تقديمه لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد ترفا بل ضرورة لافتا، لأن تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية، خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخى معرض أفريقي للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشركات بالنسبة للقارة. انطلقت بمدينة العيون أشغال ندوة حول تثمين التراث المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. المزيد في هذا التقرير.
1: في إطار الاهتمام بتثمين التراث المخطوط الإفريقي، احتضنت مدينة العيون ندوة علمية نظمت تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة.
6: يأتي مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تنقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
1: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
7: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بشأن العقدي والشأن الفكري وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى، بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
12: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية لفهرسة المخطوط، ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
1: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
10: في خبر آخر، ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بمالابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة الخامسة من الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصينية، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشرة، حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم، فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبيباياهو لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة التاسعة للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
1: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة التاسعة من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
13: انطلاق تكون إن شاء الله أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقة، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال تسميم ماراثون غتكون داخل المركب الأولمبي إن شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنة هذه، وهناك تواجد ديال العناصر إن شاء الله اللي هي قوية.
1: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
14: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو رقم 2 في السيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني 2 ميجر هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
1: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
10: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ريم راديو،
16: الإذاعة الأقرب إليكم.
17: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
3: نبض الرياضة، مرحبا بكم. البداية محليا، حيث سقط فريق الجيش الملكي في فخ التعادل بميدانه أمام ضيفه أولمبيك أسفي في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي برباط برسم الدورة 19 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم. وافتتح اللاعب محسن بوريغا حصة التسجيل لفائدة الجيش الملكي في الدقيقة 57 قبل أن يعادل جرمون فراجي الكفة لأولمبيك أسفي من ضربة جزاء في الدقيقة 70. وعقب هذه النتيجة استقر الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بينما بلغ رصيد أولمبيك أسفي 13 نقطة في المركز ما قبل الأخير. وفي مباراة عرفت تسجيل 7 أهداف، فاز فريق نهضة بركان على ضيفه اتحاد ورقة 4-3 على أرضية الملعب البلدي ببركان، ليرفع نهضة بركان رصيده إلى 34 نقطة، فيما تجمد رصيد اتحاد ورقة عند 13 نقطة. بينما تعادل فريق الدفاع الحسني الجديد مع ضيفه حسنية جدير بهدفين لمثلهما على أرضية ملعب أحمد العبدي بالجديدة. وعرف اللقاء إشارة الحكم البطاقة الحمراء في وجه كل من محمد ناجم مهاجم حسنية جدير وبابكر نياسي حارس مرمى الدفاع الحسني الجديدي. وعقب هذه النتيجة رفع الدفاع الحسني الجديدي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، في فيما بلغ رصيد حسنية جدير 20 نقطة في المركز العاشر. فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة على نظيره من الموزمبيق ب3 أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا. وتأتي هذه المباراة الودية التحضيرية قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة التي ستقام بالمغرب في الفترة الممتدة من 13 ماي الجاري إلى 2 يونيو المقبل. وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة قد أسفرت عن وقوع المنتخب المغربي حامل لقب نسخة 2025 في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا. وسيجرى لقاء الافتتاح بين المنتخب المغربي ونظيره التونسي يوم الأربعاء 13 ماي على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط انطلاقا من الساعة 8 مساء. نظمت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة لقاء تواصليا مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية بهدف تسليط الضوء على آخر المستجدات المرتبطة بتطوير منظومة التحكيم الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بتقنيات الحديثة المعتمدة في اتخاذ القرارات التحكيمية وفي مقدماتها تقنية حكم الفيديو المساعد. وشهد هذا اللقاء تقديم مشروحات تطبيقية مبسطة حول كيفية استخدام تقنية الفار وآليات تدخلها في مختلف الحالات التحكيمية، فضلا عن إبراز دورها في الرفع من دقة القرارات التحكيمية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل أرضية الملعب. وفي كلمة بالمناسبة، استعرض المدير التقني الوطني للتحكيم رضوان جيد استراتيجية عمل المديرية، مبرزا مختلف الجوانب المرتبطة بتكوين الحكام وتأهيلهم وكذا الخدمات الأساسية التي توفرها المديرية. ويتعلق الأمر على الخصوص بتقييم الحكام بعد كل مباراة وتتبع مستوى أدائهم وتنظيم تكوينات ودروس عن بعد، فضلا عن إجراء اختبارات ومنح شهادات للحكام. وأكد السيد جيد أن الهدف الأساسي من هذه الأليات يتمثل في التطوير المستمر لمستوى الحكام والارتقاء بجودة الأداء التحكيمي على الصعيد الوطني. نهاية موعدنا الرياضي، كان معكم في تقديمه إلياس أبو الرجاء، إلى اللقاء.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الساويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق، أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والشجر الأرجان لطيفة يعقوبي بالساويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجية. تقرير لنادية الأحمر.
5: أكدت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي السبت بسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى تشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرجان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرجان إلى زراعة الأرجان. شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيد الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرجان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
4: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو وعودة لنادي الأحمر.
5: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة والمالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى العاشرة لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
4: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 و26 شتنبر المقبل الدورة الأولى من معرض إفريقيا للفضاء بمشاركة المغرب والولايات المتحدة ضيف الشرف خلال هذا الموعد القاري المخصص الاقتصادي الفضاء وتكنولوجيا

0: تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية، خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخى معرض أفريقي للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشركات بالنسبة للقارة. انطلقت بمدينة العيون أشغال ندوة حول تثمين التراث المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. المزيد في هذا التقرير.
1: في إطار الاهتمام بتثمين التراث المخطوط الإفريقي، احتضنت مدينة العيون ندوة علمية نظمت تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة.
2: يأتي مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تنقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
1: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
3: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بالشأن العقدي والشأن الفكري وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى، بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
4: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية لفهرسة المخطوط، ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
1: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
0: في خبر آخر، ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بمالابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشر، حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم، فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبيباياهو لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة 9 للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
1: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
5: انطلاقة تكون إن شاء الله أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقة، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراثون غتكون في داخل المركب الأولمبي إن شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنة هذه، وهناك تواجد ديال العناصر إن شاء الله اللي هي قوية.
1: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
6: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو رقم 2 في السيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني 2 ميجر، هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
1: في ختام

0: في هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، كما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. أنا يمكن أدرو على الطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Institut français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة والشؤون الإدارية صادقت بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي 31-26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات. مشروع القانون الذي شهد تقديم 66 تعديلا حظي بموافقة 12 نائبا برلمانيا، في حين امتنع 3 نواب عن التصويت من الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، ومجموعة العدالة والتنمية.
6: هذا القانون عنده أهمية قصوى، خاصة أنه جاب بعد نتائج اللي كانت سلبية في التسيير الجهوي، أصبح هذا القانون يغيرهم ويحسن خاصة جودة يعني تنفيذ المشاريع، ويتطوروا بالنسبة للوكالات إلى شركات مجهولة، وغضاف للجهات 1.5 مليار ديال الدعم كل سنة.
5: التعديلات المقترحة همت توسيع الاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية والاختصاصات المشتركة مع الدولة لتشمل تثمين المؤهلات السياحية الجهوية إلى جانب مساهمة الجهات في تمويل البرامج والمشاريع الوطنية وتنظيم الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: جنازة أيقونة الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكلي شيعت بالدار البيضاء. الموسيقار الذي وافته المنية عن عمر ناهز 85 سنة، فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
8: سي عبد الوهاب الدكلي الله يرحمه كان رجل كريم، والكلمات اللي كان تكلم بها والمشاعر دياله كانت الحمد لله مع الجمهور دياله معايا شخصيا كذلك، فببالغ التأثر الله يولي برحمة الله هو خلى واحد البصمة عن المغاربة كلهم.
9: عبد الوهاب الدكلي الله يرحمه كان واحد القامة فنية كبيرة، وكانت تعتبر هو الأول من استطاع إخراج الأغنية المغربية خارج الحدود.
7: بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية ووري الفقيد الثرى.
10: هذه اللحظة يعني مؤلمة جدا، إنه كنفتقد فيها أحد الرموز، كنفتقد فيها أحد الهامات الفنية، كنفتقد فيها رجل الوطن بكل امتياز.
11: ورقة أخرى من تلك الشجرة الكبيرة التي هي شجرة الفن والغناء المغربي يذهب عبد الوهاب الدكلي، ولكن الحمد لله أنه ترك أعمالا خالدة، ترك مئات الأغاني التي لحنها بأناقة وبإخراج جميل.
7: الموسيقار عبد الوهاب الدكلي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة مثل الأسطوانة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية والجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة وغيرها من الاحتفاءات والتكريمات.
3: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة التاسعة من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الصويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي بالساويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجية. تقرير لنادية الأحمر.
13: أكدت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي السبت بصويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى تشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرجان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرجان إلى زراعة الأرجان. شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيد الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرجان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
12: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو وعودة إلى نادي الأحمر.
13: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة المالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى 10 لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
12: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 و26 شتنبر المقبل الدورة الأولى من معرض إفريقيا للفضاء بمشاركة المغرب والولايات المتحدة ضيف الشرف خلال هذا الموعد القاري المخصص الاقتصادي الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. جاء هذا الإعلان بمناسبة حفل أقيم في أبيجان لتقديم هذا الحدث الذي يطمح لأن يصبح منصة أفريقية مرجعية في مجال الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقالت ديانا وتارا المفوض العام للمعرض في تقديمه لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد ترفا بل ضرورة، لافتا إلى أن تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخى معرض أفريقي للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشركات بالنسبة للقارة. انطلقت بمدينة العيون أشغال ندوة حول تثمين التراث المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. المزيد في هذا التقرير.
14: في إطار الاهتمام بتثمين التراث المخطوط الإفريقي احتضنت مدينة العيون ندوة علمية نظمت تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة،
15: يأتي مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تنقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
14: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
16: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بالشأن العقدي والشأن الفكري وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى، بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
17: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية لفهرسة المخطوط، ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
14: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
18: في خبر آخر، ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بملابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشر، حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم، فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبي باياهو لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة 9 للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
14: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
19: انطلاقة اللي غتكون إن شاء الله أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقه، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراثون غتكون في داخل المركب الاولمبي ان شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنه هذه، وهناك تواجد ديال عناصر ان شاء الله اللي هي قويه.
14: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
20: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو رقم 2 في السيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني 2 ميجر، هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
14: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
18: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
21: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
22: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
23: وفد من الدبلوماسيين يمثل عددا من الدول الأوروبية اطلع بمدينة الداخلة على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. الوفد الذي يضم على الخصوص ممثلين دبلوماسيين عن بلجيكا وألمانيا وكندا وهولندا وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة عقد اجتماعا مع والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، تمحور حول الديناميات التنموية والتقدم المحرز في عدة مجالات على مستوى الجهة.
24: من خلال هذه الزيارات الممثلين الدبلوماسيين لدول الاتحاد الأوروبي يعني كيكونوا على دراية وعلم دينامية التنمية اللي كتعرفها جهة الداخلة والذهب من خلال المشاريع يعني المهيكلة اليوم اللي كتعرفها الجهة.
23: هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج من اللقاءات والزيارات الميدانية يهدف إلى تمكين أعضاء الوفد من الاطلاع على المشاريع الهيكلية الكبرى المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بالجهة، وكذا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها المنطقة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
25: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
23: وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام قام بزيارة إلى مدينة الداخلة، وذلك بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة.
26: كانت فرصة باش نعطوهم يعني أهم مراحل اللي عرفت الداخلة في تطورها وفي تنميتها على ضوء يعني نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية والبرامج الأخرى اللي يتم إنجازها الآن، وكانت كذلك فرصة لبحث سبل التعاون بين جهة الداخلة وادي الذهب وسورينام.
23: وبهذه المناسبة اطلع أعضاء الوفد السورينامي على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وعلى المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها في عدة مجالات لا سيما السياحة والصيد البحري والبنية التحتية والطاقات المتجددة والخدمات. إنها مدينة تزخر بفرص عديدة لفائدة المستثمرين خاصة في مجال السياحة والبنية التحتية. هذه الزيارة مكنتنا من الوقوف على غنى ومؤهلات مدينة الداخلة. هذه الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من 4 إلى 10 من مايو الجاري، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية في عدة قطاعات وتشجيع تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
21: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
21: أخبار المغرب والعالم.
4: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
21: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة التاسعة من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الساويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي بالساويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجية. تقرير لنادية الأحمر.
6: أكدت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي السبت بسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرجان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال استغلال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيل الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرغان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
3: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو وعودة لنادي الأحمر.
6: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة المالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى 10 لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
3: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 و 26 شتنبر المقبل الدورة الأولى من معرض إفريقيا للفضاء بمشاركة المغرب والولايات المتحدة ضيف الشرف خلال هذا الموعد القاري المخصص الاقتصادي الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. جاء هذا الإعلان بمناسبة حفل أقيم في أبيجان لتقديم هذا الحدث الذي يطمح لأن يصبح منصة أفريقية مرجعية في مجال الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقالت ديانا وتار المفوض العام للمعرض في تقديمه لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد ترفا بل ضرورة، لافتا إلى أن تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخى معرض أفريقي للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشركات بالنسبة للقارة.
7: انطلقت بمدينة العيون أشغال ندوة حول تثمين التراث المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. المزيد في هذا التقرير.
8: في إطار الاهتمام بتثمين التراث المخطوط الإفريقي، احتضنت مدينة العيون ندوة علمية نظمت تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة.
9: يأتي مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تناقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
8: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
16: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بشأن العقدي والشأني الفكري، وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى، بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
10: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية للفهرسة لفهرسة المخطوط، ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
11: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
12: في خبر آخر، ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بملابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشر، حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم، فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبي باياهو لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة 9 للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
11: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
13: انطلاقة تكون إن شاء الله أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقه، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراثون ماراثون غتكون في داخل المركب الاولمبي ان شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنه هذه، وهناك تواجد ديال عناصر ان شاء الله اللي هي قويه.
11: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
20: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو، رقم 2 في السيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني، 2 ميجر هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
11: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
12: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
21: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
21: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعين الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إفريقيا تتوفر على كافة المؤهلات لإرساء رؤيتها الخاصة للحكامة المنفتحة، تؤكد السيدة صغروشني. الأسد الإفريقي 2026، جهود البحث متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين. بواشنطن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن يعزز تعبئته الدولية حول مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والموارد المعدنية الاستراتيجية للمغرب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني بالرباط أن إفريقيا تتوفر على كافة المؤهلات التي تمكنها من إرساء وإبراز رؤيتها الخاصة للحكامة المنفتحة القائمة على واقعها وأولوياتها وغنى تجاربها. وأبرزت السيدة صغروشني في كلمة بمناسبة اختتام أشغال المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة 2026 أنه خلال أيام التبادل هذه أظهرت إفريقيا قدرتها على إنتاج حلول مبتكرة وطموحة وملموسة في مجالات الشفافية والمشاركة المواطنة والنزاهة العامة والانتقال الرقمي، وسجلت أن هذه المناظرة مكنت من تسليط الضوء على دينامية إفريقية واعدة تتمثل في نموذج لحكومة منفتحة متجذرة في واقع مجالاتها الترابية، تدعمها حيوية شبابها والتزام مجتمعها المدني وإرادة المؤسسات لتعزيز الثقة العامة. واعتبرت أن هذه الدينامية تؤكد أن البلدان الإفريقية تتوفر على خبرة قيمة وتجربة غنية تساهم اليوم في تجديد مقاربات الحكامة على الصعيد الدولي، مضيفة أنها تستمد قوتها أيضا من التعاون الدولي والتعاون جنوب جنوب اللذين يشكلان حاليا فضاء متميزا لتقاسم التجارب وتوحيد الخبرات والبناء الجماعي لحلول تتلائم مع الواقع الإفريقي. في خبر آخر، علم لدى مصادر رسمية بالقوات المسلحة الملكية أن جهود البحث ما تزال متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين منذ 2 مايو الجاري على مستوى جرف صخري في كاب درعا في منطقة طنطان، وذلك على هامش مشاركتهما في تمرين الأسد الإفريقي 2026. المزيد في التقرير التالي.
17: جهود البحث ما تزال متواصلة للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين منذ 2 مايو الجاري على مستوى جرف صخري في كاب درعا في منطقة طنطان، وذلك على هامش مشاركتهما في تمرين الأسد الإفريقي 2026 وفق ما علم لدى مصادر رسمية بالقوات المسلحة الملكية. وفي إطار عمليات البحث هذه، سخرت مختلف الوحدات المتخصصة في البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة الملكية، ولا سيما الدرك الملكي والبحرية الملكية ورماة الأطلس ووحدات الهندسة العسكرية وسائل برية وجوية وبحرية هامة. المصادر ذاتها ذكرت بأن القوات المغربية والأمريكية بالإضافة إلى دول أخرى مشاركة في تمرين الأسد الإفريقي كانت قد أطلقت منذ 2 مايو الجاري عمليات بحث وإنقاذ منسقة شملت تسخير إمكانات برية وجوية وبحرية من أجل العثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين.
14: ونختم إفريقيا هذا اليوم من واشنطن، حيث عقد وفد تقوده المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة سلسلة مباحثات رفعة المستوى تهدف إلى تعزيز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب والتموقع الاستراتيجي للمملكة في قطاعات الطاقة والمعادن الاستراتيجية، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية المنعقدة هذا الأسبوع. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: هذه اللقاءات همت مؤسسات أمريكية ومنظمات دولية ومراكز تفكير مرجعية، لا سيما وزارة الطاقة الأمريكية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، وبرنامج مهمة 300 والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومركز ستيمسون، بالإضافة إلى المجلس الأطلسي مركز الطاقة العالمي. ومكنت هذه المباحثات من تسليط الضوء على المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الذي يعد ثمرة لرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري، وهو أحد أكثر المشاريع الطاقية المهيكلة طموحا في القارة الأفريقية، سواء ببعده الإقليمي أو بإمكانته في مجال الاندماج الاقتصادي والطاقي. وبهذه المناسبة قدم المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وضعية تقدم المشروع التي تتميز على الخصوص بانتهاء دراسات الجدوى والتصميم الهندسي الأولي واعتماد بنود الاتفاقية الحكومية الدولية، وهي المعاهدة التي تؤطر حكامة الأنبوب من طرف الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تمهيدا لتوقيعها قريبا من قبل جميع رؤساء دول البلدان التي يعبرها الأنبوب، وكذا بالأشغال الجارية المتعلقة بالهيكلة المؤسساتية، وهي المراحل التمهيدية الضرورية للتحضير لقرار الاستثمار النهائي.
21: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو،
18: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الصويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والشجر الأرجان لطيفة يعقوبي بالساويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجية. تقرير لنادية الأحمر.
19: أكدت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي السبت بسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة 8 للمؤتمر الدولي للأرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى
6: تشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرجان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرجان إلى زراعة الأرجان. شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيد الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرجان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
2: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو وعودة إلى نادي الأحمر.
6: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة المالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطط الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى 10 لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
2: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 و26 شتنبر المقبل الدورة الأولى من معرض إفريقيا للفضاء بمشاركة المغرب والولايات المتحدة ضيف الشرف خلال هذا الموعد القاري المخصص الاقتصادي الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. جاء هذا الإعلان بمناسبة حفل أقيم في أبيجان لتقديم هذا الحدث الذي يطمح لأن يصبح منصة أفريقية مرجعية في مجال الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقال تيديان واتار المفوض العام للمعرض في تقديمه لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد ترفا بل ضرورة، لافتا إلى أن تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخى معرض أفريقي للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشركات بالنسبة للقارة. انطلقت بمدينة العيون أشغال ندوة حول تثمين التراث المخطوط الإفريقي بحضور نخبة

0: مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تنقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
1: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
2: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بالشأن العقدي والشأن الفكري وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى، بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
3: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية لفهرسة المخطوط، ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
1: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
4: في خبر آخر، ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بمالابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشر، حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم، فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبيباياه لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة 9 للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
1: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
5: انطلاقة تكون إن شاء الله أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقة، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال التمرين ماراثون غتكون في داخل المركب الأولمبي إن شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنة هذه، وهناك تواجد ديال العناصر إن شاء الله اللي هي قوية.
1: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
6: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو، رقم 2 في السيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني، 2 ميجر هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
1: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
4: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
8: من الصحافة.

0: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الدورة 26 من أسبوع القفطان المنظمة بمراكش تحت شعار نفس الأطلس تحتفي بالتراث المغربي وبالإبداع المعاصر في حوار رفيع يجمع بين نقل الحرف التقليدية والرؤى الأسلوبية الحديثة. العرض الرئيسي لهذه الدورة يقدم سينوغرافيا غامرة مستوحاة من عالم الأطلس المغربي، وذلك بهدف نقل الجمهور إلى تجربة حسية تمزج بين الموضة والصناعة التقليدية والإبداع الفني. هذه الدورة تروم إبراز الغنى الثقافي للأطلس المغربي من خلال برنامج غامر يجمع بين عروض الأزياء والمعارض واللقاءات وورشات ماستر كلاس. برنامج هذه التظاهرة يتضمن معارض مخصصة للصناعة التقليدية بالأطلس ولقاءات مهنية وورشات تكوينية، إلى جانب عرض خاص بالمواهب الشابة قبل العرض الكبير المرتقب كمسك ختام لهذه الدورة. سعيدة جدا بمشاركتي في هذا الحدث، فالقفطان المغربي يظل رمزا حيا للأناقة والهوية المغربية. الدورة التي تأتي عقب إدراج القفطان المغربي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى اليونسكو تتميز بتكريم مناطق الأطلس باعتبارها خزانا للتقاليد والمهارات العريقة ومصدرا لإلهامات جمالية ساهمت في تشكيل الرؤية المرتبطة بالقفطان المغربي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
3: خلال لقاء نظم في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم استعراض أوجه التقاطع بين الفكر الكونفوشيوسي وإرث الرحالة المغربي ابن بطوطة، وذلك بحضور أكاديميين وباحثين ودبلوماسيين. استحضرنا تجربة ابن بطوطة الذي قام برحلة جغرافية حقيقية، وتجربة كونفوشيوس الذي خاض رحلة فكرية وذهنية لم تكن تتطلب بالضرورة تنقلا فعليا، وذلك لمعرفة نقاط التقاطع والاختلاف بين التجربتين. اللقاء المنظم تحت شعار حين يلتقي ابن بطوطة بكونفوشيوس رؤى متقاطعة حول السفر والمعرفة، سلط الضوء على الجسور الثقافية والفكرية والإنسانية بين التقاليد المغربية والصينية من خلال مفاهيم السفر والتعلم ومعرفة الآخر.
4: الموضوع يتحدث عن يعني العلاقة ما بين ابن بطوطة وكونفوشيوس، وهي علاقة في الحقيقة تختلف، واحد رحالة وواحد مفكر، إلا أن هناك علاقة روحية التي تجمع بينهم.
5: هذه ليست مقارنة ولكن هو لقاء، لأن يفرق بينهم واحد الزمن اللي هو كبير، واحد البيئة حضارية مختلفة، ولكن نحاول من خلال هذا النقاش أنه المعرفة هي ممكن أن تكون بالتوازي في مختلف البيئات الحضارية.
3: هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب تحتفي بابن بطوطة من خلال سلسلة من الندوات المخصصة لمسارها ولقاءات حول أدب الرحلة وعرض 25 فيلما وثائقيا يستعرض أبرز الرحلات عبر التاريخ، فضلا عن تخصيص فضاء مكتبي لهذا الجنس الأدبي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندريا زولاي برباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيد زولاي إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربية الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوط الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال لقاء نظم في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم استعراض أوجه التقاطع بين الفكر الكونفوشيوسي وإرث الرحالة المغربي ابن بطوطة، وذلك بحضور أكاديميين وباحثين ودبلوماسيين. استحضرنا تجربة ابن بطوطة الذي قام برحلة جغرافية حقيقية، وتجربة كونفوشيوس الذي خاض رحلة فكرية وذهنية لم تكن تتطلب بالضرورة تنقلا فعليا، وذلك لمعرفة نقاط التقاطع والاختلاف بين التجربتين. اللقاء المنظم تحت شعار حين يلتقي ابن بطوطة بكونفوشيوس رؤى متقاطعة حول السفر والمعرفة، سلط الضوء على الجسور الثقافية والفكرية والإنسانية بين التقاليد المغربية والصينية من خلال مفاهيم السفر والتعلم ومعرفة الآخر.
4: الموضوع يتحدث عن يعني العلاقة ما بين ابن بطوطة وكونفوشيوس، وهي علاقة في الحقيقة هي تختلف واحد رحالة وواحد مفكر، إلا أن هناك علاقة روحية التي تجمع بينهم.
5: هذه ليست مقارنة ولكن هو لقاء، لأن يفرق بينهم واحد الزمن اللي هو كبير، واحد البيئة حضارية مختلفة، ولكن نحاول من خلال هذا النقاش أنه المعرفة هي ممكن أن تكون بالتوازي في مختلف البيئات الحضارية.
3: هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب تحتفي بابن بطوطة من خلال سلسلة من الندوات المخصصة لمسارها ولقاءات حول أدب الرحلة وعرض 25 فيلما وثائقيا يستعرض أبرز الرحلات عبر التاريخ، فضلا عن تخصيص فضاء مكتبي لهذا الجنس الأدبي.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الصويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الصويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والشجر الأرقال لطيفة يعقوبي بالسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرقان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجية. تقرير لنادية الأحمر.
7: أكدت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان لطيفة يعقوبي السبت بسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرقان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرقان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرقان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرقان إلى زراعة الأرقان، شجرة الأرقان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيد الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرقان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
6: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو. وعودة لنادية الأحمر.
7: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة المالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة إذ تخلد ذكرى العاشرة لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
6: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 و26 شتنبر المقبل الدورة الأولى من معرض إفريقيا للفضاء بمشاركة المغرب والولايات المتحدة ضيف الشرف خلال هذا الموعد القاري المخصص الاقتصادي الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. جاء هذا الإعلان بمناسبة حفل أقيم في أبيجان لتقديم هذا الحدث الذي يطمح لأن يصبح منصة أفريقية مرجعية في مجال الابتكار الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقال تيديان واتار المفوض العام للمعرض في تقديمه لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد ترفا بل ضرورة، لافتا إلى أن تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية، خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخى معرض أفريقي للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشركات بالنسبة للقارة. انطلقت بمدينة العيون أشغال ندوة حول تثمين التراث المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. المزيد في هذا التقرير.
8: في إطار الاهتمام بتثمين التراث المخطوط الإفريقي، احتضنت مدينة العيون ندوة علمية نظمت تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة.
9: يأتي مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تناقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
8: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
10: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بالشأن العقدي والشأن الفكري وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى، بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
11: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية لفهرسة المخطوط، ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
8: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
6: في خبر آخر، ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بمالابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشر، حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم، فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبيباياه لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة 9 للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
8: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
12: انطلاقة تكون إن شاء الله أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقة، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال تسمين ماراثون غتكون في داخل المركب الأولمبي إن شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنة هذه، وهناك تواجد ديال العناصر إن شاء الله اللي هي قوية.
8: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
13: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو رقم 2 في السيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني، 2 ميجر هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
8: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
6: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو.
15: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لورا فرنانديز في سان خوسي. حفل التنصيب أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية، وخلاله أدت السيدة فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. بهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العلمي إلى السيدة فرنانديز أحر التهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية لقيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئتي الذكور والإناث يبصم على حضور قوي في منافسات الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة والتي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة.
2: هذا النهار تلعبوا النصف نهائي ديال البطولة أمام منتخب تونس، دونك طموحنا كما تنقولوا هو أنه ندوزوا المقابلة النهائية ولما لا الفوز باللقب والتأهل لبطولة العالم.
3: حنا إن شاء الله طموحنا كبير أننا نتأهلوا ونحصلوا على مراتب متقدمة إن شاء الله في كأس العالم، والحمد لله هذا الشيء ما جاش عن صدمة. تحصد في هذه شهرين ولا ثلاث شهور حنا تنوجدوا هذه البطولة هذه، والحمد لله الدراري واجدين أحسن الظروف وإن شاء الله يقولوا الكلمة ديالهم في هذا الماتش. هذا
1: الفائز بلقب كل فئة ووصيفها يتأهلان إلى منافسات كأس العالم للفرق لفئة أقل من 14 سنة والتي تقام فعاليتها بجمهورية تشيك في الصيف المقبل.
0: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. وفد من الدبلوماسيين يمثل عددا من الدول الأوروبية اطلع بمدينة الداخلة على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. الوفد الذي يضم على الخصوص ممثلين دبلوماسيين عن بلجيكا وألمانيا وكندا وهولندا وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة عقد اجتماعا مع والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، تمحور حول الديناميات التنموية والتقدم المحرز في عدة مجالات على مستوى الجهة.
5: من خلال هذه الزيارات ممثلين دبلوماسيين لدول الاتحاد الأوروبي يعني كيكونوا على دراية وعلم دينامية التنموية اللي كتعرفها جهة الداخلة والذهب من خلال المشاريع يعني المهيكلة اليوم اللي كتعرفها الجهة.
1: هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج من اللقاءات والزيارات الميدانية يهدف إلى تمكين أعضاء الوفد من الاطلاع على المشاريع الهيكلية الكبرى المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بالجهة، وكذا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها المنطقة.
6: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الصويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي بالساويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجية. تقرير لنادية الأحمر.
10: أكدت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي السبت بسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة 8 للمؤتمر الدولي للأرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرجان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيل الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرجان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
9: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو. وعودة لنادية الأحمر.
10: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة المالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطط الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلي المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة إذ تخلد ذكرى 10 لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
9: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 و 26 شتنبر المقبل الدورة الأولى من معرض إفريقيا للفضاء بمشاركة المغرب والولايات المتحدة ضيف الشرف خلال هذا الموعد القاري المخصص الاقتصادي الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. جاء هذا الإعلان بمناسبة حفل أقيم في أبيجان لتقديم هذا الحدث الذي يطمح لأن يصبح منصة أفريقية مرجعية في مجال الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقال تيديان واتار المفوض العام للمعرض في تقديمه لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد ترفا بل ضرورة، لافتا إلى أن تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخى معرض أفريقي للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشركات بالنسبة للقارة. انطلقت بمدينة العيون أشغال ندوة حول تثمين التراث المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. المزيد في هذا التقرير.
1: في إطار الاهتمام بتثمين التراث المخطوط الإفريقي احتضنت مدينة العيون ندوة علمية نظمت تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة.
7: يأتي مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تناقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
1: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
11: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بالشأن العقدي والشأن الفكري وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
12: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية لفهرسة المخطوط، ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
1: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
9: في خبر آخر، ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بمالابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصينية، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشرة، حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم، فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبي باياهو لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة التاسعة للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
1: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة التاسعة من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
13: انطلاقة اللي غتكون إن شاء الله من أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقة، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال تسمي ماراثون غتكون في داخل المركب الأولمبي إن شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنة هذه، وهناك تواجد ديال العناصر إن شاء الله اللي هي قوية.
1: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عدائي النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
14: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو، رقم 2 في سيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني، 2 ميجر هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
1: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
9: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: مصممة الأزياء مريم الكفلاوي تفوز في مسابقة عرض أزياء المواهب الشابة المنظمة في إطار الدورة 26 من أسبوع القفطان بمدينة مراكش. مريم نقلت التصاميم المقدمة للجمهور في رحلة جمالية استلهمت فيها ألوان جبال الأطلس.
16: استوحيت الكوليكسيون ديالي من نفس البارد ديال جبال الأطلس تولوج، وبالضبط من مدينة إفران اللي كانت لونون ديالها هي لاماغيي ديفران.
4: هذا الحدث كان منصة لإبراز الجيل الجديد من المصممين المغاربة، حيث أتاح للمواهب الصاعدة فرصة عرض إبداعاتها أمام ثلة من المهنيين ووسائل الإعلام وعشاق الموضة.
0: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الجهوية وتتابعونا في العناوين. المغرب منخرط تحت قيادة جلالة الملك في دينامية جديدة لتنمية مستدامة لشجرة الأرغان تؤكد السيدة لطيفة يعقوبي. وفد من سورينام يستكشف آفاق التعاون والاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب. المصممة مريم الكفلاوي تفوز بمسابقة عرض أزياء المواهب الشابة بأسبوع القفطان 2026 بمراكش. إلى التفاصيل. البداية إذن من الصويرة، حيث أكدت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرغان لطيفة يعقوبي السبت بصويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرغان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرغان المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرغان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرغان إلى زراعة الأرغان. شجرة الأرغان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيد الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرغان مجرد مورد قائم على الجني، بل محرك لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا. قام وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام الجمعة بزيارة إلى الداخل بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخل وادي الذهب وبحث أفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة. التفاصيل في التقرير التالي.
1: وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام قام بزيارة إلى مدينة الداخلة وذلك بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة.
17: كانت فرصة باش نعطوهم يعني أهم مراحل اللي عرفت الداخلة في تطورها وفي تنميتها على ضوء يعني نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية والبرامج الأخرى اللي يتم إنجازها الآن، وكانت كذلك فرصة لبحث سبل التعاون بين جهة داخل وادي الذهب وسورينام.
1: وبهذه المناسبة اطلع أعضاء الوفد السورينامي على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وعلى المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة في عدة مجالات لا سيما السياحة والصيد البحري والبنية التحتية والطاقات المتجددة والخدمات. إنها مدينة تزخر بفرص عديدة لفائدة المستثمرين خاصة في مجال السياحة والبنية التحتية. هذه الزيارة مكنتنا من الوقوف على غنى ومؤهلات مدينة الداخلة. هذه الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من 4 إلى 10 من مايو الجاري، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية في عدة قطاعات وتشجيع تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
10: بمراكش وبأسبوع القفطان 2026 المصممة مريم الكفلاوي تفوز بمسابقة عرض أزياء المواهب الشابة. عبد اللطيف بن طالب.
4: مصممة الأزياء مريم الكفلاوي تفوز في مسابقة عرض أزياء المواهب الشابة المنظمة في إطار الدورة 26 من أسبوع القفطان بمدينة مراكش. مريم نقلت التصاميم المقدمة للجمهور في رحلة جمالية استلهمت فيها ألوان جبال الأطلس.
16: استوحيت الكوليكسيون ديالي من نفس البارد ديال جبال الأطلس تولوج وبالضبط من مدينة إفران اللي كانت لونون ديالها هي لاماغية ديفران.
4: هذا الحدث كان منصة لإبراز الجيل الجديد من المصممين المغاربة، حيث أتاح للمواهب الصاعدة فرصة عرض إبداعاتها أمام ثلة من المهنيين ووسائل الإعلام وعشاق الموضة.
10: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية فقرتكم الجهوية يوميا، نلقاكم غدا في نفس التوقيت فكونوا في الموعد.
15: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
19: ريم راديو،
15: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة التاسعة من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الساويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والشجر الأرجان لطيفة يعقوبي بالساويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. تقرير لنادي الأحمر.
10: أكدت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي السبت بسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرجان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيل الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرجان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
9: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو وعودة إلى نادي الأحمر.
10: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة والمالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى العاشرة لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
9: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 و 26 شتنبر المقبل الدورة الأولى من معرض إفريقيا للفضاء بمشاركة المغرب والولايات المتحدة ضيف الشرف خلال هذا الموعد القاري المخصص الاقتصادي الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. جاء هذا الإعلان بمناسبة حفل أقيم في أبيجان لتقديم هذا الحدث الذي يطمح لأن يصبح منصة أفريقية مرجعية في مجال الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقال تيديان واتار المفوض العام للمعرض في تقديمه لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد ترفا بل ضرورة، لافتا إلى أن تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخم

0: الباحثين. المزيد في هذا التقرير.
1: في إطار الاهتمام بتثمين التراث المخطوط الإفريقي، احتضنت مدينة العيون ندوة علمية نظمت تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة.
2: يأتي مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تنقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
1: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
3: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بالشأن العقدي والشأن الفكري وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى، بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
4: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية لفهرسة المخطوط، ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
1: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
5: في خبر آخر، ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بمالابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 بين الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشر، حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم، فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبي باياهو لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة 9 للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
1: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
6: انطلاقة تكون إن شاء الله أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقة، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي الماراثون غتكون في داخل المركب الأولمبي إن شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به هذه السنة هذه، وهناك تواجد ديال العناصر إن شاء الله اللي هي قوية.
1: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
7: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو رقم 2 في سيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني 2 ميجر، هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
1: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
5: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ

0: نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جنازة أيقونة الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي شيعت بالدار البيضاء. الموسيقار الذي وافته المنية عن عمر ناهز 85 سنة، فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
4: سي عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان رجل كريم، والكلمات اللي كان تكلم بها والمشاعر ديالو كانت الحمد لله مع الجمهور ديالو، معايا شخصيا كذلك، فببالغ التأثر الله يولي برحمته الله، هو خلى واحد البصمة عند المغاربة كلهم.
5: عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان واحد القامة فنية كبيرة، وكتعتبر هو الأول من استطاع إخراج الأغنية المغربية خارج الحدود.
3: بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية ووري الفقيد الثرى.
6: هذه اللحظة هذه يعني مؤلمة جدا، إنه كنفتقدوا فيها أحد الرموز، كنفتقدوا فيها أحد الهامات الفنية، كنفتقدوا فيها رجل الوطن بكل امتياز.
7: ورقة أخرى من تلك الشجرة الكبيرة التي هي شجرة الفن والغناء المغربي يذهب عبد الوهاب الدكالي، ولكن الحمد لله أنه ترك أعمالا خالدة، ترك مئات الأغاني التي لحنها بأناقة وبإخراج جميل.
3: الموسيقار عبد الوهاب الدكالي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة مثل الأسطوانة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية والجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة وغيرها من الاحتفاءات والتكريمات.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو،
1: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: سؤال الحداثة الشعرية العربية يطرح من جديد، سؤال تفاعل معه الشعراء والنقاد والمشاركون في ندوة التحديث في الشعر العربي ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب.
8: نحاول أن نبحث عن عمق الشعر وجماليات الشعر خارج الشكل الشعري، خارج هذه الاصطفافات. هذا شاعر قصيدة نثر، هذا شاعر عمودي، هذا شاعر تفعيلي، هذا شاعر زجل. لا، للشعر جوهر ما هو الذي نبحث عنه في هذه الندوة وسنسائله.
3: المشاركون قدموا رؤى متقاطعة حول تحولات القصيدة العربية وأسئلة الحداثة الشعرية ومسارات التحديث في الشعر العربي المعاصر.
9: التحديث في الشعر العربي قضية طويلة، قضية من القرن الماضي، لكنها حيوية جدا، لأنها تمس عواطف الناس وتمس لغة الناس وتمس التجديد في أساليب التعبير لهم. قضية الحداثة لا تنتهي.
10: القصيدة العربية الواقع أنها مرت بتحولات كثيرة وبتغيرات كثيرة، بداية بالقصيدة العمودية التي وصلتنا وعاشت زمانا طويلا، حتى حدث تغيير نوعي ما مع الموشحات الأندلسية، ثم ظهرت قصيدة التفعيلة على يد نازك الملائكة وبدر شاكر السياب.
3: هذه الندوة انصبت أيضا على مساءلة مفهوم الحداثة الشعرية العربية وتحولاته الجمالية والفكرية، كما تناولت العلاقة بين التحديث والشكل الشعري وحدود التجديد في القصيدة العربية المعاصرة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة والشؤون الإدارية صادقت بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي 31-26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات. مشروع القانون الذي شهد تقديم 66 تعديلا حظي بموافقة 12 نائبا برلمانيا، في حين امتنع 3 نواب عن التصويت من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية.
11: هذا القانون عنده أهمية قصوى، خاصة أنه جاب بعد نتائج اللي كانت سلبية في التسيير الجهوي، أصبح هذا القانون يغيرهم ويحسن خاصة جودة يعني تنفيذ المشاريع، ويتطوروا بالنسبة للوكالات إلى شركات مجهولة، وغضاف للجهات 1.5 مليار ديال الدرهم كل سنة.
1: التعديلات المقترحة همت توسيع الاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية، والاختصاصات المشتركة مع الدولة لتشمل تثمين المؤهلات السياحية الجهوية، إلى جانب مساهمة الجهات في تمويل البرامج والمشاريع الوطنية وتنظيم الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو،
10: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الصويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والشجر الأرجان لطيفة يعقوبي بالساويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجية. تقرير لنادي الأحمر.
12: أكدت المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي السبت بسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة 8 للمؤتمر الدولي للأرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرجان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرجان إلى زراعة الأرجان. شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيد الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرجان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
10: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات المائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو وعودة لنادية الأحمر.
12: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة المالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة تخلد ذكرى 10 لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
10: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 و26 شتنبر المقبل الدورة الأولى من معرض إفريقيا للفضاء بمشاركة المغرب والولايات المتحدة ضيف الشرف خلال هذا الموعد القاري المخصص الاقتصادي الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. جاء هذا الإعلان بمناسبة حفل أقيم في أبيجان لتقديم هذا الحدث الذي يطمح لأن يصبح منصة أفريقية مرجعية في مجال الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقال تيديان واتار المفوض العام للمعرض في تقديمه لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد ترفا بل ضرورة، لافتا إلى أن تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخى معرض أفريقي للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشركات بالنسبة للقارة. انطلقت بمدينة العيون أشغال ندوة حول تثمين التراث المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. المزيد في هذا التقرير.
13: في إطار الاهتمام بتثمين التراث المخطوط الإفريقي احتضنت مدينة العيون ندوة علمية نظمت تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة،
14: يأتي مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تنقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
13: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
15: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بالشأن العقدي والشأن الفكري وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى، بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
16: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية للفهرسة لفهرسة المخطوط، ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
13: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
17: في خبر آخر، ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بمالابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 من الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشرة، حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم، فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبي باياهو لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة 9 للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
13: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
18: انطلاقة اللي غتكون إن شاء الله من أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقة، وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراثون غتكون في داخل المركب الأولمبي إن شاء الله. فهذا هو اللي يعني كيتميز به السنة هذه، وهناك تواجد ديال عناصر إن شاء الله اللي هي قوية.
13: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
19: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو رقم 2 في سيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني 2 ميجر، هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
13: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
17: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
20: من المغاربة.
0: من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
20: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
20: ريم راديو.
3: لقاء أدبي مع المؤرخ المغربي المهدي غويرغات حول مؤلفه ابن خلدون مسارات مفكر مغاربي بحضور ثلة من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري. لقاء بمناسبة فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. توجت بجائزة السيرة الأدبية لسنة 2025 من الأكاديمية الفرنسية عبر كتاب ابن خلدون الذي اعتمدت فيه مقاربة لكتابة السيرة الذاتية يشكل فيها المعيش والتجربة السياسية وتنقلات ابن خلدون مفتاحا لفكره السوسيولوجي والتاريخي. الكاتب غويرغات استعرض في هذا الصدد الحيوات المختلفة لابن خلدون بعد مماته، موضحا أن مؤلفه يتميز عن السير الذاتية ذات الطابع الفكري المحض من خلال وضع المسار الجغرافي والميداني في صلب إعادة البناء التاريخي.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: لقاء أدبي مع المؤرخ المغربي المهدي غويرغات حول مؤلفه ابن خلدون مسارات مفكر مغاربي بحضور ثلة من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري. لقاء بمناسبة فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. توجت بجائزة السيرة الأدبية لسنة 2025 من الأكاديمية الفرنسية عبر كتاب ابن خلدون الذي اعتمدت فيه مقاربة لكتابة السيرة الذاتية يشكل فيها المعيش والتجربة السياسية وتنقلات ابن خلدون مفتاحا لفكره السوسيولوجي والتاريخي. الكاتب غويرغات استعرض في هذا الصدد الحيوات المختلفة لابن خلدون بعد مماته، موضحا أن مؤلفه يتميز عن السير الذاتية ذات الطابع الفكري المحض من خلال وضع المسار الجغرافي والميداني في صلب إعادة البناء التاريخي.
2: ريم راديو.
20: ريم راديو.
1: إفريقيا
20: هذا اليوم،
1: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
20: والقضايا الراهنة
1: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: خلال لقاء نظم في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم استعراض أوجه التقاطع بين الفكر الكونفوشيوسي وإرث الرحالة المغربي ابن بطوطة، وذلك بحضور أكاديميين وباحثين ودبلوماسيين. استحضرنا تجربة ابن بطوطة الذي قام برحلة جغرافية حقيقية، وتجربة كونفوشيوس الذي خاض رحلة فكرية وذهنية لم تكن تتطلب بالضرورة تنقلا فعليا، وذلك لمعرفة نقاط التقاطع والاختلاف بين التجربتين. اللقاء المنظم تحت شعار حين يلتقي ابن بطوطة بكونفوشيوس رؤى متقاطعة حول السفر والمعرفة، سلط الضوء على الجسور الثقافية والفكرية والإنسانية بين التقاليد المغربية والصينية من خلال مفاهيم السفر والتعلم ومعرفة الآخر.
4: الموضوع يتحدث عن يعني العلاقة ما بين ابن بطوطة وكونفوشيوس، وهي علاقة في الحقيقة تختلف، واحد رحالة وواحد مفكر، إلا أن هناك علاقة روحية التي تجمع بينهم.
21: هذه ليست مقارنة ولكن هو لقاء، لأن يفرق بينهم واحد الزمن اللي هو كبير، واحد البيئة حضارية مختلفة، ولكن نحاول من خلال هذا النقاش أنه المعرفة هي ممكن أن تكون بالتوازي في مختلف البيئات الحضارية.
13: هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب تحتفي بابن بطوطة من خلال سلسلة من الندوات المخصصة لمسارها ولقاءات حول أدب الرحلة وعرض 25 فيلما وثائقيا يستعرض أبرز الرحلات عبر التاريخ، فضلا عن تخصيص فضاء مكتبي لهذا الجنس الأدبي.
20: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: سؤال الحداثة الشعرية العربية يطرح من جديد، سؤال تفاعل معه الشعراء والنقاد والمشاركون في ندوة التحديث في الشعر العربي ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب.
8: نحاول أن نبحث عن عمق الشعر وجمالية الشعر خارج الشكل الشعري، خارج هذه الاصطفافات. هذا شاعر قصيدة نثر، هذا شاعر عمودي، هذا شاعر تفعيلي، هذا شاعر زجل. لا، للشعر جوهر ما هو الذي نبحث عنه في هذه الندوة وسنسائله.
3: المشاركون قدموا رؤى متقاطعة حول تحولات القصيدة العربية وأسئلة الحداثة الشعرية ومسارات التحديث في الشعر العربي المعاصر.
9: التحديث في الشعر العربي قضية طويلة، قضية من القرن الماضي، لكنها حيوية جدا، لأنها تمس عواطف الناس وتمس لغة الناس وتمس التجديد في أساليب التعبير لهم. قضية الحداثة لا تنتهي.
22: القصيدة العربية الواقع أنها مرت بتحولات كثيرة وبتغيرات كثيرة، بداية بالقصيدة العمودية التي وصلتنا وعاشت زمانا طويلا، حتى حدث تغيير نوعي ما مع الموشحات الأندلسية، ثم ظهرت قصيدة التفعيلة على يد نازك الملائكة وبدر شاكر السياب.
3: هذه الندوة انصبت أيضا على مساءلة مفهوم الحداثة الشعرية العربية وتحولاته الجمالية والفكرية، كما تناولت العلاقة بين التحديث والشكل الشعري وحدود التجديد في القصيدة العربية المعاصرة.
20: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: غيم راديو،
20: نشرة الأخبار على ريم راديو،
17: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. وزير الفلاحة يقوم بزيارة ميدانية لإقليم الساويرة لتتبع وإطلاق مشاريع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. المغرب يشارك في نيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو. الهدف من النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي هو تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون حسب المنظمين. قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية الكريمات المتواجدة بإقليم الصويرة، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى تتبع برامج الأرجان الفلاحي واستدامة مجالاته وتطوير سلسلة الأرجان. وفي نفس السياق أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والشجر الأرجان لطيفة يعقوبي بالسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجية. تقرير لنادية الأحمر.
12: أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان لطيفة يعقوبي السبت بسويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرجان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرجان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرجان إلى زراعة الأرجان، شجرة الأرجان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيل الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرجان مجرد مورد قائم على الجني، بل محركا لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا.
17: شارك المغرب اليوم بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجارية ببرازافيل بجمهورية الكونغو. وعودة لنادية الأحمر.
12: شارك المغرب الأحد بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث التحضيرات للمائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في 26 مايو الجاري ببرازافيل بجمهورية الكونغو. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، وضم كل من مدير المناخ والتنوع البيولوجي رشيد الطاهري ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعيل الشقوري، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وتندرج هذه الدورة الوزارية التي شارك فيها أيضا وزراء البيئة المالية بالدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين في إطار المسار الإقليمي الجاري الرامي إلى تعبئة التمويلات الخاصة بخطة الاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية التابعة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو. كما تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة إذ تخلد ذكرى 10 لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا الذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش إطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني الذي تم إعداده مع وزراء المعادن الأفارقة بهدف النهوض بقطاع تعديني مستدام وفق تصور إفريقي. ويأتي هذا الاجتماع عقب عدة مراحل تحضيرية لا سيما اجتماع نقاط الارتكاز الذي انعقد ببرازافيل في أكتوبر 2025 والاجتماع التمهيدي للمائدة المستديرة للمانحين الذي نظم بمدينة بيليم في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025، فضلا عن اجتماع الخبراء الذي انعقد بنيروبي في يناير 2026.
5: تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان في الفترة ما بين 24 و 26 شتنبر المقبل الدورة الأولى من معرض إفريقيا للفضاء بمشاركة المغرب والولايات المتحدة ضيف الشرف خلال هذا الموعد القاري المخصص الاقتصادي الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. جاء هذا الإعلان بمناسبة حفل أقيم في أبيجان لتقديم هذا الحدث الذي يطمح لأن يصبح منصة أفريقية مرجعية في مجال الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقال تيديان واتار المفوض العام للمعرض في تقديمه لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد ترفا بل ضرورة لافتا إلى أن تكنولوجيات الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. لذلك يتوخى معرض أفريقي للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشركات بالنسبة للقارة. انطلقت بمدينة العيون أشغال ندوة حول تثمين التراث المخطوط الإفريقي بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين. المزيد في هذا التقرير.
6: في إطار الاهتمام بتثمين التراث المخطوط الإفريقي احتضنت مدينة العيون ندوة علمية نظمت تحت شعار المخطوط الإفريقي مناهج التحقيق وآفاق الرقمنة.
7: يأتي مكون التراث المخطوط كصنف يبين عمق تاريخ الصحراء المغربية كبوابة لإفريقيا من خلال مجموعة من المخطوطات التي تم تنقلها وتداولها ما بين المغرب عبر الصحراء إلى موريتانيا والسنغال ونيجيريا وجميع البلدان الإفريقية ساحل الصحراء.
6: هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العربي للمخطوط تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل حفظ هذا التراث وتثمينه من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
15: تشمل هذه الندوة عرض بعض المخطوطات التي يعني تهتم بالشأن العقدي والشأن الفكري وبالإضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى بالإضافة إلى نوادر المخطوطات وغيرها يعني من العلوم.
16: تناولت في مداخلتي مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالخطوات المنهجية العلمية الأكاديمية لفهرسة المخطوط ثم كذلك منهجية التحقيق العلمي للمخطوط.
6: تنظيم هذه الندوة جرى بتنسيق مع فريق البحث المغرب وبلدان الساحل والصحراء تاريخ وتراث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
5: في خبر آخر ستعقد من 11 إلى 13 مايو الجاري بملابو المتواجدة بغينيا الاستوائية أشغال الجمع العام لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمائدة المستديرة 5 من الاتحاد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصينية إضافة إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي المخصص للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في إفريقيا بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وستجمع هذه الفعاليات مسؤولين مؤسساتيين أفارقة وصينيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وفاعلين من القطاع الخاص وخبراء حول قضايا التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية. في آخر ملفات النشرة حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي اليوم فيما أحرزت مواطنته ميسيريستا أبيباياهو لقب سباق الإناث ضمن منافسات الدورة 9 للماراثون الدولي للرباط المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون. تقرير لك غزلان القطاوي.
6: خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط خصصت لتقديم العدائين المشاركين ذكورا وإناثا في النسخة 9 من ماراثون الرباط الدولي، أكد المنظمون أن هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تحقيق أرقام عالمية متميزة في سباقي الماراثون ونصف الماراثون.
18: انطلاق تكون إن شاء الله أمام المركب الأمير مولاي عبد الله، فهذه غتكون انطلاقه وغتكون الدخول ديال العدائين ديال سمي ماراثون غتكون في داخل المركب الاولمبي ان شاء الله. فهذا هو يعني كيتميز به هذه السنه هذه، وهناك تواجد ديال العناصر ان شاء الله اللي هي قويه.
13: دورة هذه السنة تعرف حضور أسماء وازنة من عداء النخبة سواء لدى الذكور أو الإناث، بما يمنح المنافسات طابعا قويا ويرفع من سقف الطموحات لتحطيم الأرقام القياسية للمسابقة.
19: حضرنا مجموعة مزيانة، مثلا شالو ديسا كان البطل طوكيو، رقم 2 في السيدني ماراثون اللي هو ميجر، والأول راح بالعلاج يعني هو البطل السيدني، 2 ميجر هذا مهم. عندنا 5 عدائين جولد ليبل، ومعظم السباقات معظم العدائين في السباق عندهم البي بي الأرقام الشخصية هذه السنة والسنة الماضية.
13: في ختام هذه الندوة جرى تقديم العدائين المشاركين في سباقات الماراثون ونصف الماراثون إلى جانب سباق 10 كيلومترات.
17: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
13: وفد من الدبلوماسيين يمثل عددا من الدول الأوروبية اطلع بمدينة الداخلة على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. الوفد الذي يضم على الخصوص ممثلين دبلوماسيين عن بلجيكا وألمانيا وكندا وهولندا وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة عقد اجتماعا مع والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، تمحور حول الديناميات التنموية والتقدم المحرز في عدة مجالات على مستوى الجهة.
10: من خلال هذه الزيارات ممثلين دبلوماسيين لدول الاتحاد الأوروبي يعني كيكونوا على دراية وعلم الدينامية التنموية اللي كتعرفها جهة الداخلة والذهب من خلال المشاريع يعني المهيكلة اليوم اللي كتعرفها الجهة.
13: هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج من اللقاءات والزيارات الميدانية يهدف إلى تمكين أعضاء الوفد من الاطلاع على المشاريع الهيكلية الكبرى المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بالجهة، وكذا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها المنطقة.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
17: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الإيكولوجية، ترافقكم في تقديمها إلهام العبيد.
4: وفي عناوينها: بالسعودية اختتام فعاليات أسبوع البيئة 2026، المحيطات تقترب من حرارة قياسية قبل عودة ظاهرة إلنينيو، وبشرق إندونيسيا مقتل 3 متسلقين بعد ثوران بركان جبل دوكونو. أهلا بكم في التفاصيل، والبداية من السعودية، حيث اختتمت بمدينة تبوك فعاليات أسبوع البيئة 2026 تحت شعار أثرك أخضر. بعد 5 أيام حافلة بالبرامج والمبادرات البيئية في مشهد عكس تكامل الجهود وتعاظم الوعي المجتمعي بأهمية الاستدامة البيئية وتعزيز الممارسات التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، فعاليات أسبوع البيئة شهدت حضورا لافتا من الزوار إلى جانب مشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والأهلية، مستعرضة عبر أجنحة تفاعلية أبرز مبادراتها ومشروعاتها البيئية، ومتناولة عددا من المحاور المرتبطة بحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتعزيز الالتزام البيئي، إضافة إلى مبادرات إعادة التدوير والتطوع البيئي ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية بما يدعم مستهدفات الاستدامة البيئية. وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، حذر المرصد الأوروبي للمناخ كوبرنيكوس من اقتراب المحيطات في العالم من حرارة قياسية في مايو ومن عودة ظاهرة إلنينيو الاحترارية. المرصد اعتبر أن المسألة مجرد مسألة أيام قبل تسجيل حرارة قياسية عند سطح البحار. وإلنينيو هي مرحلة من دورة طبيعية في المحيط الهادئ تبدأ عادة في الربيع وتؤثر تدريجيا في الأشهر اللاحقة على الحرارة والرياح والمناخ في بقية الكوكب، وهي تؤدي إلى موجات جفاف في بعض المناطق كما هي الحال في إندونيسيا، أو تتسبب في أمطار طوفانية في مناطق أخرى مثل البيرو. وآخر موجة من إلنينيو سجلت في 2023 و2024. المشكلة تكمن في أنه في حال تشكلت ظاهرة إلنينيو على نحو طبيعي ومنتظم، فإنها ستفاقم من احترار مرده الأنشطة الصناعية وعمليات حرق النفط والفحم والغاز التي تبعث ثنائي أكسيد الكربون. وفي خبر آخر، الشرطة المحلية في جزيرة هالماهيرا شرق إندونيسيا أفادت بمقتل 3 متسلقين من بينهم أجنبيان، فيما فقد 10 آخرون جراء ثوران بركان جبل دوكونو. رئيسة هيئة الجيولوجيا الحكومية قالت إن الثوران الذي وقع في الصباح الباكر رافقه ضوء قوي وعمود كثيف من الدخان ارتفع إلى نحو 10 كيلومترات فوق قمة جبل دوكونو. إندونيسيا تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب وقوعها على حزام النار في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية. ويصنف جبل دوكونو حاليا عند المستوى 3 في نظام الإنذار البركاني المكون من 4 درجات في إندونيسيا. وبهذا نصل مستمعينا إلى نهاية النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
21: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئتي الذكور والإناث يبصم على حضور قوي في منافسات الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة والتي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة.
8: هذا النهار تلعبوا النصف نهائي ديال البطولة أمام منتخب تونس، دونك طموحنا كما تنقولوا هو أنه ندوزوا المقابلة النهائية ولما لا الفوز باللقب والتأهل لبطولة العالم.
9: حنا إن شاء الله طموحنا كبير أننا نتأهلوا ونحصلوا على مراتب متقدمة إن شاء الله في كأس العالم، والحمد لله هادشي ما جاش عن صدمة. تحصد في هذه هذه شهرين ولا ثلاث شهور حنا تنوجدوا هذه البطولة هذه، والحمد لله الدراري واجدين في أحسن الظروف وإن شاء الله يقولوا الكلمة ديالهم في هذا الماتش هذا.
3: الفائز بلقب كل فئة ووصيفها يتأهلان إلى منافسات كأس العالم للفرق لفئة أقل من 14 سنة والتي تقام فعاليتها بجمهورية تشيك في الصيف المقبل.
23: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الجهوية وتتابعونا في العناوين. المغرب منخرط تحت قيادة جلالة الملك في دينامية جديدة لتنمية مستدامة لشجرة الأرغان تؤكد السيدة لطيفة يعقوبي. وفد من سورينام يستكشف آفاق التعاون والاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب. المصممة مريم الكفلاوي تفوز بمسابقة عرض أزياء المواهب الشابة بأسبوع القفطان 2026 بمراكش. إلى التفاصيل. البداية إذن من الصويرة، حيث أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرغان لطيفة يعقوبي السبت بصويرة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منخرط في دينامية جديدة تروم جعل شجرة الأرغان رافعة استراتيجية للصمود المائي والتنمية الترابية المندمجة والانتقال الإيكولوجي. السيدة يعقوبي وفي كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرغان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوضحت أن هذا اللقاء العلمي أضحى يشكل منصة رائدة يستشرف من خلالها مستقبل الأرغان بالمغرب من خلال مقاربة قائمة على البحث والابتكار والاستدامة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن موضوع هذه الدورة من غابة الأرغان إلى زراعة الأرغان. شجرة الأرغان ركيزة الصمود المائي للأنظمة البيئية والمجالات الترابية والمجتمعية جماعات، يعكس استعجالية التحرك في مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتحولات السوسيو-اقتصادية والتهديدات التي تطال التنوع البيولوجي. هذا وقالت إن هذا هو جوهر المنعطف الاستراتيجي الذي ننخرط فيه من خلال رؤية الجيد الأخضر 2020-2030، مؤكدة أن الوكالة بتضافر تام مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعد تعتبر شجرة الأرغان مجرد مورد قائم على الجني، بل محرك لنظام فلاحي غابوي حديث مرن وعالي التكنولوجيا. قام وفد رفع المستوى من جمهورية سورينام الجمعة بزيارة إلى الداخل بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخل وادي الذهب وبحث أفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة. التفاصيل في التقرير التالي.
3: وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام قام بزيارة إلى مدينة الداخلة، وذلك بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة.
4: كانت فرصة باش نعطوهم يعني أهم مراحل اللي عرفت الداخلة في تطورها وفي تنميتها على ضوء يعني نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية والبرامج الأخرى اللي يتم إنجازها الآن، وكانت كذلك فرصة لبحث سبل التعاون بين جهة داخل وادي الذهب وسورينام.
3: وبهذه المناسبة اطلع أعضاء الوفد السورينامي على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وعلى المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة في عدة مجالات لا سيما السياحة والصيد البحري والبنية التحتية والطاقات المتجددة والخدمات.
5: It's a growing city.
3: إنها مدينة تزخر بفرص عديدة لفائدة المستثمرين، خاصة في مجالي السياحة والبنية التحتية. هذه الزيارة مكنتنا من الوقوف على غنى ومؤهلات مدينة الداخلة. هذه الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من الرابع إلى العاشر من مايو الجاري، والذي يهدف إلى التعريف

0: الكفلاوي تفوز بمسابقة عرض أزياء المواهب الشابة. عبد اللطيف بن طالب.
1: مصممة الأزياء مريم الكفلاوي تفوز في مسابقة عرض أزياء المواهب الشابة المنظمة في إطار الدورة 26 من أسبوع القفطان بمدينة مراكش. مريم نقلت التصاميم المقدمة للجمهور في رحلة جمالية استلهمت فيها ألوان جبال الأطلس.
2: استوحيت الكوليكسيون ديالي من النفس البارد ديال جبال الأطلس تولوج وبالضبط من مدينة إفران اللي كانت لونون ديالها هي لاماغية ديفران.
1: هذا الحدث كان منصة لإبراز الجيل الجديد من المصممين المغاربة حيث أتاح للمواهب الصاعدة فرصة عرض إبداعاتها أمام ثلة من المهنيين ووسائل الإعلام وعشاق الموضة.
0: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية فقرتكم الجهوية اليومية. نلقاكم غدا في نفس التوقيت فكونوا في الموعد.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل، وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
4: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
7: الدورة 26 من أسبوع القفطان المنظمة بمراكش تحت شعار نفس الأطلس تحتفي بالتراث المغربي وبالإبداع المعاصر في حوار رفيع يجمع بين نقل الحرف التقليدية والرؤى الأسلوبية الحديثة. العرض الرئيسي لهذه الدورة يقدم سينوغرافيا غامرة مستوحاة من

0: عالم الأطلس المغربي، وذلك بهدف نقل الجمهور إلى تجربة حسية تمزج بين الموضة والصناعة التقليدية والإبداع الفني. هذه الدورة تروم إبراز الغنى الثقافي للأطلس المغربي من خلال برنامج غامر يجمع بين عروض الأزياء والمعارض واللقاءات وورشات ماستر كلاس. برنامج هذه التظاهرة يتضمن معارض مخصصة للصناعة التقليدية بالأطلس ولقاءات مهنية وورشات تكوينية، إلى جانب عرض خاص بالمواهب الشابة قبل العرض الكبير المرتقب كمسك ختام لهذه الدورة. سعيدة جدا بمشاركتي في هذا الحدث، فالقفطان المغربي يظل رمزا حيا للأناقة والهوية المغربية. الدورة التي تأتي عقب إدراج القفطان المغربي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى اليونسكو تتميز بتكريم مناطق الأطلس باعتبارها خزانا للتقاليد والمهارات العريقة ومصدرا لإلهامات جمالية ساهمت في تشكيل الرؤية المرتبطة بالقفطان المغربي.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وفد من الدبلوماسيين يمثل عددا من الدول الأوروبية اطلع بمدينة الداخلة على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. الوفد الذي يضم على الخصوص ممثلين دبلوماسيين عن بلجيكا وألمانيا وكندا وهولندا وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة عقد اجتماعا مع والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، تمحور حول الديناميات التنموية والتقدم المحرز في عدة مجالات على مستوى الجهة.
4: من خلال هذه الزيارات الممثلين الدبلوماسيين لدول الاتحاد الاوروبي يعني كيكونوا على درايه وعلم الديناميه التنمويه اللي كتعرفها جهه الداخله والذهب من خلال المشاريع يعني المهيكله اليوم اللي كتعرفها الجهه.
3: هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج من اللقاءات والزيارات الميدانية يهدف إلى تمكين أعضاء الوفد من الاطلاع على المشاريع الهيكلية الكبرى المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بالجهة، وكذا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها المنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام قام بزيارة إلى مدينة الداخلة، وذلك بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة.
6: كانت فرصة باش نعطوهم يعني أهم مراحل اللي عرفت الداخلة في تطورها وفي تنميتها على ضوء يعني نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية والبرامج الأخرى اللي يتم إنجازها الآن، وكانت كذلك فرصة لبحث سبل التعاون بين جهة الداخلة وادي الذهب وسورينام.
3: وبهذه المناسبة اطلع أعضاء الوفد السورينامي على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وعلى المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة في عدة مجالات لا سيما السياحة والصيد البحري والبنية التحتية والطاقات المتجددة والخدمات. إنها مدينة تزخر بفرص عديدة لفائدة المستثمرين خاصة في مجال السياحة والبنية التحتية. هذه الزيارة مكنتنا من الوقوف على غنى ومؤهلات مدينة الداخلة. هذه الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من 4 إلى 10 من مايو الجاري، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية في عدة قطاعات وتشجيع تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: لقاء أدبي مع المؤرخ المغربي المهدي غويرغات حول مؤلفه ابن خلدون مسارات مفكر مغاربي بحضور ثلة من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري، لقاء بمناسبة فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. توجت بجائزة السيرة الأدبية لسنة 2025 من الأكاديمية الفرنسية عبر كتاب ابن خلدون الذي اعتمدت فيه مقاربة لكتابة السيرة الذاتية يشكل فيها المعيش والتجربة السياسية، وتنقلات ابن خلدون مفتاحا لفكره السوسيولوجي والتاريخي. الكاتب غويرغاتا استعرض في هذا الصدد الحيوات المختلفة لابن خلدون بعد مماته، موضحا أن مؤلفه يتميز عن السير الذاتية ذات الطابع الفكري المحض من خلال وضع المسار الجغرافي والميداني في صلب إعادة البناء التاريخي.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لورا فرنانديز في سان خوسي. حفل التنصيب أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية، وخلاله أدت السيدة فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. بهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العلمي إلى السيدة فرنانديز أحر التهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية لقيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: مصممة الأزياء مريم الكفلاوي تفوز في مسابقة عرض أزياء المواهب الشابة المنظمة في إطار الدورة 26 من أسبوع القفطان بمدينة مراكش. مريم نقلت التصاميم المقدمة للجمهور في رحلة جمالية استلهمت فيها ألوان جبال الأطلس.
8: استوحيت الكوليكسيون ديالي من النفس البارد ديال جبال الأطلس تولوج، وبالضبط من مدينة إفران اللي كانت لونون ديالها هي لاماغي دي فران.
7: هذا الحدث كان منصة لإبراز الجيل الجديد من المصممين المغاربة، حيث أتاح للمواهب الصاعدة فرصة عرض إبداعاتها أمام ثلة من المهنيين ووسائل الإعلام وعشاق الموضة.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سؤال الحداثة الشعرية العربية يطرح من جديد، سؤال تفاعل معه الشعراء والنقاد والمشاركون في ندوة التحديث في الشعر العربي ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب.
11: نحاول أن نبحث عن عمق الشعر وجمالية الشعر خارج الشكل الشعري، خارج هذه الاصطفافات. هذا شاعر قصيدة نثر، هذا شاعر عمودي، هذا شاعر تفعيلي، هذا شاعر زجل. لا، للشعر جوهر ما هو الذي نبحث عنه في هذه الندوة وسنسائله.
7: المشاركون قدموا رؤى متقاطعة حول تحولات القصيدة العربية وأسئلة الحداثة الشعرية ومسارات التحديث في الشعر العربي المعاصر.
12: تحديث في الشعر العربي قضية طويلة، قضية من القرن الماضي، لكنها حيوية جدا لأنها تمس عواطف الناس وتمس لغة الناس وتمس التجديد في أساليب التعبير لهم. قضية الحداثة لا تنتهي.
13: القصيدة العربية الواقع أنها مرت بتحولات كثيرة وبتغيرات كثيرة، بداية بالقصيدة العمودية التي وصلتنا وعاشت زمانا طويلا، حتى حدث تغيير نوعي ما مع الموشحات الأندلسية، ثم ظهرت قصيدة التفعيلة على يد نازك الملائكة وبدر شاكر السياب.
7: هذه الندوة انصبت أيضا على مساءلة مفهوم الحداثة الشعرية العربية وتحولاته الجمالية والفكرية، كما تناولت العلاقة بين التحديث والشكل الشعري وحدود التجديد في القصيدة العربية المعاصرة.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
14: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
14: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
7: جنازة أيقونة الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكلي شيعت بالدار البيضاء. الموسيقار الذي وافته المنية عن عمر ناهز 85 سنة، فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
15: سي عبد الوهاب الدكلي الله يرحمه كان رجل كريم، والكلمات اللي كان تكلم بها والمشاعر ديالو كانت الحمد لله مع الجمهور ديالو، معايا شخصيا كذلك، فببالغ التأثر الله يوليه برحمه الله، هو خلى واحد البصمه عند المغاربه كلهم.
16: عبد الوهاب الدكلي الله يرحمه كان واحد القامه فنيه كبيره، وكتعتبر هو الاول من استطاع اخراج الاغنيه المغربيه خارج الحدود.
7: بحضور افراد اسرته واقاربه واصدقائه وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية، ووري الفقيد الثرى.
17: هذه اللحظة يعني مؤلمة جدا، إنه نفقد فيها أحد الرموز، نفقد فيها أحد الهامات الفنية، نفقد فيها رجل الوطن بكل امتياز.
18: ورقة أخرى من تلك الشجرة الكبيرة التي هي شجرة الفن والغناء المغربي يذهب عبد الوهاب الدكلي، ولكن الحمد لله أنه ترك أعمالا خالدة، ترك مئات الأغاني التي لحنها بأناقة وبإخراج جميل.
7: الموسيقار عبد الوهاب الدكلي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة مثل الأسطوانة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية والجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة وغيرها من الاحتفاءات والتكريمات.
2: غيم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
19: خلال لقاء نظم في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم استعراض أوجه التقاطع بين الفكر الكونفوشيوسي وإرث الرحالة المغربي ابن بطوطة، وذلك بحضور أكاديميين وباحثين ودبلوماسيين. استحضرنا تجربة ابن بطوطة الذي قام برحلة جغرافية حقيقية، وتجربة كونفوشيوس الذي خاض رحلة فكرية وذهنية لم تكن تتطلب بالضرورة تنقلا فعليا، وذلك لمعرفة نقاط التقاطع والاختلاف بين التجربتين. اللقاء المنظم تحت شعار حين يلتقي ابن بطوطة بكونفوشيوس رؤى متقاطعة حول السفر والمعرفة، سلط الضوء على الجسور الثقافية والفكرية والإنسانية بين التقاليد المغربية والصينية من خلال مفاهيم السفر والتعلم ومعرفة الآخر.
20: الموضوع يتحدث عن العلاقة ما بين ابن بطوطة وكونفوشيوس، وهي علاقة في الحقيقة هي تختلف واحد رحالة وواحد مفكر، إلا أن هناك علاقة روحية التي تجمع بينهم.
0: هذه ليست مقارنة ولكن هو لقاء، لأن يفرق بينهم واحد الزمن اللي هو كبير، واحد البيئة حضارية مختلفة، ولكن نحاول من خلال هذا النقاش أنه المعرفة هي ممكن أن تكون بالتوازي في مختلف البيئات الحضارية.
19: هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب تحتفي بابن بطوطة من خلال سلسلة من الندوات المخصصة لمسارها ولقاءات حول أدب الرحلة وعرض 25 فيلما وثائقيا يستعرض أبرز الرحلات عبر التاريخ، فضلا عن تخصيص فضاء مكتبي لهذا الجنس الأدبي.
2: ريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
19: لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة والشؤون الإدارية صادقت بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي 31-26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات. مشروع القانون الذي شهد تقديم 66 تعديلا حظي بموافقة 12 نائبا برلمانيا، في حين امتنع 3 نواب عن التصويت من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية.
21: هذا القانون عنده أهمية قصوى، خاصة أنه جاب بعد نتائج اللي كانت سلبية في التسيير الجهوي، أصبح هذا القانون يغيرهم ويحسن خاصة جودة يعني تنفيذ المشاريع، ويتطوروا بالنسبة للوكالات إلى شركات مجهولة، وغضاف للجهات 1.2 مليار ديال الدرهم كل سنة.
19: التعديلات المقترحة همت توسيع الاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية، والاختصاصات المشتركة مع الدولة لتشمل تثمين المؤهلات السياحية الجهوية، إلى جانب مساهمة الجهات في تمويل البرامج والمشاريع الوطنية وتنظيم الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
14: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
22: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندريا زولاي برباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيد زولاي للعمق التاريخي لمفهوم التمغربية الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوطة الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: أكد مستشار صاحب الجلالة السيد أندريا زولاي برباط أن المغرب رائد على المستوى العالمي في تجسيد وتكريس قيم العيش المشترك، مبرزا خلال ندوة حول موضوع المغرب وعبقرية العيش المشترك نظمت في إطار فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في ظل سياق عالمي يطبعه تلاشي القيم الإنسانية والتصدع وتسود فيه الأزمات، أصبح المغرب أكثر من أي وقت مضى يفرض نفسه على المستوى الدولي في مجال ترسيخ العيش المشترك. وقال في هذا الصدد إن النموذج المجتمعي للمغربي في التعايش المشترك يظل مثاليا وحيا، مشددا على أن كل مواطن مغربي يعد اليوم ضامنا وحاملا ومدافعا عن الإرث الحضري والإنساني العريق للمملكة. وتطرق السيدة زولا إلى العمق التاريخي لمفهوم التمغربية الذي يمثل حضارة عقل لا تعاني من فقدان الذاكرة وتمتد جذورها لآلاف السنين، داعيا إلى تسليط الضوء عليه باعتباره نموذجا يقدم إلى العالم ويكرس مكانة المغرب الذي يشكل البوصلة التي فقدها العالم. كما استحضر إرث الرحالة المغربي ابن بطوطة الذي يحتفي به المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذه الدورة باعتباره شخصية ذات رؤية رائدة في الحوار بين الثقافات واحترام التنوع منذ القدم.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
7: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا السيدة لورا فرنانديز في سان خوسي. حفل التنصيب أقيم بالملعب الوطني بحضور العديد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية، وخلاله أدت السيدة فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية كوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات. بهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العلمي إلى السيدة فرنانديز أحر التهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته لفخامتها بكامل التوفيق في مهامها السامية لقيادة شعبها الصديق نحو مزيد من التقدم.
4: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: خلال لقاء نظم في إطار الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم استعراض أوجه التقاطع بين الفكر الكونفوشيوسي وإرث الرحالة المغربي ابن بطوطة، وذلك بحضور أكاديميين وباحثين ودبلوماسيين. استحضرنا تجربة ابن بطوطة الذي قام برحلة جغرافية حقيقية، وتجربة كونفوشيوس الذي خاض رحلة فكرية وذهنية لم تكن تتطلب بالضرورة تنقلا فعليا، وذلك لمعرفة نقاط التقاطع والاختلاف بين التجربتين. اللقاء المنظم تحت شعار حين يلتقي ابن بطوطة بكونفوشيوس، رؤى متقاطعة حول السفر والمعرفة، سلط الضوء على الجسور الثقافية والفكرية والإنسانية بين التقاليد المغربية والصينية من خلال مفاهيم السفر والتعلم ومعرفة الآخر.
20: الموضوع يتحدث عن يعني العلاقة ما بين ابن بطوطة وكونفوشيوس، وهي علاقة في الحقيقة هي تختلف واحد رحالة وواحد مفكر، إلا أن هناك علاقة روحية التي تجمع بينهم.
0: هذه ليست مقارنة ولكن هو لقاء، لأن يفرق بينهم واحد الزمن اللي هو كبير، واحد البيئة حضارية مختلفة، ولكن نحاول من خلال هذا النقاش أنه المعرفة هي ممكن أن تكون بالتوازي في مختلف البيئات الحضارية.
19: هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب تحتفي بابن بطوطة من خلال سلسلة من الندوات المخصصة لمصاره ولقاءات حول أدب الرحلة وعرض 25 فيلما وثائقيا يستعرض أبرز الرحلات عبر التاريخ، فضلا عن تخصيص فضاء مكتبي لهذا الجنس الأدبي.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام قام بزيارة إلى مدينة الداخلة، وذلك بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة.
6: كانت فرصة باش نعطوهم يعني أهم مراحل اللي عرفت الداخلة في تطورها وفي تنميتها على ضوء يعني نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية والبرامج الأخرى اللي يتم إنجازها الآن، وكانت كذلك فرصة لبحث سبل التعاون بين جهة الداخلة وادي الذهب وسورينام.
19: وبهذه المناسبة اطلع أعضاء الوفد السورينامي على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وعلى المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة في عدة مجالات لا سيما السياحة والصيد البحري والبنية التحتية والطاقات المتجددة والخدمات. إنها مدينة تزخر بفرص عديدة لفائدة المستثمرين خاصة في مجالي السياحة والبنية التحتية. هذه الزيارة مكنتنا من الوقوف على غنى ومؤهلات مدينة الداخلة. هذه الزيارة تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من 4 إلى 10 مايو الجاري، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية في عدة قطاعات، وتشجيع تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: المنتخب الوطني المغربي لكرة المضرب في فئتي الذكور والإناث يبصم على حضور قوي في منافسات الدورة 15 للبطولة الإفريقية لكرة المضرب لفئة أقل من 14 سنة والتي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة.
9: هذا النهار تلعبوا النصف النهائي ديال البطولة أمام منتخب تونس، دونك طموحنا كما تنقولوا هو أنه ندوزوا المقابلة النهائية ولما لا الفوز باللقب والتأهل لبطولة العالم.
11: حنا إن شاء الله طموحنا كبير أننا نتأهلوا ونحصلوا على مراتب متقدمة إن شاء الله في كأس العالم، والحمد لله هذا الشيء ما جاش عن صدمة. تحصد في هذه راه هذه شهرين ولا ثلاث شهور حنا تنوجدوا لهذه البطولة هذه، والحمد لله الدراري واجدين أحسن الظروف وإن شاء الله يقولوا الكلمة ديالهم في هذا الماتش. هذا
19: الفائز بلقب كل فئة ووصيفها يتأهلان إلى منافسات كأس العالم للفرق لفئة أقل من 14 سنة والتي تقام فعاليتها بجمهورية تشيك في الصيف المقبل.
12: ريم راديو.
13: الخبر من المصدر.
12: ريم

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: لقاء أدبي مع المؤرخ المغربي المهدي غويرغات حول مؤلفه ابن خلدون مسارات مفكر مغاربي بحضور ثلة من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري. لقاء بمناسبة فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. توجت بجائزة السيرة الأدبية لسنة 2025 من الأكاديمية الفرنسية عبر كتاب ابن خلدون الذي اعتمدت فيه مقاربة لكتابة السيرة الذاتية يشكل فيها المعيش والتجربة السياسية وتنقلات ابن خلدون مفتاحا لفكره السوسيولوجي والتاريخي. الكاتب غويرغات استعرض في هذا الصدد الحيوات المختلفة لابن خلدون بعد مماته موضحا أن مؤلفه يتميز عن السير الذاتية ذات الطابع الفكري المحض من خلال وضع المسار الجغرافي والميداني في صلب إعادة البناء التاريخي.
2: ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: تحضيرا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر المقبل وتبعا للقاء المنعقد مع قادة الأحزاب السياسية المتوفرة على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لقاء ثانيا حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية. خلال هذا اللقاء تم استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة. كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية خصوصا ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستي المناسب.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: الدورة 26 من أسبوع القفطان المنظمة بمراكش تحت شعار نفس الأطلس تحتفي بالتراث المغربي وبالإبداع المعاصر في حوار رفيع يجمع بين نقل الحرف التقليدية والرؤى الأسلوبية الحديثة. العرض الرئيسي لهذه الدورة يقدم سينوغرافيا غامرة مستوحاة من عالم الأطلس المغربي وذلك بهدف نقل الجمهور إلى تجربة حسية تمزج بين الموضة والصناعة التقليدية والإبداع الفني. هذه الدورة تروم إبراز الغنى الثقافي للأطلس المغربي من خلال برنامج غامر يجمع بين عروض الأزياء والمعارض واللقاءات وورشات ماستر كلاس. برنامج هذه التظاهرة يتضمن معارض مخصصة للصناعة التقليدية بالأطلس ولقاءات مهنية وورشات تكوينية إلى جانب عرض خاص بالمواهب الشابة قبل العرض الكبير المرتقب كمسك ختام لهذه الدورة. سعيدة جدا بمشاركتي في هذا الحدث فالقفطان المغربي يظل رمزا حيا للأناقة والهوية المغربية. الدورة التي تأتي عقب إدراج القفطان المغربي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى اليونسكو تتميز بتكريم مناطق الأطلس باعتبارها خزانا للتقاليد والمهارات العريقة ومصدرا لإلهامات جمالية ساهمت في تشكيل الرؤية المرتبطة بالقفطان المغربي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
6: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: سؤال الحداثة الشعرية العربية يطرح من جديد، سؤال تفاعل معه الشعراء والنقاد والمشاركون في ندوة التحديث في الشعر العربي ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب.
9: نحاول أن نبحث عن عمق الشعر وجمالية الشعر خارج الشكل الشعري، خارج هذه الاصطفافات. هذا شاعر قصيدة نثر، هذا شاعر عمودي، هذا شاعر تفعيلي، هذا شاعر زجل. لا، للشعر جوهر ما هو الذي نبحث عنه في هذه الندوة وسنسائله.
3: المشاركون قدموا رؤى متقاطعة حول تحولات القصيدة العربية وأسئلة الحداثة الشعرية ومسارات التحديث في الشعر العربي المعاصر.
10: التحديث في الشعر العربي قضية طويلة، قضية من القرن الماضي، لكنها حيوية جدا، لأنها تمس عواطف الناس وتمس لغة الناس وتمس التجديد في أساليب التعبير لهم. قضية الحداثة لا تنتهي.
11: القصيدة العربية الواقع أنها مرت بتحولات كثيرة وبتغيرات كثيرة، بداية بالقصيدة العمودية التي وصلتنا وعاشت زمانا طويلا، حتى حدث تغيير نوعي ما مع الموشحات الأندلسية، ثم ظهرت قصيدة التفعيلة على يد نازك الملائكة وبدر شاكر السياب.
3: هذه الندوة انصبت أيضا على مساءلة مفهوم الحداثة الشعرية العربية وتحولاته الجمالية والفكرية، كما تناولت العلاقة بين التحديث والشكل الشعري وحدود التجديد في القصيدة العربية المعاصرة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: مصممة الأزياء مريم الكفلاوي تفوز في مسابقة عرض أزياء المواهب الشابة المنظمة في إطار الدورة 26 من أسبوع القفطان بمدينة مراكش. مريم نقلت التصاميم المقدمة للجمهور في رحلة جمالية استلهمت فيها ألوان جبال الأطلس.
8: استوحيت الكوليكسيون ديالي من النفس البارد ديال جبال الأطلس تولوج وبالضبط من مدينة إفران اللي كانت لونون ديالها هي لاماغي ديفران.
3: هذا الحدث كان منصة لإبراز الجيل الجديد من المصممين المغاربة، حيث أتاح للمواهب الصاعدة فرصة عرض إبداعاتها أمام ثلة من المهنيين ووسائل الإعلام وعشاق الموضة.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة والشؤون الإدارية صادقت بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي 31-26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات. مشروع القانون الذي شهد تقديم 66 تعديلا حظي بموافقة 12 نائبا برلمانيا، في حين امتنع 3 نواب عن التصويت من الفريق الاشتراكي المعارض الاتحادية والفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية.
14: هذا القانون عنده أهمية قصوى، خاصة أنه جاب بعد نتائج اللي كانت سلبية في التسيير الجهوي، أصبح هذا القانون يغيرهم ويحسن خاصة جودة يعني تنفيذ المشاريع، ويتطوروا بالنسبة للوكالات إلى شركات مجهولة، وغضف للجهات 1.5 مليار ديال الدرهم كل سنة.
13: التعديلات المقترحة همت توسيع الاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية، والاختصاصات المشتركة مع الدولة لتشمل تثمين المؤهلات السياحية الجهوية، إلى جانب مساهمة الجهات في تمويل البرامج والمشاريع الوطنية وتنظيم الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
6: ريم راديو،
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: وفد من الدبلوماسيين يمثل عددا من الدول الأوروبية اطلع بمدينة الداخلة على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. الوفد الذي يضم على الخصوص ممثلين دبلوماسيين عن بلجيكا وألمانيا وكندا وهولندا وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة عقد اجتماعا مع والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، تمحور حول الديناميات التنموية والتقدم المحرز في عدة مجالات على مستوى الجهة.
15: من خلال هذه الزيارات الممثلين الدبلوماسيين لدول الاتحاد الأوروبي يعني كيكونوا على دراية وعلم دينامية التنمية اللي كتعرفها جهة الداخلة والذهب من خلال المشاريع يعني المهيكلة اليوم اللي كتعرفها الجهة.
5: هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج من اللقاءات والزيارات الميدانية يهدف إلى تمكين أعضاء الوفد من الاطلاع على المشاريع الهيكلية الكبرى المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بالجهة، وكذا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها المنطقة.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
16: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: جنازة أيقونة الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي شيعت بالدار البيضاء. الموسيقار الذي وافته المنية عن عمر ناهز 85 سنة، فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.
18: سي عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان رجل كريم، والكلمات اللي كان تكلم بها والمشاعر ديالو كانت الحمد لله مع الجمهور ديالو، معايا شخصيا كذلك، فببالغ التأثر الله يولي برحمه الله، هو خلى واحد البصمه عند المغاربه كلهم.
19: عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه كان واحد القامه فنيه كبيره، وكتعتبر هو الاول من استطاع اخراج الاغنيه المغربيه خارج الحدود.
3: بحضور افراد اسرته واقاربه واصدقائه وعدد من الشخصيات الفنية والسياسية والإعلامية ووري الفقيد الثرى.
20: هذه اللحظة هذه يعني مؤلمة جدا، إنه نفتقد فيها أحد الرموز، نفتقد فيها أحد الهامات الفنية، نفتقد فيها رجل الوطن بكل امتياز.
21: ورقة أخرى من تلك الشجرة الكبيرة التي هي شجرة الفن والغناء المغربي يذهب عبد الوهاب الدكالي، ولكن الحمد لله أنه ترك أعمالا خالدة، ترك مئات الأغاني التي لحنها بأناقة وبإخراج جميل.
3: الموسيقار عبد الوهاب الدكالي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة مثل الأسطوانة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية والجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة وغيرها من الاحتفاءات والتكريمات.
2: ريم راديو،
16: الخبر من المصدر.